0: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت.
1: أمي شبي بنتي؟
0: عندي ما نقول.
1: هي يحكي هالناس مع فيك.
0: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
2: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: إشهار عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يدراتيش. الجمعه هذه ام جي ونافيف وسايوس يربحوكم دو شيك ان بلون. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين.
5: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
4: اشهار
6: صوت الشمال الغربي اذاعه الكاف.
7: التاسعة صباحا هنا بإذاعة الكاف. أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. تنظم اليوم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانا يوما عالميا تحسيسيا حول أهمية استعمال البذور الممتازة والممارسات الجيدة بمركز التكوين الفلاحي بالقنطرة. وسيتم خلال اليوم الإعلامي تقديم عرض حول استعدادات ولاية سليانا لموسم البذر والامتيازات الممنوحة وتمويل موسم الزراعات الكبرى من قبل البنك الوطني الفلاحي، بالإضافة إلى التعريف بمختلف أصناف البذور الممتازة واختيار الصنف المناسب. انطلقت أمس أشغال إعادة تهيئة مشروع شمتو لتزويد 330 عائلة بعدد من عمادات معتمدية وادي مليز من ولاية جندوبة بمياه الشرب. يحتضن نادي الغوص بتبرقة بولاية جندوبة يوم غد الجمعة فعاليات ملتقى تشغيل للسياحة وتظاهرة مخصصة لدعم التشغيل والتوجيه المهني وإدماج الشباب في سوق الشغل ضمن قطاع السياحة المستدامة. أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأغذية والزراعة أطلقت حملة مناصرة للنساء في الوسط الريفي تحت شعار النساء في الوسط الريفي في قلب السياسات العمومية بهدف دعم التمكين الاقتصادي للمرأة في المناطق الريفية. ومن المقرر أن تبدأ الجولة الصحفية يوم 7 أكتوبر 2026 في ولاية جندوبة من خلال زيارة ميدانية والاستماع إلى مشاغل النساء العاملات في القطاع الفلاحي والناشطات في المجتمع المدني. ذكرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أنه بإمكان الراغبات في التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية القيام بعملية التسجيل الإلكتروني بداية من اليوم الخميس غرة أكتوبر وإلى غاية يوم الاثنين الخامس من نفس الشهر. تنطلق اليوم عملية التسجيل في منصة القرض على الشرف باعتباره آلية تمويل جديدة تم إقرارها بموجب المرسوم عدد 148 لسنة 26 2000 والمتعلق بإصلاح أحكام التسهيلات البنكية ونظام الشيكات. دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرية السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى مزيد دعم الفلاحين والبحارة وتوفير كل مقومات النجاح والإنتاج واعتماد الإجراءات والآليات الكفيلة بحماية منظومات الإنتاج وتعزيز قدرتها على الصمود بما يساهم في تحقيق السيادة الغذائية ودعم الاقتصاد الوطني وحماية مصالح المنتجين. استشهد صحفي فلسطيني وأصيب آخرون بجروح جراء غارة شنها طيران الاحتلال الصهيوني أمس في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف. إلى اللقاء.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

صباح النور، اهلا وسهلا بكم. 9:05 على موجات العطل، كيف هذا استوديو الناس حتى ال11 كالعاده. نرجع على اهم المواضيع اليوم 1 اكتوبر 2026. سبتمبر بدا وفي انطلاق شهر اكتوبر بسرعه عجيبه، الايامات تتعدي والاشهر والانشطه والتظاهرات والمواضيع اللي كل يوم تقريبا نتناولوها. اليوم 1 اكتوبر قرار وزير التربية باش يبدأ يطبق، وبدأ يتطبق في المؤسسات التربوية. توا عنا متابعة في الموضوع هذا. التلامذة ممنوعين انهم يتواجدوا خارج أسوار المعاهد والإعداديات إذا ما جيش الأستاذ وإذا ما قرأش. هذا الموضوع. اليوم في الافتتاحية لأمنها القاضي والأستاذ سينبي الخيرات بعد مديولة وسائل الإعلام التونسية، وشفنا بلاغ وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن حول حادثة يقين، وعلق الأستاذ نبيل خيرات على هذه الحادثة وكتب تدوينة نرجع لها بعد شوي إن شاء الله في المباشر، ومنها حديثنا على الأفات اللي تهدد الأطفال والشباب تونس مع الارتفاع عدد الجرائم الكبيرة اللي نشوفوا فيها في الفترة هذه، خاصة في الفئة العمرية نتاع الصغيرات حتى قبل سن المراهقة في جهة تونس الكل. ثم جهة من جهة كما ذكرت حادثة يقين هزت الرأي العام التونسي في الساعات الفارتة. كذلك اليوم 1 أكتوبر هو انطلاق تظاهرة أكتوبر الوردي، وحاضرة معنا إن شاء الله في المباشر تكون ضيفتنا مدام روضة الصالحي قابلة رئيس، والتظاهرة هذه على مستوى ولاية الكيف ب برنامج ثري جدا موجود في كل الجهات الولاية في المستوصفات في المراكز الرعاية الأساسية، ويعني متابعة إن شاء الله تكون لهذا الحدث اللي ينطلق كما ذكرت مع بداية شهر أكتوبر الوردي. اليوم زاد في تونس رسميا تنجموا تقدموا ملفات كما على القروض على العشرف هذه اللي سمعنا تو تقريبا شهرين ولا أكثر، كل واحد كيفاش يقدم، كل واحد كيفاش يعرف هالنوعية هذه من القروض. اليوم بصفة رسمية باش يتم قبول المطالب بالنسبة للبنوك. توا ناخذ تفاصيل أكثر على الموضوع هذا. في الفترة هذه زادة الامتحانات والمناظرات الوطنية، ثم إشكال على مستوى شعبة الرياضة، لأنه في كل عام تقريبا يتعاود نفس السيناريو. تدخلت رئيسة الحكومة مع بداية الأسبوع وأذنت بفتح تحقيق حول نتائج شعبة الرياضة في عديد الجهات. عنا ولي أحب يدخل معنا، هو من ولاية الكيف، نسمعه سي معز الدروازي إن شاء الله يكون حاضر معنا، وهكيك نسمعه صوته التظلم كيف شنو اللي صار بالضبط، وإن شاء الله في متابعات قادمة مع ضحى ولا مع سندس نرجع للإجابات، لأنه ممكن بين اليوم غدوة نشوفوا قرارات، لأنه رئيسة الحكومة على علم بالموضوع هذا، ورئيسة الحكومة أذنت بفتح تحقيق في يعني مجريات الموضوع هذا وبعد صدور النتائج. ما ننساش الفقرة الخاصة بالجهات وزملائنا المراسلين اللي أمنوا فقرة الجهات وأخبار ولاية سليانة بيجا جندوبة والكيف. تحية للسلاح في الإخراج، شكرا سعاد في التنسيق، مولدي في المكالمات الهاتفية، زملائنا في قاعة المراقبة، مرحبا بكل من اختار موجات إذاعة الكيف. نغم ورجعين.

0: 9:15 مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتنا توصل لكل مستمعينا على موجات اذاعه الكيف. كما ذكرت اكتوبر اللي فيه برشا حركيه بعد العوده المدرسيه والجامعيه، تنطلق التظاهرات اللي تعودنا بها تقريبا في كل عام في هذا الشهر. وخليني نبدا بتظاهره اكتوبر الوردي مع تمنياتنا بالصحه والسلامه لكل مستمعاتنا وين ما كانوا مستمعينا. زاده مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي توصل سيده روضه الصالحي، هي قابله رئيس بالرئيس أول بالمستشفى الجهوي بالكيف ورئيس جمعية القابلات التونسيات فرع الكيف، حركية كبيرة برمجة إصرار إنه المعلومة توصل، ونحن نحضره في البرنامج وفي المصافحة مصرة سيدة راضية صالحي إنه المعلومة توصل للناس الكل على امتداد هالشهر هذا، إنه في كل ما اليوم عندهم في نبر ماذا بها المعلومة توصل قبل ما يوصل الفريق. إن شاء الله مدام تدلل لأنه في كل عام نخدم على البرنامج هذا وما في كل البرامج وفي كل المنوعات، الهدف نتاعنا هو الصحة إن شاء الله لكل سيدات ولاية الكيف وكل النساء نحبوهم بصحة جيدة وحاضرين وعارفين اللي راهو ينجموا يقوموا بفحوصات وينجموا يكونوا لباس إن شاء الله. سيدة روضة صباح النور، أهلا وسهلا بيك، مرحبا.
1: أكيد مدام حنان،
0: عايشك يومك سعيد، أهلا وسهلا بيك، نورتنا يا للا، وشكرا على إصرارك اللي تحب تبلغ المعلومة، وشكرا على الخدمة اللي خدمتها وحضرتوها حتى يكون شهر أكتوبر الوردي وردي بالفعل على كل نساء الجهة. سيدة روضة، أكتوبر الوردي تظاهرة اللي تحضروا لها كل عام، اليوم أنت حاضرة معنا على مستوى ولاية الكيف، خليني معاك نعرف البرنامج، نعرف التدخلات، نعرف البرنامج اللي سبق يعني العمل الفعلي الميداني، مرحبا بيك.
1: يعطيك الصحة على الاستضافة، وحبينا نوصل المعلومة كما قلت. يعطيك الصحة مدام حنان، القابلات بجهة الكيف والأطباء والطبيبات الحق ما يدخلوش في شهر أكتوبر الوردي، هو راهو التقصي لسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم اللي هي سرطان

0: الأنثوية، واللي هي سبب الأول في الوفيات للنساء في تونس وفي العالم. دونك هو شهر على طول الشهر، مي اللي حبيت نوصل إلي القابلات راهم متجندات طول 12 شهر، هما يعملوا في العيادات الخارجية، وكل ما مرأة تدخل ليهم طالبة للخدمة الصحية راهي القابلة أول حاجة تعملها هو التقصي، وكما تعرف من أنقذ نفسا فإنما أحياء الناس جميعا. دونك باش نحكي لك اليوم باسم الجمعية التونسية القابلات، وباسم مقابلة في سبيطار الكاف، وباسم القسم الجامعي بأمراض النساء والتوليد بالكاف، وتحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة. ينظم المكتب الجهوي للجمعية التونسية القابلات حملة توعوية إرشاد توجيه للآنسات والسيدات طالبات الخدمات الصحية هذية، على ورشات كيف تقصي للسرطانات الأنثوية كما ذكرت سابقا اللي هو سرطان الثدي وعنق الرحم. كيف حابين نركزوا، هي فرصة في أكتوبر الوردي باش نحكوا على التلقيح ضد الورم الحليمي. دونك باش كيف نعملوا تقاسي لسرطان الرحم. الحق هو كان التقاسي كان التلقيح كان 12 سنة فقط، لكن وزارة الصحة قدمت شوية وكبرت شوية في المارش اللي هي ولد 18 سنة، وفما إمكانية باش توصل 24 سنة باش نلقوا الطالبة ولا نلقوا الشابة كيف باش تكون التوعية والتلقيح. أكتوبر الوردي حبيت نعمل ريكاب على عام ناول أكتوبر الوردي 25، مشكورين الإدارة الجهوية والمستشفى الجهوي بالكاف، المجمع الصحة، السبيطارات المحلية نتاع الكاف. عملنا أكثر من 5000 امرأة، دونك عملنا 5000 تقصي لسرطان الثدي مدام بن مصطفى، فيهم الحالات المشكوك فيها 500 والمتابعة 500، يعني فما إمكانية عندهم سرطان ثدي والمتابعة صارت مع أطباء وطبيبات قسم أمراض النساء والتوليد مع المشاركة مع معناها مستشفى جندوبة نتاع الكارسينو جندوبة. دونك الرزنامة كما سبق وذكرت إن شاء الله باش يبدأ الافتتاح بقدرة ربي نتاع أكتوبر الوردي نهار 3 أكتوبر اللي هو نهار السبت، في مركز الأم والطفل الصحة تبع الصحة الأساسية اللي هو البيني إن شاء الله. مش تأثوا الدكتورة صابرين عويلي أستاذة مساعد استشفائي ورئيس القسم الجامعي لأمراض النساء والتوليد مع مجموعة من الأطباء والطبيبات، كيف مع قابلات ولاية الكاف مش تكون موجودة مدام حنان لاباري نتاع ليكوغرافي بلفين راهي مش تكون موجودة خلال معناها الأيامات الكل، مش تتنقل حتى للانتيريور. وهذه الحاجة المبادرة اللي نشكر بها الجروبمون اللي هو معناها المجمع اللي أعطانا الفرصة باش نتنقلوا بالليكو هذه للسيدات اللي هما بعيد على الكيف سنتر. كيف عنا إن شاء الله نهار 4 أكتوبر تابع الزردة نتاع سيدي رابح سقيب سيدي يوسف، عنا يوم بالأحد إن شاء الله نهار 6 أكتوبر مستوصف الشريشي مش يكون فيه طبيب اختصاص قسم أمراض النساء والتوليد. الرزنامة زاد كيف تتواصل نهار 9 أكتوبر المستوصف الوسيط حي الأنس مش يكون فيه طبيب. كيف في نفس اليوم عنا ما نسيناش شوي الريف وخارج الكاف شوية، حبينا نحن نتنقلوا للنساء مستوصف وادي السواني
1: ايه
0: مش تمشي له الدكتورة ثروة نسيب كيف هي أستاذ مساعد استشفائي، وكيف مش تتنقل معاها ليكوغرافي. على نهار السبت 10 أكتوبر مش يكون يوم تكويني للقابلات والأطباء في المعهد العالي للممرضين بالكاف والمدرسة العليا للممرضين بالكاف، مش معناها تقوم بالتكوين الدكتورة خولة سمعلي من وسيلة بورقيبة وأستاذ مساعد استشفائي زاد كيف. نهار الاثنين مش تتواصل الحملة إلى قلعة سنان كيف إن شاء الله مش نتنقلوا ديما تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة مع الطبيب الدكتور محمد شليقو طبيب اختصاص أمراض النساء والتوليد المستشفى الجهوي بالكاف. كيف باش يتمتعوا النساء بعيادات مجانية وإيكوغرافي. نهار 14 إن شاء الله مستشفى المحلي بسقيط سيدي يوسف كيف باش تنقل طبيبة دكتورة ثروة، نهار 15 سيدي منصور كيف كيف عنا الدكتورة أسماء بوغالمي مش تنقل مع القبيلات مش نعملوا التقصي. نهار السبت عنا 17 أكتوبر اللي هو الحق سي لا غروند جورني، اللي هو مش يكون في العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بالكاف. ومن توا مدام ما انت وعدتيني امس باش تكون المعلومه توصل
1: ان
0: راهي
1: شاء الله
0: للناس
1: هيك انت
0: الكل،
1: موجوده معنا
0: نهار
1: تو.
0: 17
1: ايه،
0: اكتوبر
1: وان شاء الله ان شاء
0: باش
1: الله نكونوا
0: يكون
1: حاضرين.
0: صحيتي
1: ايه
0: لا غروند جورني اللي باش تكون فيها اطباء وطبيبات بالعيادات الخارجيه وقابلات باش نعملوا تقصي كبير للسرطانات الانثويه. كيف كيف عنا في نفس النهار عنا ويد الرمل مش نتنقلوا مش نقسموا رواحنا ونتنقلوا، يعني صح الدكتوره ثروه كيف كيف، فما بعض الاطباء والطبيبات مدام بن مصر يتنقلوا من تونس ومن نابل خصيصا للايامات التقصي باش نكونوا واضحين، معناها لو فما تضحيه من عند الاطار الطبي والشبه الطبي.
1: واضح واضح.
0: ان شاء الله نكملوا الجوله نتاعنا مع المستشفى المحلي بالسرس نهار 18 اكتوبر مع الدكتوره صابرين عويلي كيف كيف. نهار 20 اكتوبر عندنا في برنوسه ان شاء الله، 21 سويني العلب كيف كيف، مستشفى تجروين. مستشفى تجروين تعرفوا اللي هي معتمدية كبيرة وعندها برشا معناها بوبولاسيون، إن شاء الله الدكتورة أسماء بوغيمي طبيبة نساء وتوليد باش نتنقلوا كيف كيف. نهار 29 أكتوبر عندنا مركز الإدماج مع جمعية جسور اللي نحن باش تتنقل لينا الماموغرافي موبيل وإيكوغرافي موبيل مامير من تونس من جمعية الأ تي إل، ومش تتوفر للنساء معناها عيادات مجانية وتعمل إيكو ماموغرافي بلاش، معناها ما تعرف الماموغرافي ب 180 مش تعمل للنساء، وهذه دعوة للنساء الكل نهار 29 أكتوبر بحي الحناشي.
1: واضح.
0: سامحيني طولت عليك، تتواصل تتواصل مازال المستشفى المحلي بالكسور المستشفى الإجريسة نخدموها أنا 31 بالمارش غوز إن شاء الله مع وزارة الشباب والرياضة في عين دراهم مش يكون معناها لا مارش غوز للتقصي، وما نسيناش الجمعيات ما نسيناش كيف كيف عنا الأجيم اللي هي متاع العاقين بالحركة العضوية، عنا بعض المعامل كالتكس، عنا لي سال دو سبور كيف كيف مدام بن مصطفى، عنا مركز البريد البوسنة، عنا بعض المغازات العامة، عنا الاتحاد الوطني للمرأة. مشكورة مشكورة طولت عليكم شوي،
1: اللي هو هي
0: مشكورة
1: المعلومة
0: على
1: لابد انه
0: الإضافة
1: توصل
0: في
1: للسيدات.
0: برنامجكم المفضل هذا
1: عايشك
0: استوديو الناس، موفقين ودائما تميزك
1: عايشك. شكرا
0: مدام
1: ليك سيدة
0: بن
1: روضة،
0: مصطفى،
1: بارك الله فيك انت زادة على المعلومة، حطيتنا في الإطار، البرنامج واضح، كل مرة في جهتها شدت اللدات انت على النهار اللي لازمها تكون فيه ان شاء الله، وان شاء الله على موجاتنا تباعا في كل ما يبدأ عندكم نشاط ان شاء الله يكون المعلومة موجودة على راديو الكيف، كيف كما جهة الشمال الغربي الكل هكيكة نكونوا نساهموا على الأقل نوصلوا المعلومة للناس وللنساء خاصة، نكونوا موجودين وين ما موجودين في رقة طبية التابعة على المستشفيات الجهوية. شكرا ليك سيدة روضة صالحي، قابلة رئيس أول بمستشفى الجهوي بالكيف ورئيسة جمعية القابلات التونسيات فرع الكيف، برافو على الخدمة اللي تخدموا فيها الكل ورغم من أجل المصلحة الخاصة بالمرأة التونسية وين ما كانت خاصة في إقليم الشمال الغربي وفي الكيف سيرتو. يعطيك صحة مدام روضة. 9:26 دقيقة شوية خلي التحق بينا أستاذ نبيل خيرات ونرجع على أهم النقاط والمواضيع اللي يحكي فيها التوانسة في الساعات الأخيرة.

0: صوت الشمال الغربي في بوسالم على الذبذبة 102.2.
1: إشهار.
2: ما تشكيش، أرجعي لدارك، أصبري، ما تحكيش. نا ما نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويمشعني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
1: إشهار.
3: رجعين 9:30 على موجاتنا، وكل عادة في الافتتاحية وين ما نكون معاكم على الأقل ثم نرجع على أهم المواضيع اللي يحكيوا فيها التوينس الكل في الأيامات هذوما، لأنه يعني نتابعوا كما المواطنين الكل، كما يعني نقرأوا على شبكة التواصل وغيرها، وحتى بعد ما قرينا بلاغ وزارة المرأة. هذيك علاش اخترت أنه اليوم ثم تدوينة. أنا قلت يعني هو ولد اللجيهة، و يعني نسعد بكفاءات ولاية الكاف الموجودين على المستوى الوطني كما قدمت في العناوين. سي نبيل خيرات يلتحق بنا في المباشر بعد تدوين اللي قريت له البارح، وهو يقول أنا على يقين أن يقين ضحية شرذمة من المنحرفين والحشاشين، وهم نتاج مجتمع فاسد وأعلام تافه وقوانين بالية ونظام تربوي يقري وما يربيش وشارع بلا أخلاق ولا نمويس طبع مع العنف والمخدرات والاغتصاب والحجرة والتهميش. ولكن أنا أيضا على يقين أن يقين ضحية بنيان عائلي متهالك ومتداعي وآيل للسقوط، ومنظومة قانونية عملت كل ما في وسعها لتفكيك الأسرة وترذيل دورها، مما أدى إلى استقالة الآباء وضياع الأبناء. وربي يحمي أبنائنا وبناتنا ويحفظ تونس ويحفظ بلادنا من كل سوء ويحسن العاقبة. أستاذ أهلا وسهلا بك، مرحبا سي نبيل خيرات القاضي ورجل القانون والأعلامي، وفرحانة أنه تلتحق بنا في المباشر. وتدوينة شدتني للأمانة، يعني هذا حديث التوانسة سي نبيل، هذا الحديث كل ما نجموش نحكوه في هكا بوجوه مكشوفة ونقولوا هذه الحقيقة. اليوم يقين خلتنا نفقه شوية، يقين خلتنا نحكي بحاجات ممكن كانت يعني ما نحكيوش عليها صمت كبير، رغم أنه موجودة في مجتمعنا وفي جهاتنا الكل. يقين حالة موجودة في تونس.
4: يعطيك الصحة. خليني قبل البدء حنان أحييك تحية صباحية وأحيي مستمعيك في ربوع الكيف العالية وكل مدن الشمال الغربي التي تلتقط ذبذبات إذاعة الكيف. وطبعا حي أهلينا في الكيف. لما أقول أهلينا طبعا أهلينا حقيقة قولا وفعلا، يعني
3: عايشك ونحن تشرفوا بك بارش أستاذ نوارة من نوارات الكيف والشمال الغربي.
4: عايشك ربي ينورك حنان. الحقيقة التدوينة حنان هي نابعة من الأعماق، لأنه أنا أحساسي كأب في تونس، وأحساسي كمواطن وكواعي بضرورة أن نحمي العائلة ونحمي الأسرة ونحمي المجتمع ونحمي أبنائنا. والحقيقة أنا موجوع من التطبيع مع الجريمة والعنف والانحراف. وكنا قد باركنا في بداية هذا العام الدوريات الأمنية التي تكون مركزة حول المعاهد وحول المؤسسات التربوية، لأنه هذا يسهم على الأقل في تفادي عديد الإشكالات اللي يعاني منها أبناء التلاميذ في أوقات الدراسة وحتى خارج زمن المدرسي، فهذا مهم جدا. لكن الحقيقة اللي باغتنا واللي فاجأنا وكان الأمر صادم إلى حد بعيد هي قضية يقين. يقين هي بنت التوانسة كل. يقين مش بنت أبوها وأمها، ولو أني أنا أرى أنه أبوها مغيب في كل هذه الأحداث، ربما يقال وأنه هي يتيمة أو لأنه فقط نتحدث على أمها وعلى علاقتها بأمها وما حكيناش على يقين، ما حكيناش على الوالد. فربما تكون هناك ظروف خاصة في هذه العائلة، لكن هي بنت التوانسة كل. بنت التوانسة، وإحنا كنا قبل نقرأه في القانون في كلية الحقوق، يقول وراء القاصر ابنة وكيل الجمهورية، ابنة النيابة العمومية، ابنة الدولة،
3: ابنة الدولة،
4: يدافع عنها الجميع. فالحقيقة موجعة هذه القضية، علاش موجعة؟ لأنه عدة الأطراف متداخلة فيها، متداخل فيها. قلت لك أنا علاش قلت المجتمع فاسد، فيها نوع من التجني وفيها الحقيقة حكم قاسي، لكن هذه حقيقة يجب نشوفوا روحنا في المرآة.
3: صحيح،
4: شوفوا روحنا في المرآة، لأنه تو تتعدى أكثر من مرة تشوف ساعات مجموعة من المنحرفين يعنفون طفلا أو شابا، والناس تتعدى مرور الكرام.
3: مرور الكرام
4: حد ما يدخل على الأقل باش يمنعه. الناس تشوف الظلم وتشوف الأذى وتشوف الأخطاء وبتبلغش حتى الأمن، فهنا تحس المجتمع مستقيل. وهذا خطير جدا. وقت اللي أنت تمشي في أوروبا وتمشي في أمم متقدمة، أنت لو كان طيش بونتا حشيك بتاع السيجار وفي حديقة عمومية، بالوقت الأمن يكون عندك، لأنه هناك أحد المواطنين الذي بلغ عن هذه الفعلة، لأنه حبه في بلاده، في نظافة بلاده، يخليه يتصرف تلقائيا. المهم اللي غير في المسألة دي كله أنه كلنا مسؤولون، مسؤولة المجتمع، مسؤول، مسؤولة المدرسة اللي كما قلت تقري وما تربيش، لأنه كان المدرسة عندها دور تربوي، كانت اسمها وزارة التعليم، بعد ولا اسمها وزارة التربية، والتربية قبل التعليم. شفنا مجتمعات أخرى، شفنا اليابانيين وأنه سنتين ثلاثة في الابتدائي ما يقريش حتى حرف، يعلم كيفاش تحترم العلم، كيفاش تحترم الآخر، كيفاش تشد الصف، كيفاش تقعد في القسم، كيفاش تتعامل مع المجموعة.
3: نحن كان ميجيش حاضر اليوم للسنة أولى بساك ويبقى في الطاولة الأخرى.
4: سعيد كما يجيش قاري في المحاضر وفي الكتاب وفي الروضة يقعد في الصف الأخير في التحضير، يجب يكون قاري في التحضير. فالمشكل وين؟ المشكل وأنه هذا يدق ناقوس الخطر في مجتمع يطبع مع المخدرات كل يوم، قضايا مخدرات في البيت
3: كل يوم
4: يطبع مع العنف.
3: للبارح بركة، للبارح بركة في بير شلوف، يعني حاجز كمية كبيرة جدا. اليوم إيش مش يشد الأمن؟ إيش مش يحجز؟ إيش مش
4: لا المسؤولية؟ شوف كل المقاربات الأمنية تفشل لما تكون جميع الأطراف مستقيلة، مش الأمن واحد، مش
3: بالضبط.
4: هذه مسؤولية الجميع. ومنين تبدأ المسؤولية؟ أنا شخصياً وحمل الأسرة والعائلة مسؤولية كبيرة.
3: بالضبط، من غادي تبدأ. أنا البارح لمحت فقط وصندس تناولت الموضوع سينبيل. اليوم الأسرة مسؤولة، اليوم البو والأم هم المسؤولين رقم واحد. حبي تكره برولي اللي تحبوا تعملوا، ولدك وبنتك اللي بيت عندك في الدار اللي يخرج الثمانية واللي يرجع لك نص نهار، كي ما تنجمش تراقبه، من شنو تعمل؟ شنو دورك أنت؟ إيه المجتمع على غالب صعيب، وكما كنت تحكي مجتمع مستقيل، إيه والعائلة مستقيلة، علي تجيبوا فيهم مال؟
4: العائلة هي النواة الأولى للمجتمع.
3: بالضبط،
4: صلحت العائلة صلح المجتمع. وما نحبش نرجع بيك القول أحمد شوقي، الأم مدرسة إن أنت عددت عددت شعبا طيب العراق.
3: بالضبط،
4: الأم هي البداية والأم هي المنتهى. أنا الأم اللي تسيب بنتها زادة مسؤولة. في وقت
3: شنو السبعة نتاع العشية جتها صحبتها باش تعمل قهوة؟ تو هذا حديث
4: ولا هذا كلام؟
3: وهذا معقول يعني؟
4: شوف حنان، أنا حتى الصيف حنان حتى لا يقال، معناها انا جو بروسيد بار انتيسيباسيون، حتى لا يقال وانه احنا دائما نبحث عن مبررات في سلوك الضحيه ولا نحمل الامر للمجرم. لا، نقولوا تنجم البنيه تخرج في مجتمع امن، نجم البنيه تمشي صاحبتها، نجم، لكن زاد انتقي صديقات لابنائك وانتقي اصدقاء لابنائك.
3: انت تعيشي حاله استثنائيه سيدي الكريمه، من عرش انفصال يتم تعال، وانت تعيشي حاله استثنائيه، لازم مجهوداتك تكون اضافيه. شنو صاحبتها تسوني عليها السبعه غير درجين ولا سبعه مش نمشي نعملوا قهوه ونروح؟ تو هذا حديث، وانت حاله استثنائيه. رو مع احترامي لهم الناس هذوم الكل، انت حاله استثنائيه. بسبت شنو تسيبي بنتك تخرج الوقت هذاك؟
4: احنا دابور باش نكونوا كونسيكون مع روحنا، وحتى نكون متجانسين مع الفكره الاولى، لابد من الردع، وما يلزمش الناس تعيش دون لابيونيتي وتحس وان ليس هناك عقاب. لابد من تجديد.
3: هذا كله متفاهمين فيه.
4: علاش قلت منظومه امنيه باليه ومجتمع فاسد واعلام تافه؟ الاعلام هو لكن نوعية المسلسلات وكالدراما بتاع رمضان وكالمخدرات وكالعلاقات
3: اللي عاشوا عليها سنين وسنين
4: خارج إطار الزواج، وهك القعدات اللي تفرجوا فيهم عشنا عليها السنوات هذه، تخلق ناشية خاصة بعد الثورة وبعد هك الانحلال الأخلاقي وبعد غياب الدولة فترة من الفترات. الحمد لله أن الدولة الآن رجعت قوية، وهذا شيء يلزم، هذا شيء يلزم، لأنه المجتمع يجب يكون متماسك. هذا مع هذا كله فما زيادة جانب مهم اللي هو مسؤولية الأسرة. انت عندك بنيه حنان، عطاك ربي بنيه، البنيه راهي نعمه من عند ربي، راهي انت اكرمتها، راهو البنيه هذيك راهي ذخر في حياتك. البنية بالحنين بتاعها بالقرب منك، تلقاها عند الكبر، تلقاها عند المرض، تلقاها عند الحاجة، تلقاها نعمة يجبك تربيها، يجب تحفظ عليها. هي نعمة، نعمة من نعم الله جد سبحانه وتعالى. كما البنية كما الأولاد، تحفظ على أولادك في الزمن هذا، من زاد العائلة والأسرة زادة تكون مسؤولة إلى حد بعيد، لأنه ما تعيشوش كل شيء للشارع وبعد كل الدولة تحمل مسؤوليتها. هذا يذكرني زادة فك المثل اللي نعرفوه في كل مرة في الحرقة، وقت يمشي والأمهات يبيعوا الذهبهم باش تبعث ولدها للحرقة، ونهار لا قدر الله يغرق تجي تاخذ قدام الولاية ولا قدام معتمدين تقول رجعوا لي ولدي، دولة تجيب لي ولدي. لا سامحني، زاد أنت مسؤوليتك زادة كبيرة في المسألة هذه. يجب الناس تحفظ على صغارها وترد بالها على روحها. لا كتبت البارح تكلمت بكل حرقة وكتبت بكل حرقة، لأني رأى أنه جميع الأطراف مسؤولة على مثل هذه الأفعال، لأنه هذه رأي تروماتيزون، رأي هذه تؤثر على السيد الكبار والصغار وتخلق نوع من البلبلة داخل المجتمع وتغيب معها الثقة وتخلي الإنسان يراجع عيد الأشياء في علاقات أبنائه وصغاره مع المحيط اللي يعيشوا فيه.
3: واضح واضح واضح. هو فقط حابين ناخذ الموضوع هذا اليوم خاطر عنا مستمعين، عنا ناس تسمع، والتعليق يكون من عند رجل قانون ويعني عارف بخبايا المواضيع الحارقة هذه الكل. اليوم مسؤولية، مسؤولية جماعية سينا بالخيرات.
4: طبعا مسؤولية جماعية، لأنه مثل هذه الأمور لا تعالج بطرف واحد، وكما يقولوا طيارة ما تطيرش بجناح واحد، يلزم الناس كلها مع بعضها، يلزم المدرسة تسترجع دورها التربوي، ويلزم العائلة الأسرة كذلك تتحمل مسؤوليتها، لأنك أنت هذا روى مسؤولية حتى قانونية، هذا قاصر روى في مسؤولية والديه، هو حتى كان يرتكب فعل مسيء ولا فعل شنيع يعني ينديه على الأسرة، الأسرة تتحمل مسؤولية لأنه مسؤولية الأسرة، هذا قاصر. فالأسرة تحمل مسؤوليتها في الحفاظ على أبناء، في مراقبة أبناء، في تتبع.
3: نرجع ديما للنقطة الأولى اللي هي العائلة والأسرة.
4: مؤكد جدا، وبطبيعة الحال بعد نصل إلى الجوانب الزجرية والردعية والقانونية، لكن قبل ما نخرج من العائلة من الأسرة يلزمنا زادة نحاولوا نربوا ناس زادة متميزة أخلاقين، ونتابع ونردوا بالنا ونعيشوا، هذا مهم جدا حنان.
3: واضح. اليوم استاذ تبدا قرار وزير التربيه يتنفذ اليوم في المعاهد والاعداديات، خلينا ناخذ رايك كرجل قانون واعلامي كذلك. اليوم القرار هذا نجم نشوفه يعني غدوه النتائج نتاعو، بنحدوا هلا الظواهر هذه سلتو سلوكات المحفوفه بالمخاطر وغيرها. قرار وزير التربيه بمنع التواجد يعني خارج المعهد في الأوقات اللي ما يقراوش فيها التلامذة واللي يغيب فيها الأستاذ.
4: الحقيقة قرار كيما هذا بنجم كان تباركه حنان، لأنه الناس كلها عندها صغيرات، وتعرف برك الله قريبة ربع الشعب التونسي عاد للمدرسة، وأنا كتبت تدوينة يوم العودة المدرسية قلت العودة المدرسة هي عودة للحياة، لأنه احنا بلادنا تقريبا التونسي كله بنسبة كبيرة عنده الحصاد المدرسي ساعات أهم من الحصاد الفلاحي، لأنه هذاك المهم بالنسبه لي هو صغيراته. تونس كلنا ننفستي في صغارنا، والسعاده الكبرى هي لما تشوف صغيرات ناجحين ومتميزين، ولكن كذلك زاد حمايتهم زاد في المؤسسات التربويه، لانه تعرف السن هذاك بتاع المؤسسات التربويه عاده يكونون فريسه لاصحاب السوء، الناس اللي تجي امام المعاهد ثم ناس تستغل الصغار ظلمة لترويج السموم والمواد المخدره، فما ناس تجي أمام المعهد المشاكسة والتغرير بالأطفال واللي هم في سن جولنيرابل، في سن حساس وممكن التأثير عليهم. فأعتقد أنه هذا القرار الحقيقة ثوري إذا كان يتم تطبيقه بشكل جيد، فإنه سيسهم كذلك في المحافظة على أبنائنا، لأنه الخروج خارج أسوار المدرسة أصبح محفوف بالمخاطر في السنوات الأخيرة. يلزم المدرسة تبقى مقدسة، يكون عندها هذه القدوسية، المدرسة تبقى منارة ويلزمها تكون محروسة بشكل جيد، وخاصة لما يكون القرار هذايا من وزير التربية من أعلى دونك مسؤول في هذا القطاع. فقط تعرفوا أنه عدنا إشكال صغير هو نقص في عدد عوان التأطير في المدارس، هذه حقيقة يلزم نعترفوا بها، لكن بالقرار هذايا بإذن الله إن شاء الله نجنبوا أبنائنا عديد المخاطر خارج أسوار المدرسة.
3: هذا هو معقول برشا. شكرا ليك سينا بالخيرات، يعطيك الصحة، هذه
4: النقاط. لك مني أجمل تحية مرة أخرى في هذا
3: ربي فضلك.
4: شكرا على الاستضافة سي تنفري ريغال، ومتعة كبيرة في كل مرة ندخل معكم في إذاعة كيف.
3: يعيشك بارك الله فيك.
4: لأن التدخل في إذاعة كيف الحقيقة فيه برشا نوستالجيا وبرشا حنين وعودة للديار، فتحية لك مرة أخرى وتحية لكل مستمعيك في كامل ربع الشمال الغربي.
3: يعيشك أستاذ، شكرا لك القاضي نبيل خيرات على هذه المداخلة وتأمين هذه الفقرة، وحكينا على نقاط مهمة يحكيوا فيها التوينسة الكل. 9:45 نغام سلاح ونواصلوا هذه استوديو الناس حتى الـ 11.

حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة

0: رجعين، مرحبا، اهلا وسهلا بكم. نبقى ديما مع متابعاتنا ونرجع لاخبار البارح، والمحامي احمد الغربي في تصريح اكد ان المرسوم عدد واحد لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026 واللي ينقح احكام المرسوم عدد 54 لسنة 22 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، يستفيد منه فورا وبشكل مباشر كل من لم يصدر في حقه حكم بات ونهائي، بما في ذلك الموجودين في مراحل استئناف أو التعقيب أو من صدرت بحقهم أحكام غيابية، حيث يمكنهم الاعتراض والانتفاع بالتنقيح. مثل الغربي أكد أنه المرسوم اللي صدر البارح الأربعاء بالرايد الرسمي للجمهورية التونسية ألغى الفصل رقم 24 واستبدلوا بنص جديد يعوض العقوبة السجنية اللي كانت توصل حتى 5 سنوات وسجن وخطية ب50,000 دينار بخطية مالية تتراوح بين 10,000 و20,000 دينار فقط في المرة الأولى. وأكد أن العقوبة السجنية 6 أشهر وتضاعف الخطية، لا تطبق إلا في حالة العود أو إذا كان الشخص موظف عمومي. وفي سياق متصل أكد الأستاذ الغربي إلى وجود تسهيلات جديدة تخص إجراءات الصلح الجزائي والتسوية الوقتية، إذ أصبح بإمكان المعنيين دفع نسبة أقل من شرط 50% المحددة سابقا بناء على المعطيات وتقارير، إضافة إلى تمديد أجل إتمام التسوية المالية النهائية لتوصل حتى العامين بدلا من 3 شهور، مما يمنح مرونة أكبر لتحقيق الصلح. هذا ما جاء البارح في آخر المراسيم الصادرة في أحكام المرسوم عدد 54 المؤرخ البارح في 30 سبتمبر 2026. بعد شوية حاتم يقرأ الأخبار ورجعين ونجد تحياتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا.
1: ستوديو الناس، ستوديو الناس، ستوديو الناس على موجات إذاعة

0: ابتداء من 14 سبتمبر 2026.
1: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكيف شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات.
1: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية وبرامج إخبارية حينية.
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم.
1: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب.
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: العاشرة صباحا هنا بإذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لهم. تنظم اليوم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسريانا يوما عالميا تحسيسيا حول أهمية استعمال البذور الممتازة والممارسات الجيدة بمركز التكوين الفلاحي بالقنطرة. وسيتم خلال اليوم العالمي تقديم عرض حول استعدادات ولاية سريانا لموسم البذر والامتيازات الممنوحة للفلاحين وتمويل موسم الزراعة الكبرى من قبل البنك الوطني الفلاحي، بالإضافة إلى التعريف بمختلف أصناف البذور الممتازة واختيار الصنف المناسب. يحتضن نادي الغوص بتبرقة بولاية جندوبة يوم غد فعاليات ملتقى تشغيل السياحة، وهو تظاهرة مخصصة لدعم التشغيل والتوجيه المهني وإدماج الشباب في سوق الشغل ضمن قطاع السياحة المستدامة. أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأغذية والزراعة، أطلقت حملة مناصرة للنساء في الوسط الريفي تحت شعار النساء في الوسط الريفي في قلب السياسات العمومية، بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة في المناطق الريفية. ومن المقرر أن تبدأ الجولة الصحفية يوم 7 أكتوبر 2026 في ولاية جندوبة من خلال الزيارات الميدانية والاستماع إلى مشاغل النساء العاملات في القطاع الفلاحي والناشطات بالمجتمع المدني. ذكرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أنه بإمكان الراغبات في التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية القيام بعملية التسجيل الإلكتروني بداية من اليوم وإلى غاية 5 أكتوبر الجاري. تنطلق اليوم عملية التسجيل في منصة القرض على الشرف باعتباره آلية تمويل جديدة تم إقرارها بموجب المرسوم عدد 148 لسنة 26 2000 والمتعلق بإصلاح أحكام التسهيلات البنكية ونظام الشيكات. دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الوظيفتين التشريعية والتنفيذية إلى مزيد دعم الفلاحين والبحارة وتوفير كل مقومات النجاح والإنتاج واعتماد الإجراءات والآليات الكفيلة بحماية منظومات الإنتاج الوطنية وتعزيز قدرتها على الصمود بما يساهم في تحقيق السيادة الغذائية ودعم الاقتصاد الوطني وحماية مصالح المنتجين. استشهد أمس صحفي فلسطيني وأصيب آخرون بجروح في غارة شنها طيران الاحتلال الصهيوني على منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف. إلى اللقاء.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة الكاف. بيقولوا في أرواح مهما افترقت بدها ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم ولولا مرة أخيرة.

0: العيال ايه بعد كده الوقت؟
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معاك؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: راجعين، مرحبا، اهلا وسهلا بكم. 8 دقائق بعد العشرة على موجات إذاعة الكيف، متابعتنا ما زالت متواصلة. البارح ثم جلسة تأسيسية لمجمع نسائي في مدينة تجروين. لافيش تاع المجمع مزيانة محلاها، وقت تكون المرأة في الجهة حاطة فيها يعني أفكارها وحاجاتها اللي إن شاء الله نشوفوهم على أرض الواقع. هذا ديما اللي نتمنوه، خاصة على مستوى المجامع النسائية. شفنا مجامع ناجحة جدا على الأقل في الشبكة البرامجية الشتوية الخريفية، عمناول وكبنا وتابعنا مجامع حتى انتاجاتها في الأسواق الأوروبية ونجحت، وطلبات كبيرة استدعت مجهودات إضافية ويعني التحاق ناس آخرين بالمجامع هذوما حتى يوفروا المنتوجات نتاعهم ويوفروا يعني الطلبيات والكميات اللي مطلوبة من أسواق عالمية. حاجة تفرح برشا. اليوم شفنا الأسواق الهولندية، فرنسا، اليابان، الخليج. نذكر سي شريف الأشناني وقت اللي حكى لي على تجربة نتاع الورود اللي من جندوبة ومن بيجا، اللي اليوم ثم إن شاء الله سوق كبيرة باش تفتح وقت نحكي على الأسواق الهولندية. هذوما الكل حاجات يخلونا نفرحوا برشا بالمجامع هذوما اللي يكونوا ناجحين. فيهم برشا تعب، فيهم برشا خدمة، ولكن وقت تبدأ خدمة صحيحة وفما برمجة وتخطيط راهم يوصلوا لبعيد. هكا ولا ليه؟ مدام جازية تليلي هي رئيسة مجمع تاجر رحيق، يا لله ألف مبروك
1: عايشة
0: وإن شاء
1: بدأت
0: الله
1: فيك،
0: ناجحين،
1: عايشة
0: وإن شاء الله
1: عايشة. صباح
0: نشوفوا
1: صباح النور
0: منتوجاتكم
1: تاعها
0: هكا
1: انت،
0: ناجحة.
1: وصباح النور سادة المستمعين،
0: مرحبا.
1: ويعطيكم الصحة. ما إذاعة الكيف ديما مكبين معانا من ديجا عندنا نحن 3 سنين، راهو قبل ديما غير توا بركة
0: ايه
1: معناها، أو بدينا في التأسيس نتاعو إن شاء
0: بيه
1: الله.
0: اه ثم تحضير سبق يعني.
1: اي عندنا من 2024 نحن راهو المجمع هذا، غير شوية بدلنا التسمية بركة، وتوا بركة بدينا في التأسيس إن شاء الله.
0: بيه
1: هانا
0: البارح
1: نحضروا
0: عملتوا
1: الجلسة
0: جلسة تأسيسية.
1: البارحة، حضرت معانا مدام نيل شاسري، بارك الله فيها يعطيها الصحة، مندوبة الفلاحة، ما تعرفيها ديجا انت، ما هيش
0: ايه
1: يرحم والديها،
0: اه
1: هي
0: عرفتها سي هي راهي
1: ديما واقفة
0: متابعة وتبارك الله عليها
1: يعني
0: وما شاء الله، وتحب العمل الميداني، وجات بحذايا
1: يعني
0: الاستوديو عم ناول وحكيت على حاجات هكا مزيانين. واليوم المرأة في الكيف قادرة انه تنتج كيما سير النساء الموجودين في الشمال الغربي، ومشاريعكم ومجامعكم تكون رايد، علاش لا؟ ايه
1: إن شاء الله إن شاء الله يعطيها الصحة. بالحق نشكرها برشا مدام نيلة شاطري، خاطر هي اللي ماكبة معانا، وهي اللي ديما بقات واقفة معانا. ديجال هي البارح اللي متريس الجلسة، وحضروا معانا، حضر معانا شكون من المعتمدية والكاتبة العامة بتاعت بلدية تجربين، حضروا معانا الإطارات اللي هما معانا نحن اللي مؤسسين المجمع، وحضروا معانا شوية إنسان للمنخرطات اللي كلهم اللي باش يدخلوا معانا في المجمع. وتعدت جلسة محلاها ومشت كلها شفافية معناها قدام الناس الكل، الحمد لله يا ربي. نحن طالبين إن شاء الله ربي يسهل لينا، وباش ندخلوا برشا عباد أخرين جدد اللي عندها، نحن هو ديجا

0: سيد عبد الباسط، وعندها ديجا تقطير، وعندها كل عندها هي ديجا تنشط فيه النشاط هذايا. اما هي دخلت معنا، مرحبا بالناس الكل اللي في المدينه واللي خارج والارياف، اللي عندها اي حاجه، اللي تعمل في الفلوفيح، اللي تعمل في البسيسه، اللي تعمل في اي حاجه، كشكسي، المحمسه، العوله بانواعها، مرحبا بها معنا. تتصل بينا ونحن نوروها كيفاش باش تدخل وكيفاش باش تنخرط وكيفاش باش تولي تبيع المنتوج نتاعها.
1: بيه مهم جدا عملية الترويج. سيدة جازية، جاو نساء بداوا في المشروع نتاعهم، اليوم المشاريع كنت تحكي نحل وغيرها راهو عندها فايدة كبيرة رونتابل. كيفاش يصير هال بعد ترويج يعني المنتوجات هذوما الأسواق أخرين، نبداو بالمحلي حتى نوصلوا للوطني، يعني باش تكون هكيكة الأمور واضحة، مجمع نسائي فاعل.
0: يعطيك صح، يعيشك على السؤال. اول حاجه نحن توا هكي قلت لك معناها مازال في التاسيس نتاعو، معناها مازلنا جدد نسموه على الميدان. الاول انها هي كي باش تجيب لينا اي مراه باش تجيب المنتوج نتاعها، نحن عندنا نقطه البيع في الكيف، تعرف لها بالمنتوج نتاعها، معناها تعمل حاجه صغرونه تحطها وهما كي يبدو بعديك باش يتصلوا بها اي واحد، وبعديك كي يبدا المجمع يخدم بتبيع. نحن عندنا راهو عندنا في الاسواق، عندنا في المعارض، ديجا في معرض الكرم، في فما شكون اللي كل عام يشارك وانت ديجا مقبل الاحداث، مرحبا بهم معنا. وهاني ديجا قلت لك احنا راهو مازال في التاسيس، ان شاء الله تصلوا بينا مره جاي وتلقوه تاسس ولا ينشط باش نعطوك اكثر من هكا معلومات.
1: هيا بيه مال بقدره ربي، مش تعملوا على ربي وتبدوا تخدموا ان شاء الله. واللي عندها فكره والنساء تجروين الكل اللي في البلاد واللي في الارياف، كل واحده من جهتها، اللي عندها منتوج وتحب تطور راهو اليوم عندك مجمع، ويعني تنجم تكون حاضره فيه بمنتوجاتك، وتنجم تكون يعني هذيك بدايه اخرى ومرحله جديده، فك الحويجه الصغيره اللي بدت بالدار تتطور.
0: يعطيك صح، اللي هما كانوا معناها تخدم في الدار ما يعرفوا هيش العبيد الا ما تبقى تطلب وتهز للاسواق احنا بطبيعتنا المجمع هو الاساس نتاعو انه هو باش يعرف بالعبيد اللي عندهم البروجيات الصغرونه هذيا، وباش بعد يكبر وتولي تشارك في المعارض وتولي تشارك معنا في اي حاجه معناها نحن باش نعملوها، تولي تمشي حتى كي ما تمشيش المراه نحن رانا نهزوا لها المنتوج نتاعها ونعرفوا بيه.
1: باهي الهيئه المديره نقول انا لا خارج بس بسبور، الهيئه نتاع المجمع هذا نسائيه 100%؟
0: نسائي 100%.
1: ايه نجموا نتعرفوا عليهم السيدات هذوما، نسموهم انتم جدد.
0: اي ثلاثه، نحن ثلاثه الاعضاء، ثلاثه اللي شادين للمجمع، اللي هي انا مدام جيزي تليلي، ومدام بسمة سعيدي، ومدام خديجة بن علي.
1: هاي سلم عليهم الكل. بس هما مقدية حتى خدوجة راي زادة كيف كيف. ان شاء الله مجمع ناجح، ان شاء الله نشوفوا منتوجات كما علاش ليه، كما ذكرت اليوم راهو الفرصه متاحه بالتكنولوجيا، بالوسائل التواصل، بالحضوركم الميداني في المعارض، راهو اليوم تنجموا تعملوا برشا حاجات وتجروين فيها برشا منتوجات، علاش ليه والمراه في الجهه قادر انه تبدع في كل حاجه هي مغرومه بها، تبدا بفكره صغيره تكبر. يعطيك صحة، شكرا لك مدام. هذه سيدة جازية تليلي مديرة ورئيسة مجمع تاج الرحيق بتجروين، الجلسة التأسيسية كانت البارح، إن شاء الله نشوفوا منتوجاتهم في الفترة القادمة. 10:17 دقيقة، تحياتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا، ومازلنا متابعين هذا الفضاء المباشر حتى 11.

0: راجعين، مرحبا. 10:26 حكينا على اكتوبر الوردي، حكينا على في الافتتاحية على الحادثة الأخيرة، حكينا على المرسوم عدد واحد لسنة 2026 المؤرخ ب 30 سبتمبر البارح، واللي ينقح أحكام المرسوم عدد 54. نحكيه كذلك على حاجات اليوم ينطلقوا، هو تنفيذ قرار وزير التربية، القرار اللي يمنع تواجد التلامذة في يعني خارج أسوار المعاهد، إيوائهم داخل المؤسسات التربوية، في محاولة وفي برنامج إن شاء الله الهدف منه هو الحد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر اللي الغالب تهدد الوليدات تونس اليوم في العمار هذوما نتاع ما بين 12 سنة و 16 سنة وحتى أكثر شوية. للأسف الشديد هم عرضة اليوم لهالأفات هذه. خليني نمشي لجندوبة ونسلم على سي فوزي رحالي المدير الجهوي للتربية. سي فوزي موجود في سوق الجمعة، علاش حكيت على العمل الميداني؟ صحيح راهو القرار هو قرار وزاري، أما يزم وراو يتنفذ والناس الكل تخدم، إنه هل العام هذا إن شاء الله يكون عام خير ويكون بداية موفقة للأسرة التربوية والقطاع على الكل، كل واحد من جهته كل واحد من المكان اللي موجود فيه يتحمل شوية مسؤولية وما فيها بيس، راو اليوم نخدم كل باش نمنعوا صغيراتنا. سي فوزي أهلا وسهلا بيك، مرحبا، يومك سعيد. القرار على مستوى الإدارة الجهوية للتربية بولاية جندوبة، وجندوبة يعني بمعادها الكبيرة والكثيرة زادة، وفي المناطق الحدودية والمناطق الريفية وحتى في المناطق الحضرية، أهلا وسهلا بيك.
1: شكرا، شكرا لكم، شكرا للإذاعة الجهوية بكاف، شكرا لإذاعة الشمال الغربي على هذا الحب والتقدير الكبير لكل ما يخص الحقل التربوي. في الحقيقة قلت كلمات ليست كالكلمات، تحدثت عن الاحتضان، تحدثت عن الحد من السلوكيات المحفوفة، أضيف لأن هذا المشروع يتنزل في إطار يعني كبير جدا، وهو جودة الحياة المدرسية وتحسين المؤسسات التربوية من الداخل ومن الخارج، ولا ما يحمله هذا المشروع في الحقيقة، اللي هو مبادرة من وزارة التربية تشرف عليه رأسا وينفذ في كل المندوبيات الجهوية بالجمهورية التونسية، لفائدة أبنائنا، لفائدة سلامة الناشئة، لفائدة كل المكونات الأسرة التربوية. اليوم بداية التطبيق لعملية احتضان التلاميذ داخل مؤسساتنا التربوية، وبداية الوقوف الجدي لأجل تفعيل تحصين مؤسساتنا التربوية وضمان سلامتهم. في الحقيقة احنا موجودين في المدرسة الإعدادية بسوق الجمعة، وقبل قليل كنا في بعض المؤسسات التربوية بمدينة الجندوبة، وبعدها سنكون في معهد وإعدادية بلاريجة. حقيقة كل الأطراف استحسنت هذا القرار، وهناك تجاوب كبير سواء من الناشئة أو من زملائنا في المسؤولين عن حركة التلاميذ من قيمين وقيمات، وكذلك إطار الإشراف، رغم يعني بكل ما هو متوفر.
0: هذا كنت مش نسألك أنا سي فوزي رحالي،
1: عدم وجود قاعات مراجعة،
0: هذا هو
1: وجود قاعات يعني وجود موارد بشرية كافية أو غير كافية، هناك فعلا هناك تهافت كبير على تفعيل هذا القرار وعلى احتضان التلاميذ. حقيقة ليست غريبة، عندما يحتضن العاملين بالمؤسسة التربوية وإطار الإشراف والقيمين التلاميذ، ليس غريبا عندما يوجهونهم إلى بعض القاعات أو المكتبات، وخاصة والله سعيد جدا أني في سوق الجمعة وجدت تلاميذ بالمكتبة في هذه الفترة،
0: وهو
1: يفتح بوابة أخرى أيضا تفعيل المكتبة، وما أحوجنا إلى القراءة وإلى المطالعة وإلى كل ما يخص تنمية المعارف وخاصة في لغتنا العربية، إلى جانب أن هناك وجدت بعض التلاميذ خاصة الذين بارجروب، معناها الذين في الأفواج، هناك فوج من التلاميذ وجدته تحتضنه أحد القيمات، لم أجد قلاقل حول هذا الموضوع، هناك صدى إيجابي في هذه الافتتاحية، وهذا يبشر بكل خير. كذلك مرافقتنا بمجموعة من إدارة التدريس وإدارة الحياة المدرسية وحتى المطاعم المدرسية، لأن فريق عمل اليوم خرجنا أولا لمرافقة مرافقة أقول جيدا مرافقة لهذه التوصيات والقرارات التي يجب أن تطبق، ويجب أن نذلل الصعوبات التي تحول دون تفعيلها أو تفعيلها بامتياز، لأن نؤمن بحياة مدرسية مميزة، نريد أن تكون المدرسة جاذبة وليست منفرة، المدرسة حاضنة وليست طاردة، وهذا هو المبدأ الذي نعمل عليه، نريد أن نحمي أبناءنا من كل الأخطار والسلوكات المحفوفة بالمخاطر التي نجدها في شوارعنا، معناها كأن نضفي على المؤسسة غلاف يحميها، هذا ما يسمى بتحسين المؤسسة، ولا بد أن تكون هناك قناعة، لابد أن كافة الأطراف لابد أن تكون شريكة فعليا وبكل أريحية وبكل حب، ليس فقط أننا ننفذ القرار، نحن مقتنعين بهذا المسار ونعمل عليه.
0: هذا هو معقول برشا الكلام. البوادر طيبة، بداية طيبة، انك اليوم تكون مثلا في سوق الجمعة في المعهد اللي موجود، تحية للإدارة ولكل المشرفين على المؤسسة هذه، والقرار يتطبق. صحيح ينجم يكون عندنا نقص في الأعوان، في القاعات، في كذا، اما راهو نجحوا هالقرار هذا، لانه في صالح الصغيرات، في صالح التلامذة، وبالحق هو تحصينهم وتحصين المؤسسة اللي موجودين فيها. هكيك باش نحدوا من برشا حاجات سي فوزي، الموضوع للمتابعة، وشكرا ليك انت، موفق ان شاء الله سي فوزي رحالي، والفريق اللي معاك موجودين توا في سوق الجمعة، موجودين بعد شوية في جهات اخرين، الكل من اجل مصلحة هيك التلميذ هذاك اللي موجود في المؤسسة. مشكور جدا، يعطيك الصحة سي
1: شكرا
0: فوزي رحالي، المدير الجهوي للتربية بولاية جندوبة.

0: رجعين مرحبين، نمشي لفقرة المراسلين ورفقة حاضرة معنا في المباشر. رفقة أهلا وسهلا بيك، مرحبا رفقة. بيه رفقة ما هيش اسمع فينا. رفقة
1: أمين، صباح النور.
0: أهلا وسهلا بيك، مرحبا.
1: صباح النور، سامحني حنان، التزامات كثيرة اليوم في
0: ايه
1: بلادنا.
0: كهو
1: بس خدمة ديما يا حافلة جندوب على كل نبدأ معاك في ديكاب الجهات. كنت بك شوية في جاك على مستوى ولاية جندوبة، الحقيقة الخاصة بمشاريع تزود ماء صالح للشرب، الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه، وأيضا مديرية السياحة في جندوبة الهندسية بالشقة تقديم عرض لمختلف المشاريع الخاصة بالجهة في إطار تحسين التزود وتسهيل حياة المواطنين، خاصة في حاجة حياتية اللي هي الماء. قدموا مجموعة من المعطيات الهامة، طبعا تابعوا هذا أكثر في المعطيات مع مواعيدنا الإخبارية، ولكن عدد كبير من المشاريع على مستوى ولاية جندوبة، ثم تقدم كبير على مستوى الأشغال، ولكن أهم من أهم مش أهم مشروع هو محطة التصفية بتبارقة، إن شاء الله تكون حاضرة مع صيف 2027 باش تحل مشكل كبير مثل معتمدية تبارقة اللي فيها دائما تذبذب كبير وإشكاليات كبيرة على مستوى تجاوز الماء صالح للشرب. ثم تقدم بالنسبة للمحطة حتى 55% والقنوات 55%، وان شاء الله يقع عن الانتهاء منها كما طاول الاجاب تكون على مستوى طائفة 2027، وزادت ما زالت متواصله معناها حنان في مقر ولايه جندوبه. باش نحكي على مشروع جديد، هو مش مشروع ولكن نحكي على المركز النموذجي للتعلم مدى الحياه بانضمام الوحده المحليه للشؤون الاجتماعيه، اللي يعنى بالمنقطعين عن الدراسه والغير متمادسين، يوفر لهم التكوين والتدريس. وطبعا اللي يهمه الامر ينجم يتواصل مع الوحده المحليه للشؤون الاجتماعيه بانضمام بحاله ازدهار مهمه برشا، تكوين وتدريس مدى التعلم مدى الحياه، حاجه باهية برشا بالنسبه للناس اللي قطعوا على الدراسه لتامين مستقبلهم حنان في مجالات مختلفه، في اعلاميه، في لغات، في السياسه، في المرتبات، الصناعات التقليديه وغيره. البارح انطلق ايضا المهرجان الثقافي المتنقل سينما جالس اللي كان ناس مليان بعرض مليان برشا الحقيقه باشراف سلطه الاسراف ولايه جندوبه ودعم الوفد الاتحاد الاوروبي في تونس ودول اعضاء الاتحاد الاوروبي بشراكة مع مجموعة سينما دور ولاية جندوبة كما قلنا. تبقى في البيع تتواصل حتى 11 أكتوبر، برشا مواعيد سينمائية ومحلاها الفكرة حنان ساعة سينما تتنقل من مكان إلى مكان، محلاها مثل الكراسي كشاشة العملاقة، حاجة مزيانة برشا. مواعيد سينمائية تنزل على صفحة رسمية المركز الجمهورية للشؤون الثقافية، تطلعوا على المواعيد خاصة بين فنانة باش تكون وموجهة أيضا لذوي ولوات الاحتياجات الخصوصية، هذا الهدف نتاعها. بالنسبة للفنانة راون هاز سنين تنطلق معناها العروض وهي مجانيه بالطبيعه وحسب طاقه الاستيعاب تاع قاعه العرض. وثم ايضا ورشه في الواقع الافتراضي بتكون بدار ثقافه الفنانه من مكتبه الفنيه التعليميه يوم 2 اكتوبر، وطبعا المواعيد متواصله وتوا ديجا ثم ورشه زاده موجوده، دونك ينجموا يتواصلوا اكثر باش يفهموا شنو العروض وينجموا يمشوا يتفرجوا فيهم. اخر حاجه نحكي على ميكرو معرض نذكروا به في اطار مشروع تكنولوجيا تراث تدوير وسياحه بايد الدجاجه، هذا نهار السبت ما تفلتوش الموعد، ايفنت مويس المزيان باش يكون نهار السبت ان شاء الله، وغدوه زاد في عند رام في احد المناطق اللي معتمدين عندها. نحكي على مشروع ديفي اللي يخص ذوي وذوات الاحتياجات الخصوصيه وذوي الاعاقه باشراف وزاره الشؤون الاجتماعيه، فيه الجمعيات الناشطه، وايضا نحكي على دعم كبير للفئه هذه وبدعم الاتحاد الاوروبي بالطبيعه، غدوه باش يكون موجود، بالاضافه لتبارقه الصالون الجهوي للتشغيل في مهنه السياحه تكون في مدرسه الغاوص بتبارقه في صباح 9 الصباح، دونك ربما زوج احداث غدوه 9 الصباح زوج ملتقيات كبيره تكون موجودين، واحد في تبارقه واحد في عين دراهم، والاحداث متواصله معناها احنا نتابع مع بعضنا كل ما هو جديد. اكيد اكتوبر روز هذا تلقى اليوم بشكل رسمي في مدرسه علوم التقنيه، ثم دوره تكوينيه تستعملها ديوان الاسره العمل البشري باش نتحقوا بهم زاد بعد شويه،
0: دونك باش احداث
1: اليوم
0: والايام الجايه
1: على مستوى
0: ولايه جندوبه. يعطيك الصحه، شكرا ليك. الاحداث غير اربعه، مرحبا اهلا وسهلا. كذلك اليوم الخميس غرة اكتوبر تنطلق عمليه ايداع مطالب القرض على الشرف عبر منصه رقميه باعتبار وليه تمويل جديده تم اقرارها بموجب المرسوم عدد 148 مورخ في 23 جويليا 2026، المتعلق باصلاح احكام التسهيلات البنكيه ونظام الشيكات. ناجي، اهلا وسهلا بيك باجا، واخبار الولايه؟ مرحبا.
1: مرحبا بك حنان، ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة كير. نبدأ بالأخبار الآنية. اليوم ينتظم يوم أعلامي جهوي حول أهمية البقوليات في تحسين خصوبة التربة واستدامة الإنتاج، وعليه في معناها في إطار الاستعداد لموسم الزراعات الكبرى اللي بالطبيعة منظمه الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ببيجة في مركز البحوث الزراعية بواد واد بيجة، بطبيعة مركز البحوث في الزراعة الكبرى حاليا. بطبيعة هذه فرصة بطبيعة باش يستعرضوا أهم المستجدات، خاصة وأهم البحوث، في خاصة في وأنه مشكل بتاع البقوليات خاصة فيما يتعلق بالأمراض، وهذا معناها خاصة وأنه دورها كبير في التداول الزراعي. عديد المداخلات إن شاء الله حنان اللي في انطلق اليوم الإعلامي ومتواصل كما ذكرت في المركز الجهوي للبحوث والزراعات الكبرى بولايه بيجا، باش نمشيو بطبيعه نشوفوا اهم الاخبار الاخرى خاصه فيما يتعلق بالجلسات في مقر الولايه. حنان برشا جلسات فيما يتعلق بموسم الزراعات الكبرى اللي كان في غضون الاسبوع هذايا، كان انتظمت جلسة لمتابعة الاستعدادات. الاستعدادات بالطبيعة بعد عرض للموسم الفارق، العرض هذا يتناول أهم النتائج وأهم الإشكاليات، خاصة لأنها مثل منطلق للأعداد للموسم الجديد، وين تم التطرق بخصوص لضعف تطبيق مبدأ التداول الزراعي، وكذلك عديد الإشكاليات المتعلقة خاصة ب الأعشاب وظهور بعض الأمراض، وإضافة إلى النقص في مادة في الأسدة ومادة الأمونيتر. بالطبيعة تم طرح جملة من الإجراءات وتوصيات استعداد الموسم الفلاحي الجديد، من بينها حنان تكريس التداول الزراعي اللي كنا نحكوا عليه والمحافظة على خصوبة التربة، التفكير في توفير الأسمدة خاصة مادة الأمونيتر، ومزيد الإحاطة بالفلاحين وتشجيع الفلاحين على تنويع الأنشطة الزراعية واعتماد الزراعات البديلة ذات المردودية الاقتصادية. في نهاية الجلسة بطبيعة والي بيجا شدت على ضرورة استخلاص الدروس من الموسم الفلاحي المنقضي والعمل على استفادة النقائص المسجلة، لأنه الحقيقة حنين حابين نذكره كونه فما تشكيات وإحنا على بداية الموسم، تحضير ضعيف حنين حكم معناها كونه العوامل المناخية ما فيش أمطار في ولاية بيجة، حيرخ الأرض ضعيفة برشا نسبة نتاع الفلاحين، وكذلك نقص تذمر من نقص الأسمدة، نقص بعض الاصناف من بذور ممتازه ان شاء الله معناها حنان يتركوا، خاصه وانه ندخلوا بما اننا ندخلوا شهر اكتوبر رو باش ينطلق موسم زراعه الاعلاف ومع البقوليات ان شاء الله معناها فما تدارك لان النقائص الموجوده بطبيعه في المجال هذا. باش نحكيوا على جلسه هامه حنان اللي هي في مقر الولايه وطرقت الواقع السلام المروريه، نعرف خاصه وانه اليوم فما تسجيل خاصة في ولاية بيجة أرقام مبزعة الحقيقة للحوادث المرور. تم تقديم الإحصائيات زيادة حنان المتعلقة بحوادث المرور في ولاية بيجة وعدد القتلى والجرحى، بالطبيعة مع ذكر الأسباب الحوادث المرورية. في نفس السياق تم تطرق إلى نقاط الاختصار والنقاط التي تشهد تكرارا للحوادث، متابعة البرامج والإجراءات المجمع تنفيذها لمعالجتها. حابين نذكروا حنين لأن بالنسبة للطرقات في ولاية بيجة والحقيقة وسعيا لي معناها التقليص من نسبة الحوادث في ولاية بيجة، والحقيقة حابين احنا من المنبر هذين ممكن ما نذكروا أهم ما تقوم به معناها الدوريات الأمنية خاصة حرس المرور بولاية بيجة. الحقيقة حنين فما حرس كبير وفما دوريات متكررة الحقيقة، وفما معناها على طول اليوم وهذا كل الغاية منه، والحقيقة مش مقصرين معناها حرس المرور اللي هما في كامل الطرقات المرقمة في ولاية بيجة، وللحد من السرعة لأنه فما سرعة الحقيقة في وقت احنا طرقات نتاعنا حنان طرقات الحقيقة ما هيش طرقات معناها تستجيب المعايير، فما طرقات الحقيقة
2: رديئة، حتى ساهم في ومنعرجات عديدة ساهم في عديد الحوادث. بطبيعة في الجلسة دعا والي باجي الاعتماد متابعة دورية لنتائج التدخلات ومدى تأثيرها على مؤشرات الحوادث والضحايا، وإن شاء الله ربي يسر الجميع حنان، خاصة فيما يتعلق
0: إن شاء الله.
2: حوادث المرور.
0: شكرا ناجي، يعطيك الصحة. هذه أخبار ولاية باجة، هني حاضرة معانا من الكيف قبل هذا في متابعة للحادثة اللي صارت البارح في مدينة صيادة. نائب بمجلس نواب الشعب ومقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة رؤوف الفقيري أكد اليوم في تصريح منذ قليل أنه تواصل مع وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اللي أكدت تعهدها بحادثة تعرض طفل للعنف من طرف امرأة داخل روضة بصيادة التابعة لولاية المنستير. وفي الموضوع هذا رئيسة الغرفة النقابية الجهوية للرياض ومحاضن الأطفال بالمنستير حبيبة جماعة أكدت أنه تم غلق الروضة بمعتمدية صيادة بتدخل من القوى العامة وبحضور السلطات الجهوية الموجودة في جهة صيادة. للأسف الموضوع هذا يتعاود كل يوم، والظاهرة هذه تتكرر كل مرة، وانتشار كبير للظاهرة هذه نتاع العنف اللي تمارس على الصغيرات في رياض الأطفال. التدخل والموضوع عند وزيرة المرأة وغلق المحضنة هذه اللي موجودة في مدينة صيدا. هني أهلا وسهلا بك، مرحبا. أخبار الكيف وأهم المواضيع، مرحبا بك هني.
3: مرحبا بك حنان، صباح النور للمستمعين الكل. أكيد أخبار جهة الكيف أمس في قلعة القلعة الخصبة كان حاجة باهية برشا، وهي دعم في إطار دعم الموارد المائية في الجهة. تم تجربة البئر العميقة بهدف استغلالها في تزويد كامل عمادة سيدي أحمد صالح ودوار الحميزية والنظور بالماء الصالح للشرب، وهذا مهمة اليوم حنان. إن شاء الله تزيد ثم حاجات أخرى تكون مهمة، خاصة في ما يخص الماء. نعرفوا أنه الكافي يعاني برشا من الانقطاعات المتكررة للمياه في عدة مناطق. إن شاء الله يا رب يكون ثم حلول عاجلة وآجلة فيما يخص هذية. في الأيامات الجاية إن شاء الله حنان باش ينطلق أيام 3 و4 أكتوبر فعاليات المهرجان الإقليمي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية، وهذا باش يكون في دورة 36، وباش يشارك فيه مواهب من ولايات جندوبة باجة وبنزرت. وولاية الكاف هي الولاية المحتضنة للتظاهرة هذية، واللي باش تكون إن شاء الله في مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف، واللي من شأنها أنها تخلق حركية أكثر، خاصة أنه باش يكونوا الولايات هذوما اللي ذكرتهم حاضرين في ولاية الكاف إن شاء الله الأيامات القادمة، وهذية مهمة برشا إن شاء الله فيما يخص للشباب وللمسرح. إن شاء الله بالتوفيق لكل الشباب إن شاء الله في الدورة هذه. كمل معك حنين فيما يخص المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالكيف، اللي كانت نظمت أمس يوم للتوجيه والإرشاد حول التسجيل عبر المنصة الإلكترونية في مراكب الكيف الغربية، وهذا قصد الانتفاع بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدة لسنة 2026، واللي قاعدة تحكي عليها برشا، وإن شاء الله بالتوفيق لكل إنسان إن شاء الله. من ناحية أخرى كانت زادة نظمة المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالكيف نظمة قافلة صحية متنقلة في الكيف الشرقية، واللي كانت تحت شعار صحتك أولا، وهذا بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، وهذا في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. وباش نختم معاك، هذية هو بداية في الحقيقة لكن مازال متواصل، هو الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة داء الكلب، عفوا وعافاكم الله. المعلوم أنه يكون كل عام يوم 28 سبتمبر 2026، وذلك علاش المندوبية الجهوية كانت بدات وخاصة أيام تحسيسية انطلقت من يوم 22 سبتمبر 2026 وما زالت متواصلة اليوم 8 أكتوبر 2026 في عدة مناطق في معتمدية ولاية الكاف وفي معاهد ومدارس بولاية الكاف، للتحسيس أكثر وللتوعية أكثر بخطورة المرض هذا. وإن شاء الله ربي يعافي الجميع، وإن شاء الله دائما من حسن إلى أحسن، وإن شاء الله ديما نحاول نقدم لكم كل ما يهم ولاية الكاف إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة هني، شكرا ليك. وبأخبار ولاية الكيف نكملوا اليوم استوديو الناس. تحية لكل ضيوفنا اللي كانوا موجودين معنا من 9، الفريق اللي أمن هذا اللقاء، الزملاء في فقرة المراسلين، يوم سعيد وبقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكيف.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنا من نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: الحادية عشرة صباحا. موعد موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. تنظم اليوم المندوبية الجهوية تنمية فلاحية بسليان يوما عالميا تحسيسيا حول أهمية استعمال البذور الممتازة والممارسة الجيدة بمركز التكوين المهني الفلاحي بالقنطرة. وسيتم خلال اليوم العالمي تقديم عرض حول استعدادات ولاية سليانة لموسم البذر القادم والامتيازات الممنوحة وتمويل موسم زراعة الكبرى من قبل البنك الوطني الفلاحي، بالإضافة إلى تعريف بمختلف أصناف البذور الممتازة واختيار الصنف المناسب. ينتظم اليوم المركز الجهوي للبحوث والدراسات في زراعة الكبرى ببجة يوم عالمي جهوي حول أهمية البقوليات في تحسين خصوبة التربة واستدامة الإنتاج، وذلك في إطار الاستعداد لموسم زراعة الكبرى والحرص على تشجيع التداول الزراعي. انطلقت منذ يوم أمس أشغال إعادة تهيئة مشروع شمتو لتزويد 330 عائلة بعدد من عمادات معتمدية ودمليز ولاية جندوبة بمياه الشرب. يحتضن نادي الغوص بيتبرقة بولاية جندوبة يوم غد الجمعة فعالية ملتقى تشغيل للسياحة، تظاهرة مخصصة لدعم التشغيل والتوجيه المهني وإدماج الشباب في سوق الشغل ضمن قطاع السياحة المستدامة. ينتظر أن يستقبل مركز رعاية المسنين ببجة من جديد بداية منتصف أكتوبر الجاري كبار السن من كل المناطق، وسيفتح هذا المركز أبوابه من جديد بعد استكمال أشغال إصلاحه بتكلفة قدرت ب1,500,000 دينار وبعد توقف دام أكثر من 3 سنوات. هذا وتحيي تونس كسائر دول العالم اليوم العالمي للمسنين الموافق لغرة أكتوبر من كل سنة، وهو موعد متجدد لإعلاء مكانة كبار السن والاعتراف بإسهاماتهم الجليلة في بناء الوطن. تنطلق اليوم عملية التسجيل في منصة القرض على الشرف باعتبار آلية تمويل جديدة تم إقرارها بموجب المرسوم عدد 148 لسنة 26 و2000 والمتعلق بإصلاح أحكام التسهيلات البنكية ونظام الشيكات. دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرية سلطتين التشريعية والتنفيذية إلى مزيد دعم الفلاحين والبحارة وتوفير كل مقومات النجاح والإنتاج واعتماد الإجراءات والآليات الكفيلة بحماية منظومة الإنتاج الوطنية وتعزيز قدرتها على الصمود، بما يساهم في تحقيق السيادة الغذائية ودعم الاقتصاد الوطني وحماية مصالح المنتجين. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة، إلى اللقاء.
2: بين المواطن والإدارة، بين المواطن والإدارة مع عواطف اليعقوبي.

0: تخيل.
1: صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا في هذا اللقاء المباشر بين المواطن والإدارة لنطرحوا مشاغلكم. يكونوا حاضرين معنا المسؤولين مشكورين اللي تفضلوا بالإجابة. حاضر معنا سي لسعد الهرماسي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية. مرحبا، أهلا وسهلا سي لسعد. أهلا وسهلا، صباح النور.
2: مرحبا.
1: مرحبا بك. إذا سي لسعد، نعرفوا أنه يعني ديما فما خدمات تقدموها للمواطن بصفة عامة، مختلف الفئات العمرية ومختلف الوضعيات. حبينا اليوم نركزوا على موضوع على غاية من الأهمية، نتحدثوا فيها على المسن، نتحدثوا فيها على حقوق المسن، ونتحدثوا فيها بطبيعة ديما نحيي كل أبائنا وأمهاتنا المسنين اللي يعني خدموا خدمة كبيرة برشا وضحاوا يعني بعمارهم من أجل يعني إسعاد أبنائهم وتقديم الخدمة لهم، وأيضا خدمتهم في الدولة سواء كان في القطاع العام وإلا في القطاع الخاص. أكيد نحيوهم إن شاء الله ربي يطول في أعمارهم بالخير. وقت التقاعد يحبوا يعني تكون عندهم تغطية اجتماعية، تغطية صحية، يعني نقول وإحنا واحد بقيت عمره اللي يحاول يكون مأمن عليه من الناحية الصحية ومن الناحية الاجتماعية في توفير الأدوية، في يعني تكون صحة جيدة، ما يستحقوش حتى الحد كان أكل جراية متاعهم، ويعني ثمرة العمل متاعهم على طول السنين. لكن فما وضعيات يعني في الحقيقة يعني بعض المسنين ما يلقوش شكون يهتم بهم، يسكنوا وحدهم، أبنائهم بعاد عليهم لأسباب مهنية، لأسباب يعني اجتماعية. وفما شكون يعني زادة اللي يتوفى إن شاء الله ربي يرحمهم ويخلوا يعني الباقون على قيد الحياة. حبينا نتحدثوا على منحة الوفاة وكيفاش تستفاد منها القارنة وإلا يعني للأبناء، التفاصيل ممكن يعني الوثائق الممكن الاستظهار بها للاستفادة بهذه المنحة اللي تعاونهم برشا. نعرفوا الزوجة وقت اللي تترمل تبقى تجري وراء الوثائق هذيك، يعني ما خذتش الجراية، بقات عندها التزامات، شنو تعمل بالضبط؟ حبينا نطرح الموضوع هذي معك سي لسعد لو تكرم، تفضل.
2: شكرا. حبيت جوست توضيح بدا معواطف اللي منحة الوفاة راهي ماهيش مربوطة بالسن. هنا منحة الوفاة سواء وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبناء في الكفالة.
1: أي هو بالعادة نقوله نحن أمل الحياة عند الولادة، يعني تو نحكوا على 78 سنة وإلا 80 سنة فما اللي يتوفى وفما يعني من أقبل ربي سبحانه يتفكروا هذيك يعني ديكا.
2: نحكيوا على
1: أي منحة يعطيك الصح
2: مربوطة بالوفاة سوى وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبناء في الكفالة اللي هم أقل من 18
1: تفضل.
2: أول حاجة كانت فما مجموعة منح كانت تصرفها الصندوق الوطني للتنمية الاجتماعي. لكن منذ 2004 وقت تم تأسيس الصندوق الوطني للتأمين على المرض، خذاء الكنعم اللي يقول واحد منحة الولادة تكفل بها هو ومنحة المرض، إيش قاعد بالسين أساس؟ قاعدت منحة واحدة اللي هي منحة الوفاة. فهمناش إلى هنا؟
1: واضح.
2: شكون يتمتع بمنحة الوفاة هذه؟ يتمتع بها العامل الأجير المسجل في نظام العمل الأجراء في القطاع غير الفلاحي. واضحة. والعامل في النظام الفلاحي المتطور. تقولي شنو الفرق بين النظام العادي والنظام المتطور؟ النظام العادي هو العامل الفلاحي اللي يخدم أكثر من 45 يوم في الثلاثية، وقتها أوتوماتيكمون يقع التصريح بأجوره سواء كان عامل عادي أو عامل مختص أو عامل ماهر. أقل من 45 يوم مش بالضرورة يقع التصريح بأجوره، أشغال خفيفة يقومها يمشي بروح على روح.
1: لكن 45 يوم يتصرح آليا
2: يعني. يقع بتصريح بالأجور وقت يولي ديكلاري وعنده الحق في المنحة هذه. به هذا النظام العادي. النظام المتطور أتى هذا ليطور وضعية العامل في القطاع الفلاحي اللي حكينا عليه، حيث يستوجب التصريح بكافة الأجور المتحصلة عليه في كل ثلاثية، مثل القطاع غير الفلاحي خدم 10 أيام 20 30. هذا النظام المتطور يقع التصريح بأجوره. فهمنا؟ في الحالة هذه يتمتع العامل الفلاحي في نظام المتطور مثله مثل العامل في القطاع غير الفلاحي.
1: اي
2: غير فلاحي مثلا، تاجر،
1: تاجر،
2: حداد، نجار، كل
1: خدمات
2: شيء، اي حاجه.
1: حرفي.
2: هنا كيف كيما العمل بالفلاح المتطور.
1: نعم
2: باهي، نرجعوا تو كيفاش انطلقنا احنا الموضوع من حق الوفاه.
1: اي
2: اثر وفاه القرين او احد الابناء في الكفاله، يعني اقل من 18 سنه. واضح تو، اذا كان الزوج او الزوجه او الواحد من ابناء في الكفاله، لهنا نحكيوا على منحة الوفاة.

0: تسحب من الصندوق ومضمون وفاة المعني وكهو تصرف له هذه المنحة
1: في أقرب وقت ممكن يعني.
0: بتبيع في أقرب وقت.
1: لهنا فيما يخص المنحة هذه تأخذها الزوجة يعني الباقون على قيد الحياة سي الأسعد يعني
0: يا الزوج يا أخو متاع إذا كانت وفاة مرته يا أخو منحة الوفاة على مرته أو واحد من الأبناء إذا كانت وفى واحد من الأبناء في الكفالة ياخذ منحة الوفاة على ولده أو العكس إذا كان الزوج مات مرته باش تاخذ منحة الوفاة عليه هو.
1: فهمتك لكن على المونطون نحكي مونطون يعني تو بالنسبة
0: حسب النسب جرت العادة سميق ولا سميق إيدمي
1: إيه
0: واضحة هي منحة تأخذ مرة واحدة ما ماشي نحكي على الجراية هذه
1: إيه فهمتك إيه سابقا تحدثنا على الجراية إذا كان مثلا يبقى زوج بنات وليد وإلى الزوجة بحدك فمن يسب حكينا عليها وقتها
0: علاش خيرت نعود نكمل كمل الترانش اللي مازال
1: بالضبط
0: في علاقة بالوفاة
1: واضح اي واضح يعني هذه يعني فيما يخص تحدثنا على مختلف المنح وايضا الاستفاده بها المره اللي فاتت حكينا انه يعني بالنسبه للزوجه الارمله في شهر سبتمبر تقدم الوثائق نتاعها يعني جوست كان في شهر سبتمبر تقريبا تو احنا في غره اكتوبر ما عادش حتى امكانيه
0: هي كانت قلنا على شهر سبتمبر مربوط بالتغيير المنظومة العلاجية بالنسبة للكنام
1: هذه المرة اللي فاتت حكينا وفي صورة ما يعني توا نحكو على الوثائق في أي وقت تنجم تقدم لقدر الله توفى زوجها يعني في أي وقت تقدم
0: في أي وقت مربوطة مش مربوطة بذات معينة
1: واضح شكرا ليك يعطيك الصحة سي الأسعد الهرميسي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكيف نخليك أكيد في اجتماعك شكرا وإلى اللقاء لقانا مازال متواصل معاكم على موجات إذاعة الكيف

0: سي عماد الجلاسي رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية بولاية الكاف. سي عماد صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا.
0: مرحبا مرحبا بك. إذن سي عماد، عنا تقريبا ثلاثة وضعيات تخص مسألة السكن وإزالة الأكواخ. حبينا نتحدث على وضعية رجب المرايحي من قلعة سنان اللي قدم مطلب في إزالة الأكواخ. في الحقيقة طلبتنا مدام نبيها براهمي فيما يخص الموضوع هذا. حبينا نشوفوا حيثية الموضوع، يعني وقتاش ينجم يتحصل على يعني الدفعات هذه على مراحل، وإلا فما بعض الوثائق الناقصة. يعني الموضوع أكيد أنتم على دراية به، تفضل.
1: شكرا. دونك بالنسبة لرجب المراحي، أصيل معتمدية قلعة سنان، تقدم بمطلب إزالة الأكواخ وحظي مطلبه بموافقة اللجنة المحلية بمعتمدية قلعة سنان واللجنة الجهوية، وتم إرسال الملف بتاعه صحبة ملفات أخرى لوزارة التجهيز قبل
0: أيوة.
1: عرضهم على أنظار لجنة القيادة. وفيما بعد سيتم رصد الاعتمادات على 4 دفعات حسب تقدم الإنجاز بتاع المشروع هذا ولا المسكن هذا.
0: واضح واضح.
1: دونك السيد رجب ينتظر شوية رصد الاعتمادات من وزارة التجهيز بالنسبة معناها جهويين تم الانتهاء من معالجة ملفه وإرساله لمصالح وزارة التجهيز.
0: يعني المسألة تتعلق بسنة 2027 مستهل السنة، وإلا في نهاية العام الإداري هذا ينجم يتحصلوا على
1: ما معناها
0: مش واضح.
1: مش واضحة، دونك ما نجمش نجاوبك إجابة
0: واضح
1: خاصة الحقيقة.
0: واضح.
1: هذه من مهام وزارة التجهيز، لأنه مش لجنة القيادة تنظر في ملفه ثم ينتقلوا للجزء الثاني وهو معناها رصد الاعتمادات اللازمة لبناء المسكن هذا.
0: واضح. الوضعية الثانية تتعلق مدام خديجة ورغي من سيدي منصور الكاف، اللي عم تقول عملت مطلب في تحسين المسكن وننتظر يعني في الاعتمادات. حابين ناخذ صحيح منك سي عماد، تفضل.
1: ومعناها حل مادي بملف خديجة الورغي ولا المكتوب بتاعكم بخصوص خديجة الورغي، اتصلت بمصالح معتمدية الكاف الشرقية وعمدة المنطقة ليؤكدوا أنه المعنية بالأمر لم تتقدم بأي مطلب لتحسين مسكن. قد يكون زوجها هو اللي تقدم، وبالتالي معناها دعوة المعنية بالأمر إما الاتصال بمعتمدية الكاف الشرقية للاستفسار على ملفها أو للحضور لدائرة الشؤون الاجتماعية بمركز ولاية الكاف
0: نعم.
1: باش نثبتوا في ملفها، لأنه في الوقت الراهن تأكد معتمدية الكاف الشرقية أن المعنية بالأمر لم تتقدم بأي
0: حتى
1: مطلب
0: ملف،
1: للغرض.
0: بالرغم جاتنا يعني برشا مرات للإذاعة وتقول راني عملت ملفات وهاني نستنى
1: قد
0: ولحد
1: يكون
0: الآن من
1: ملفها،
0: عندها
1: وهذا
0: عامين.
1: هو يمكن إذا كان
0: أي
1: قد يكون ملفها معناها مقدم باسم زوجها
0: زوجها.
1: باعتبار
0: أي
1: أنه في قاعدة البيانات
0: واضح.
1: بإدارة المعتمدية ولا بمركز الولاية
0: أي
1: يتم في تحسين المسكن يتم فقط صاحب الملف وليس القرين، وبالتالي قد يكون زوجها هو المتقدم بالملف هذا. دونك هذاك علاش دعوتها لمصالح معتمدية الكاف الشرقية للتثبت في وضعيتها.
0: واضح. نتصلوا بها ان شاء الله ونعطوها يعني باش تتصل بكم. الوضعية الثالثة تتعلق بمدام توزر بنت محمد معروفي من الدهماني، اللي في الحقيقة هي أرملة، وتطلب قدمت مطلب في تحسين المسكن، وعندها الحسيل ووضعيتها صعيبة برشا، تطلب زيادة مساعدة مالية وعندها ظروف خاصة. حبينا نتحدث على مسألة تحسين المسكن هذية سي عماد معاك، يعني دار بريسك يعني قريب تقول مش استحالية يعني، وظروفي صعيبة برشا. شنو نجم نجاوبوها سي عماد، تفضل.
1: شوفي، جا نقول لك بالنسبة لتوزر فتحي، هي سبق حتى اتصلت بإدارة الولاية، وسبق أنها اتصلت ب الحقيقة بالإذاعة، وسبق أنك سألتني عليها قبل وجاوبتك معناها. دونك المعنية وجاوبناها، زاد هي جت لهنا وجاوبناها. المعنية قدمت في بداية الأمر ملف لمعتمدية الدهمان، الملف منقوص من حجة وفاة وموافقة الورثة في على أنها هي اللي تتحصل على منحة تحسين مسكن، باعتبار أنه فما شكون اللي سبق أنه تعطي ملف، تعطي معناها تحسين مسكن، منح تحسين مسكن لشخص وأقاربه يرفضوا. دونك هذاك علاش في الإجراءات الجديدة أنه يلزم موافقة الورثة، وهذا
0: هذاك علاش انا
1: طبيعي.
0: عاودت طرح الموضوع سي عماد، لان جاتنا الاذاعه وتقول راني صاي يعني لو الورثه وعندها حجه الوفاه والامور هذه كلها واضحه
1: هذا
0: في
1: الكل
0: المعتمدة.
1: صار، هذا الكل
0: اي
1: هذا صار،
0: اي
1: ولكن بعد ما تم عرض ملفها وفي مرحلة أولى وتم
0: ايوه
1: إرجاؤه في مرحلة ثانية، قامت
0: اها
1: باستيفاء الوثائق
0: اي
1: هذه،
0: اي
1: وسيقع إن شاء الله معناها عرضها، عرض ملفها في الجلسة الجاية واللي ستعقد إن شاء الله
0: مهم.
1: يوم 8 أكتوبر 2026، من معناها في الشهر هذا
0: على
1: اليوم
0: المستوى
1: 8 أو
0: الجهوي
1: لا
0: يعني المحلي
1: على مستوى
0: من
1: جهوي،
0: ملف مستوى.
1: فيما بعد لا إجراءات تحسين مسكن تختلف عن الإزالة، مش كما الإزالة، إجراءات تحسين مسكن الاعتمادات مرصودة، فقط يتم إرسال ملفها لوزارة التجهيز اللي معناها تحاول مش رصد الاعتمادات، ولكن توزيع الاعتمادات هذه على البنوك المعنية، على البيهاش
0: أيه.
1: وعن طريق البنك سنترال بيان سور،
0: مه.
1: مش توزع فقط، عملية إزاء توزيع الاعتمادات على البنوك وعلى المصالح
0: واضح.
1: المالية.
0: يعني فميك سيد معتمد الدهماني هو اللي يعلمها ولا هكاك الإجراء؟
1: صالح
0: أيه واضح.
1: الإجراءات هو فما وزارة التجهيز بعد ما توزع ولا بعد ما توافق على الملفات هذه،
0: نعم.
1: قوم بإعداد مقرر، المقرر هذا تراسل فيه الإدارة الجهوية للتجهيز اللي إذا
0: نعم.
1: بدورها تحيله لنا ونحيلوه على المعتمديات ويتصلوا بالمعنيين ولا بالمنتفعين
0: أي.
1: قصد معناها الحصول على مستحقاتهم.
0: أي.
1: مستحقاتهم جينيرالمون يرصد نصفها، معناها الشطرة بتاعها يقع رصده في البيهاش،
0: أي. الإسكان.
1: بنك الإسكان.
0: أي.
1: إذا استكملوا في شكل دفعتين، استكملوا الدفعة الأولى يرضوا لهم الدفعة الثانية، ما
0: مهم.
1: استكملوش الدفعة الأولى يقع إلغاء الدفعة الثانية.
0: واضح واضح سي عماد، بارك الله فيك، يعطيك الصحة سي عماد الجلاسي رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية بالكاف، بارك الله فيك على ما تفضلت به من
1: شكرا
0: إجابة بخصوص ثلاثة وضعيات.
1: شكرا
0: شكرا لك، شكرا لك، وإلى اللقاء.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا على موجات إذاعة الكاف. أكيد وضعيتكم الاجتماعية نوصلوها للمسؤولين وإن شاء الله يجاوبونا في أقرب الأوقات بكري شوية. جيتنا مدام فاطمة أكيد بنت السبتي مشراوي اللي باش تجري عملية جراحية على عينها، تركب عدسة في سبيطار الهادي الرئيس، وطلبت منها إذا كان الناس الخير تنجم تعاونها فيما يخص التنقل متاحها وفيما يخص زيادة مصاريف العلاج من أدوية ويعني شراء نظارات طبية. على كل احنا كنا معاها في الكواليس، ان شاء الله تجري العملية الاثنين الجاي بقدرة ربي، وان اللي باش يعاونها نجموا نعطوه رقم الهاتف متاعها، وأكيد إن شاء الله ربي يشفي كل مريض. زيادة مدام فتحية اللي جات بحثنا المرة اللي فاتت بخصوص إجراء عملية الولدها، إن شاء الله يجري العملية وتنتظر إذا كان شكون ينجم يتبرع لها وإلا يشري لها مطلة يعني أورتوبيديك، لأنه صارت له أضرار في يعني في العمود الفقري في ظهره. إذا كان الناس تحب تعاون علاش لا، اللي عنده مثلا يتاجر في الأمور هذه ينجم يعاونها وينجم تستفيد من المسألة هذه، باعتبار أنه ديما ممرض كل يوم يجي ويبدل له الفاسمة، لكن أضرار جسيمة حصلت له. اللي يحب يتبرع بجرية هذه ينجم يجيبها يعني المسكنة متاحة ونعطوه رقم الهاتف. أكيد ديما في متابعتكم للوضعيات. نمشي لوضعية خضر الكحلاوي من غار ديما اللي تقريبا يطلب كارني دفتر علاج مجاني فيما يخص المطلب، اللي يقول عندي سنوات وقدمت المطلب هذايا. سي محمد نجيب الهرمي من فرنانا يقول لي فاكولو الكارني. زوز وضعيات هذوما كلمنا عليهم سي فريد اليعقوبي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بجندوبة، يقول سي محمد نجيب وسي خضر يجيو بحذاي للمقر لدارة، وفما وثيق يحضروها وفما اعتراضات قدمت للوزارة. احنا باش نشوفوا السبب متاع هل الرفض هذي وإلا كيفاش يعني احنا يقولك ما نفكوش الكراني، لكن فما اسباب احنا ناخذوا التفاصيل من عندكم تجيو بحذينا للإدارة وبقدرة ربي ما فما كان الخير. سي طارق الورتيني يقول يتصل بالسيناسيس جندوبة ويعطيه أكثر تفاصيل رئيس المكتب في سيناسيس جندوبة. هذه شنو نجم نجاوبوكم بخصوص الوضعيات. ناخذوا تليفوناتكم مستمعينا في ركن صوت المواطن. أهلا وسهلا بالجميع، أكيد مرحبا بكم، تطلبون على 78-227-700. أهلا وسهلا بالجميع، نمشي نغام وراجعين معاكم في استقبال تليفوناتكم.

0: مرحبا، اهلا وسهلا. ناخذ تليفوناتكم على 78 227 700. ناخذ اولى المكالمات. اهلا وسهلا، مرحبا، شكون معانا؟ مرحبا، شكون معانا؟ صاحب والا صاحبه المكالمه؟ مرحبا.
1: الو اخت عواد،
0: مرحبا، نسمعوا فيك، شكون معانا؟
1: معك مراد الطالبي مكري اخت عواد.
0: مرحبا بك، مرحبا.
1: انا مرة فاتت تكلمت معك تحسين مساكن اخت عواد، مشيت لها من المراه ما عملوش لها حتى شيء.
0: وين سي مراد، وين تسكن بالضبط؟
1: تسكن اولاد طالب برج مسعودي جنوبي. ملي مرضت عندي 10 سنين ملي عطاهم وزادوا عاودوا زادوا عطاهم وما عطونيش وما كلمونيش، خلاص مشيت لهم مرة مرتين.
0: اخر مطلب
1: اخر مطلب نهار 10 جانفي.
0: باسمك المطلب؟
1: باسم مراد الطالب، باسمي انا.
0: واضح، احنا تو زين نعاودوا نراسلوهم، ما نعرفش علاش ما جاوبوناش، حبينا نشوفوا رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية أكيد بالولاية، لكن الله غالب ما جاوبوناش، نبحثوا حتى دي فاكس على قليلة وحطينا أرقامنا ومورنا واضحة، ما نعرفش علاش ما يجاوبوناش. احنا إن شاء الله نقولوا المنع خير. واضح سي مراد، شكرا لك، شكرا على الاتصال وإلى اللقاء. ناخذوا المكالمة الموالية. مرحبا، عسلامة. عسلامة، مرحبا، شكون معنا؟
2: منصف من عندنا.
0: منصف شنو لقب؟
2: عريضي.
0: عريضي، تفضل.
2: بالله انا عملت مطلب هكا التمكين الاقتصادي تبع الشؤون الاجتماعيه.
0: اي نسمعوا فيك سي منصف، تفضل.
2: تمت الموافقه. خرجوا عملوا لي مهاينه وكل شيء، تمت الموافقه في 2025.
0: اي
2: على 12 دينار.
0: اي
2: ما راني في 2026 قالوا لا.
0: شنو السبب؟
2: في المبلغ.
0: فما شنو؟
2: تم الترفيع في المبلغ.
0: تم الترفيع، اي
2: 15000 دينار عندي الموافقه. استنينا استنينا استنينا، مشيت زرت سيد المدير سي فريد.
0: اي
2: عديد المرات.
0: اي
2: مشيت في اول شهر جويليه قال لي جمعتينا دولار لازم تاخذوا نسلموا لكم القرض نتاعك.
0: اي
2: ما رعنا لحد الان ونحن قاعدين نستنوا.
0: اي
2: نحبوا من سيادتكم إجابة ضافية وكافية.
0: سي منصف، شنو هي المشروع اللي بالضبط؟
2: رؤوس أغنية.
0: تربية ماشي. تربية ماشي، واضح.
2: نحب إجابة ضافية وكافية.
0: إيه. واضح سي منصف، تو نجاوبوك إن شاء الله الأسبوع المقبل.
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله، شكرا لك على الاتصال وإلى اللقاء. ناخذ التليفون الموالي. مرحبا.
3: ألو.
0: عسلامة، مرحبا بك.
3: على عسلامة.
0: شكون معنا؟
3: رشيد أحمد من البرق.
0: مرحبا سي رشيد، تفضل.
3: لا انا طلب كشك، طلبتكم عدة مرات وما ما عاونتونيش، ما عملتوني حتى شيء.
0: هكا سي رشيد، ما عاونناكش من بدا البرنامج، تو عنده 4 سنين وتطلب فينا ونحن اتصلنا بالمسؤولين في البلديه وقول لك ما تنجمش تعملوا هالكشك.
3: علاه ما نجمش تعملها؟ على خاطر عندي المراه نتاعي تعاونني.
0: لانه فما عدد معين من الاكشاك يكون موجود سواء في تبرقه ولا خارج تبرقه، فهمتني؟ هذا شنو جاوبنا المسؤول. على كل سرشيد احنا زيد تو نتصلوا بهم ونجاوبوك ان شاء الله الجمعه الجاي.
3: خاطر ناخذ في المنطقه هذيك 280 دينار ما تعملنا حتى شيء.
0: عندي
3: ولدي يقرا.
0: ايه.
3: يقرا في الليسي معناها اموري معناها
0: سرشيد عندك ولايه بركه؟
3: ولايه بركه يقرا في الليسي.
0: يا ربي نجح. ايه. يعني عندهم المنحة الدراسية في أول العام ياخذ المنحة؟
3: لا ما خذاش، ولا عام ناول ما خذيه، عندي عامين ولا ما خذيه من ايه.
0: لخاطر ما سجلتوش في المنصة متاع وزارة التربية، يعني هو على بكري باش ياخذ.
3: مسجل ونمشي للمرج ده يقولون هو اسمه موجود وما خذيتش.
0: بيه تو نشوفوا زوز مسائل هذو ما سيرشي ونجاوبوك ان شاء الله. انت شاد في حكايه الكشك، ما عندكش يعني مشروع اخر تحب تخدم فيه؟
3: ما عندي حد شيء، ما عندي حد شيء. اموري معناها
0: في تبرقه. وين بالضبط سي رشيد؟
3: جبله.
0: جبله، واضح.
3: هاي
0: واضح سي رشيد،
3: تنجموا تعاونوني في جبله ولا في تبرقه، المهم كشك معناها باش الواحد باش نعاون به روحي.
0: هو جيو بكره والمسؤول يقول لك ماهوش ممكن باش تعمل كشك فميك. على كل انت خمم في مشروع اخر ونشوفوا شو الاجتماعي ونجاوبوك ان شاء الله. شكرا لك على الاتصال. ناخذ مكالمه مواليه. مرحبا. عسلامه، مرحبا، شكون معانا؟
4: عبد الله في كيف المخاخر.
0: سي محمد الناصر الكافي. اي مرحبا.
4: ربي يقطع واتف نداء تاع السيد سي مسعد العرماسي.
0: ايوه
4: مشكور صراحه لانه يخدم بجد وكد. حب يعاونني ثم شويه نتحصل على تكتك نخدم عليه. اصبحت مقعد عندي بروستات وعندي انا قلب وعندي شرايين وعندي كلوة وعندي معنى عاجز شو تماما. معنى ينجمش عاوني سي مسعد نتحصل على تكتك نعرف بيه شويه.
0: واضح سي محمد الناصر نشوفه احنا نشوفه ان شاء الله ما في مكان الخير ان شاء الله. شكرا ان شاء الله. شكرا لك سي محمد الناصر على الاتصال ونجاوبوك ان شاء الله. اكيد نشوفه مع الشؤون الاجتماعيه ونشوفه زيدا مع مندوبيه المراه فيما يخص الموضوع هذا. زيدا عندنا تليفونات فيصل. نمشي فاصل غنائي في انتظار تليفوناتكم على 78 227 700. اهلا وسهلا بالجميع. فقط نذكر بالنسبه لمهدي مهدي قمودي بوسالم اذا يطلب عمل مطلب في إزالة الأكواخ. وأيضا محمد الناصر الحكيمي يقول راني نخدم عامل عملت مطلب في تحسين المسكن. احنا راسلنا سي منصف الترخاني رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية بجندوبة ونستنوا في الإجابة إن شاء الله. الأسبوع المقبل يكون معانا سي منصف الترخاني يجيب على الوضعية ذي. وزاد فما عديد الوضعية أخرى تتعلق بتحسين المسكن راسلناهم وإن شاء الله إن شاء الله ولاية جندوبة يجاوبونا في أقرب وقت ممكن. على كل مرحبا بكم مستمعين على 78 227 700. أهلا وسهلا بالجميع. كذلك عديد الوضعية الأخرى إن شاء الله الأسبوع المقبل يكون حاضرين معنا الضيوف. ناخذ تليفون. مرحبا عسلامة. مرحبا شكون معنا؟
5: سمير حجري. بلي أنا عندي
0: سمحني عاود لي لسه.
5: سمير حجري
0: مرحبا بك. من نتكلم فينا؟
5: من الكاف.
0: تفضل.
5: ما تحديدا واد العين فهمتني.
0: واد العين
5: تو خمسة شهور فهمتني من مقدمين مطلب على الماء فهمتني وعن طريق الولاية حصيلوا الوالد توفى وبقينا بمشين زيين احنا فهمتني في اليوم انتو يخاو المقاولة عند المقاولة لتو احنا ما عندناش ماء.
0: المقاول بدا يخدم ولا ما فماش؟
5: ما زال ما بداش فهمني. احنا كنا مقيمين في لور بس وتحولنا لهنا فهمني ما رانا الا فهمني تو عندنا خمسة شهور واحنا من غير ماء.
0: باهي
5: ما فهمني نمشوا للصونيات هاي تو الجمعه هذه يا بشتاء ربي ما كاين ما فهم شيء.
0: سي سمير نفهم من كلامك اللي الولايه عينت لكم اعتمادات وبقى الصونيات باش تعمل الدراسه نتاعها.
5: بالضبط.
0: واضح
5: بالضبط. اللي هي فهمني مرانا تو الجمعه هذه الجمعه اللي بعدها فهمني والله خمسه شهور تو نحن عائله مقيمه من غير ماء.
0: واضح. احنا تو نشوفوا مع رئيس الاقليم الصونيد ونجاوبوك يعطينا صحيح ان شاء الله بخصوص المساله هذه.
5: شكرا
0: لك. يعيشك سي سمير بسلامه. ناخذ التليفون موالي. مرحبا عسلامه.
6: انا مهدي.
0: شكون؟
6: مهدي.
0: منين تتكلم فينا سي مهدي؟
6: منطقة ريق غزالة أبو العابة.
0: ريق غزالة أبو العابة. أعطينا اللقب سي مهدي.
6: جنوني.
0: مرحبا تفضل سي مهدي.
6: عامل مطلب نتاع أكواخ وخرجوا لي يوزن وخرجوا لي يوزن وكل شيء تو عنده من 2023.
0: إيه.
6: وعندي دار باش تطيح عليا. نمشي غيرك النهار جاني واحد هذا شاف لي الدار وقال لي باش نزيد نصوره في الولايه. قال لي يا اخي باش تعليك عندك زوج صغار. قلت له
0: سي مهدي خرج لك المهندس؟
6: خرج لي المهندس. مشيت المهندس قال لي ملف مقبول وكون تطيح عليه فاشتيها. وعندي زوج صغار.
0: يعني انت عملت مطلب في ازاله الاكواخ مش تحسين مسك؟
6: لا نتاع اكواخ.
0: ايوه واضح. اي
6: وخرجوا لي والتوكيد لا تم حتى اجابه ما ذمش.
0: وقتاش خرج لك المهندس سي مهدي؟
6: خرج لي عم نول.
0: واضح 2025.
6: مشيت له حتى جندوبة قال الملف نتاعكم مقبول.
0: يعني الولاية اللجنة وافقت لك على الملف نتاعك بقى يعني في قائمة الانتظار في وزارة التجهيز.
6: موافقين لي حتى قالوا لي يلزم يعطيك بيك هيبة نتاع 150 متر.
0: ايه
6: زاد عطالي وكتب لي وعمل لي في البلديه وحطيتها في المعتمديه.
0: به الهيبه هذه قدمتها يعني الملف الحقته للاداره.
6: كل شيء واضح كل شيء مقبل كل
0: واضح. واضح تبدأ المسألة في الوزارة. على كل احنا تو نجاوبوك سي مهدي، شكرا ليك على الاتصال. نمشي المكالمة موالية. مرحبا، شكون معانا؟
7: الو، عسلامه.
0: عسلامه، مرحبا، شكون معانا؟
7: عايشك بالله، اسمي رحمه سميده من الكاف.
0: رحمه
7: سميده،
0: تفضل. رحمه،
7: بربي عندي حاله اجتماعيه.
0: اها،
7: عندي خويا تو عمره 40 سنه، معاه 87.
0: شو اسمه؟
7: اسمه صابر.
0: صابر، اي،
7: مشكلته اللي عنده اوبيزيتي فوق من اللازم،
0: يوزن
7: فوق من 200 كيلو.
0: اي،
7: شاهي ديما محلولة وديما ياكل، يعني ما باش يعمل ريجيم ولا حاجة ما نجمش. والمشكلة السنة ذي توا في العمر ذي، معناها ولا عندوش حمص في الدم ولا عنده القلب.
0: 40 سنة هو عمره
7: 40 سنة، السكر السكر المخزون نتاعو 15، معناها مهدد بجلطة، مهدد بالعينين، ما عادش تخزر، مهدد بهم الكل.
0: ما يتحركش رحمه، ما يمشيش،
7: ما يتحركش، خاطر سيء، معناه وصل نيفو، وصل وقت ما عادش ينجم يمشي، معناه باش يمشي كان بالتاكسي من فم الباب للبلاصه اللي ماشي لها، يعني ما عادش على ساقيه يمشي.
0: يعني ما شفتوش طبيب في التغذيه رحمه على بكري؟
7: طبيب التغذيه، مشينا طبيب التغذيه. والله راس اختي نحكي معاك، درت به سبيطار عبد الرحمن مامي، مشيت به سبيطار تغذيه، مشيت به شار نيكول، باب سادون، الكيف، وشنو يعطوني ورقه نتاع ريجيم وبرا روح. هو ما ينجمش يحبس شهيته، معته محلوله، ما ينجمش يوقف الماكله.
0: رحمة، توا انت شنو طالبة بالضبط؟ باش نعرفوا نحنا
7: اختي العزيزة الغالية. لا اخوي تعب، معناها كل مرة جلطة، كل مرة حاجة، بابا راجل كبير، امي متوفي، وانا عندي ضد اختي مريضة تعمل في الدياليز، معناها لكن تعاني اختي. خويا تو كي باش يوصل يبرك مثلا، ما عنديش شكون باش يقاوم، وما عنديش شكون باش يهزو في الصحة هذه، ما عنديش، فهمتيني اختي؟ باهي تحب جمعيه تتكافل به، يعملوش لي تكميم معده، ينقصوا له شوي ما وصل مرحله سيئه. بس
0: في الكيف رحمه، وين تسكنوا بالضبط؟
7: نحكي معك راه على 120 وعلى 150.
0: رحمه، فانا تسمع فيا رحمه، فانا حي بيت. تسكن فانا حي
7: شريت الجيت اختي البيت،
0: شريت الجيت،
7: حي الحريه.
0: اي المستشفى الجهوي بالكيف ما لقوش لك حل فيما يخص يعني قسم المعده؟
7: ما نجموش، حتى عنده ماء في بدنه من داخل، لا نجم يجبدوا له بالزريق، خاطر مشي باش توصل له، خاطر الشحم معبي، لا هزيته عبد الرحمن مام يعملوش ليه جراحه، خاطر قلبه ضعيف.
0: يعني اجراء العمليه مثل اختار عليه رحمه؟
7: لا مش توا ما نعرفش،
0: به على كل على كل رحمه، احنا نتصلوا بالمستشفى الجهوي بالكيف مع المختص يعني في القسم المعده، ونشوفوا اذا كان البيلون يعني تسمح باش يعمل عمليه على المعده نتاعو والا لا. احنا تو نشوفوا الاجراءات هذيا ونجاوبوك رحمه، واضح؟
7: عايش اختي نمرو يا كيفاش
0: تبقى في الكواليس، تعطي رقم الهاتف لزميلتي سعاد وكل ما يهم زاد الكوردوني نتاع صابر، واضح؟
7: الحاله الاجتماعيه يا رحم والديكم عاونوني رانا،
0: واضح واضح رحمه،
7: ما كاينش حتى حل باش يموت قدام عينينا، ذاك علاش فهمتي اختي بيه،
0: ربي يعينك ان شاء الله رحمه.
7: هو يتكيف مع قلبه ضعيف، معناها
0: واضح رحمه، ان شاء الله ما فما كان الخير ان شاء الله. شكرا لك على الاتصال، ربي يشفيه. واحنا تو نحاولوا ناخذوا اخر مكالمه. مرحبا، مرحبا، شكون معنا؟ صاحب والا صاحبه المكالمه؟ نكتفي بالقدر هذه من المكالمه الهاتفيه. شكرا لكم الناس الكل على متابعتكم، شكرا لك فيصل المحيمدي في الاخراج الرقمي، سعاد عباس في التنسيق، نجح الورتاني في مراقبه البث من الغرفه الرقميه المركزيه، مولدي الشعباني في التامين الهاتفي، اجمل تحيه عوض في العقوبي، دمتم بخير الناس الكل والى اللقاء.

0: زعما نحكي ولا ما نحكيش. يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش. مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت.
1: امي
2: شبي بنت
0: عندي ما نقول.
2: هي احكي هالناس ما فيك.
0: امي غلطت غلطة كبيرة برش. جربت وحلتهم. لازمك تعاون.
3: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
4: لا للمخدرات، نعم للحياة.
5: منتصف النهار.
6: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
5: السلام عليكم. تنظم اليوم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانا يوما إعلاميا تحسيسيا حول أهمية استعمال البذور الممتازة والممارسة الجيدة بمركز التكوين الفلاحي بالقنطرة. وسيتم اليوم أو خلال هذا اليوم تقديم عرض حول استعدادات ولاية سليانا لموسم البذر والامتيازات الممنوحة وتمويل موسم الزراعة. كما ينتظم اليوم بالمركز الجهوي للبحوث والدراسات في الزراعة الكبرى بباجة يوم إعلامي جهوي حول أهمية البقوليات في تحسين خصوبة التربة واستدامة الإنتاج، وذلك في إطار الاستعداد لموسم الزراعة الكبرى والحرص على تشجيع التداول الزراعي. انطلقت أمس أشغال إعادة تهيئة مشروع شمتو لتزويد 330 عائلة بمعتمدات معتمدية بادمليز من ولاية جندوبة بمياه الشرب. يحتضن نادي الغوص بيتبرقى بولاية جندوبة يوم غد الجمعة فعالية ملتقى التشغيل للسياحة، وهي تظاهرة مخصصة لدعم التشغيل والتوجيه المهني وإدماج الشباب في سوق الشغل ضمن قطاع السياحة المستدامة. دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحر السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى مزيد دعم الفلاحين والبحارة وتوفير كل مقومات النجاح والإنتاج واعتماد الإجراءات والآليات الكفيلة بحماية منظومات الإنتاج الوطنية وتعزيز قدرتها على الصمود بما يساهم في تحقيق السيادة الغذائية ودعم الاقتصاد الوطني وحماية مصالح المنتجين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: في الشأن العام. إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.
1: طبت أوقاتكم جميعا مستمعينا الكرام، يتجدد اللقاء معكم في الشأن العام، مواضيع تتعلق بالشأن العام في تونس. اليوم الموضوع تربوي بالأساس، ونتحدث على انطلاق تفعيل قرار منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية بداية من غرة أكتوبر، هذا بقرار من وزير التربية. نتحدث في الموضوع هذا مع مجموعة من الضيوف يحضروا معنا تباعا، كيفاش يمكن تطبيق القرار هذايا مدى توفر الإمكانات داخل المؤسسات التربوية. نتحدث على البنية التحتية، نتحدث أيضا على الإطار الشبه التربوي والإطار التربوي بطبيعة انعكاسات القرار هذايا على النتائج بطبيعة الحال. ونتحدث أكثر في الموضوع هذايا مع مجموعة من الضيوف كما ذكرت اللي يحضروا معنا ومهتمين ومعنيين بالشأن التربوي. نحب نرحب مباشرة، حاضر معنا سهيب المزريجي المحلل، حاضر معنا هاتفيا. سهيب أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا سيفوزي، تحية لك، تحية لك سيدة مستمعات ومستمعين أو في إذاعة الكاف.
1: شكرا لك. باش يكون حاضر معنا أيضا سيلوتفي الفرجاوي المندوب الجهوي للتربية بالكاف، باش تحدثوا معه على بداية تطبيق هذا القرار. وأيضا باش يكون حاضر معنا سيداد الزهروني عن جمعية أولياء التلاميذ، وأيضا سي محمود مفتاح عن المنظمة التونسية للتربية، باش تحدثوا معه أيضا في الموضوع هذايا. إذا صهيب ننطلق معك مباشرة، خليني نبدأ بقراءتك للقرار هذايا. بطبيعة هو منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية، قراءة أولية في الموضوع، وبعد مش نتحدث على الإمكانيات المتوفرة وغيرها، لكن نتحدث على أسباب القرار هذايا وكيفاش يمكن تطبيقه، وبطبيعة كيفاش ينجم يرجع بالنفع على التلاميذ في الإعداديات والمعاهد الثانوية.
2: نعم سي فوزي، اليوم كقراءة عامة لهذا القرار يجب أن يندرج في سياقها التاريخي، خاصة اليوم يعني وأننا نشهد الحملة الكبيرة التي تستهدف المؤسسات التربوية، التي تستهدف التلاميذ، خاصة يعني من قبل مروجي المخدرات، وأيضا من قبل العصابات والشبكات التي تهدف بالأساس إلى ضرب الوعي التلمذي اليوم وتحييده عن موقفه الحقيقي الذي يجب أن يكون هو بالأساس في الدراسة والتميز والنجاح وإلى غير ذلك. فأعتقد أن هذا القرار الجديد الذي أصدره وزير التربية السيد نور الدين النوري هو يمثل بالأساس يعني خطوة تهدف إلى إعادة الانضباط والأمان للوسط المدرسي من جهة، وأيضا من أجل الحفاظ على الوعي التلمذي من جهة ثانية، خاصة يعني وأن هذه الشبكات الإجرامية تستهدف التلاميذ في وعيهم، وبالتالي يصبح التلميذ الهاجس الوحيد اللي هو عنده ليس التعليم وليس النجاح وليس التوفيق وليس التميز، وإنما يصبح التلميذ يبحث في يومه عن هذه المواد المخدرة، وهذا ما تريده هذه الشبكات المتواجدة. ولكن اليوم يعني كأي سياسة تربوية شاملة يجب أن يحمل هذا القرار وجهين، أولا يعني المكاسب والإيجابيات من جهة، وأيضا لابد أن نتطرق للحدود اللوجستية وأن نفسية من جهة أخرى، وهو ما من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على النتائج والمردود يعني التربوي للتلاميذ.
1: نعم سهيب، خليني نتفاعل معك فقط، ومن بعد نخليك تواصل. قبل ما نتحدث على الإمكانيات الموجودة، حتى ردود الأفعال الأولية من طرف الأولياء تقريبا فما استحسان للقرار هذايا، وبين قوسين نحب نشير سوايب تقريبا حتى في قديما في جيلنا وجيلك كان موجود القرار هذايا كانت فما البيرمنونس، كانت فما قاعات للمراجعة وقت اللي ما فماش قراية تلامذة يتوجهوا مباشرة للقاعات هذايا، تكون فما قيم موجود بطبيعة، وفي الساعة هذيك وإلا ساعتين ينجم التلميذ يراجع وإلا يخدم الدروس اللي مطلوبة منه وغيره. صحيح،
2: بالضبط سي
1: نعم.
2: فوزي، يعني قبل كانت فما لي سال دو بيرمونونس، فما كانت لي سال دو روتوني وقت نهار السبت، وقت اللي
1: اي
2: كنا التلامذه
1: العشية،
2: ما
1: اي
2: نخدموش خدمتنا نهار السبت، يعني كانوا يعطيونا روتوني
1: نعم
2: وكان يشرف علينا القيمين وغيرها. كل الظواهر هذيك كانت ايجابيه، من شانها انها اول حاجه تحافظ على التلميذ انه ما يخرجش خارج المؤسسات التربويه، من جهه، من جهه اخرى انه يحضر دروسه اللي يراجع يعني الدروس نتاعو اللي موجوده اللي يقراها، وبالتالي يعني يكون في مأمن ويكون يعني اون كورون مع الدروس اللي هو باش يرجعها من جهه اخرى. وهذه كلها يعني تندرج بالاساس في ايجابيات القرار، خاصه انه باش اليوم يعزز الامن المدرسي ويؤكد مره اخرى على الوقايه من المخاطر.
1: نعم، والسلوكات
2: نعم
1: المحفوفة بالمخاطر وغيره. نعم
2: نعم هو كذلك، يعني السلوكيات المحفوفة بالمخاطر في محيط المعاهد للأسف اليوم نقولها، مثل العنف والمخدرات، وأيضا يضمن له البقاء داخل الأسوار المؤسسات التربوية، مما يقطع الطريق هذه أمام يعني هذه المؤثرات الخارجية. وأيضا كما تطرقنا بالذكر إلى استغلال الوقت في التوعية الحقيقية، بحيث أنه اليوم الوزارة أرفقت هذا القرار بتخصيص 10 دقائق من حصص
1: بس.
2: يعني التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية للتوعية بالمخاطر، لا سيما يعني المخاطر السبرانية من جهة، وأيضا سبل الوقاية منها، وأيضا يعني حتى المخاطر تاع المخدرات وغيره. أيضا سي فوزي هذا باش يكون عنده انعكاس على الأولياء، بحيث أنه باش يتم تخفيف القلق على الأولياء من ناحية أنه قرار يمنح يعني القرار شعورا بالأمان للأولياء، بأن أبنائهم تحت رقابة وإشراف مؤسسات تربوية طيلة اليوم الدراسي، وهذا من شأنه يقلل من سبب يعني التغييب الغير المبرر
1: نعم
2: والهروب بين الحصص وغير ذلك، وهو في حد ذاته تنشيط للحياة المدرسية هذا على المستوى النظري يعني اليوم، لأنه لابد من أنه نعرج إلى ضرورة فتح قاعات المطالعة والمكتبات والملاعب، ويعني إعادة الأنشطة الثقافية والرياضية اللي اليوم يعني للأسف هجرت في المدارس العمومية
1: نعم
2: وغيرها من هذه الحياة المصغرة، لأنه في نهاية المطاف هي الحياة التلمذية أو
1: هي
2: الحياة
1: الحياة المدرسية،
2: الطلابية،
1: مدرسية نعم.
2: هي في نهاية المطاف يعني مجتمع مصغر. وبالتالي اليوم يعني إذا كان إحنا باش نحكيه على كل هذه الوسائل والأساليب اللي من شأنها اليوم أنها تحفظ التلميذ وتعزز مكانته المعرفية أيضا، ومن شأنها أنها تخلي الأولياء اليوم يعني يكونوا في حالة غير قلقين على
1: أبناء نعم
2: أولادهم، لابد أنه على الأقل نشوفوا الحدود أو التحديات التي يعني تجعل من هذا القرار يعني هو أمام نقاط حرجة،
1: نعم
2: من ضمنها اليوم يعني هو أزمة البنى التحتية، بحيث أنه اليوم للأسف تفتقر العديد من المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية،
1: إلى
2: خاصة يعني في
1: قاعات إضافية وغيره. نعم
2: نعم خاصة هنا نتكلم على المناطق الداخلية أو المناطق المعزولة، مثلا نتكلم على المدارس الموجودة في الأرياف وغيرها، يعني تفتقد إلى قاعات مراجعة كافية أو مكتبات مهيئة لاستيعاب يعني مئات التلاميذ، خاصة إذا كان اليوم نحكي على نهار الجمعة عشية، نحكي نهار السبت عشية، هذا كله باش تكون دفعة واحدة يعني خاصة في أوقات الذروة الجوفاء. أيضا باش نتكلموا على النقص الفادح اليوم في المؤسسات التربوية من ناحية الموارد البشرية،
1: شيء
2: وهذا يخلي اليوم يعني احنا
1: اي
2: نعرف
1: خاصة
2: انه
1: لهنا نحب نوضح القائمين اللي يقوموا بالإشراف على التلامذة بطبيعة، خاصة خلال التواجد متاعهم في قاعات المراجعة وفي اللقاءات إن توفرت صهيب في كما ذكرت في بعض الجهات. إن شاء الله نحاول نتواصل مع سي لطفي الفرجاوي المندوب الجهوي للتربية بالكاف، نعرف التزامات مهنية، لكن حابين ناخذ معاه شوية تفاصيل في اللقاء هذا على انطلاق او بدايه تفعيل القرار هذا، كيفاش تكون العمليه. سوايب خليني نتفاعلوا في المساله هذه نقطتين مهمين تقريبا، اذا كان نتحدث على عوائق تنفيذ القرار هذا اللي هو البنيه التحتيه والاطار التربوي تقريبا الاتحاد فرق القايمين لهنا ومدى توفر القاعات في بعض الجهات، لكن ايضا فما جانب مهم قبل القرار وقبل تفعيله، نتحدث على تفاعل التلميذ مع القرار هذايا، مدى قبوله، كيفاش انه نحفزه التلميذ اليوم باش يقبل على قاعات المراجعة بطبيعة ويستغل هالساعة وإلا ساعتين هذوما بين ساعات الدروس ويراجع الدروس متاعه ويستغل الفرصة انه حتى يقوم بالواجب متاعه. فما في بعض الأحيان انه التلميذ فما نفور من انه يكون موجود في القاعات هذه، وإلا إذا كان فما حلول أخرى نتحدث بعد شوية معاك على إمكانية تخصيص الساعات هذه خاصة المسائية، إذا كان فما نوادي، إذا كان فما أنشطة ثقافية، إذا كان فما أيضا حتى إنه تلامذة يتنقلوا لمكتبات عمومية مجاورة وتكون الحصة ذيك حصة مطالعة. هذه من بعض الرؤى وإلا بعض التوجهات اللي نحاول نتحدث عليها اليوم باش نراقبوا هالتلميذ باش يكون موجود في الفضاء هذه.
2: هو اكيد يعني سيفوزي اي قرار يعني باش يكون عنده ايجابيات وباش يكون عنده سلبيات، واكثر من ذلك يعني اي قرار باش تكون عنده انعكاسات ايجابيه وانعكاسات

0: الإطار التربوي، إذا كان فما حتى حلول أخرى تبحث عليها، إذا كان فما استغلال هالساعات هذه لأنشطة ثقافية أو فنية أو غيرها، سواء داخل المؤسسات أو حتى التوجه إلى مكتبات مجاورة. كيفاش نجموا نتحدث اليوم على تطبيق هالقرار هذايا ويكون مرن ونشوفوا تفاعل إيجابي مثل هذا؟
1: شكرا.
0: مرحبا.
1: القرار هذا هو قرار لابد أن ينفذ، ولكن سبقته العديد من الإجراءات. وكان نتذكر السنة الفارطة هي وزارة التربية قامت بعديد الورشات حول تحصين المؤسسات التربوية من الداخل ومن الخارج، فكان هذا القرار هو نتاج لما تم دراسته، هو الأوضاع اللي هي الظواهر المستجدة والسلوكات المحفوفة بالمخاطر اللي يعيشوها أولادنا، فكان هذا القرار هو ضروري، وهو يهدف أساسا لحماية أبناء. القرار هذا يستعدين عليه كمندوبيات، وهذا بإطار قلت مقاربة تشاركية ما بين 5 وزارات، وزارة التربية، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة الشباب والرياضة، ووزارة المرأة والأسرة والشؤون الدينية. فهذا هو لحماية أبنائنا. الاستعدادات اللي تمت عن طريق المندوبيات هو توفير الفضاءات. الفضاءات دي ما احنا عندنا قاعات مراجعة، بدينا بتجهيز القاعات هذه بمعناها بما يستلزم من طاولات. بالنسبة لكل الموارد البشرية إمكانية فما نقص، وهذا لكن هذا لابد من إعادة حوكمة هذه الموارد البشرية، لأنه السبيل الوحيد والهدف هو حماية أبنائنا. معناها ما يمثلش إشكال كبير، صحيح فما نقص جزئي، لكن هذا بإعادة الحوكمة في الموارد البشرية النجم الأمن وتليم ذاتنا. إذن كذلك هناك فما رو ما ليش مش خليه تليم، كان في ساعات الجوفاء معناها وموجودين في قاعة فما مش يدخلوا فما أنه بالمساهمة مع الشباب والرياضة والثقافة، أنه الساعات هذيك ستخضع إلى تنشيط سواء من شباب الرياضة أو من الثقافة أو حتى حملة توعوية من الصحة معناها. وهذا هو سبيل باش نمنع ونحمي صغيراتنا من المخاطر تهددها برا في الشارع، وهي مخاطر عديدة وانتم شفتوها أخيرا في وضعيات معناها تعرضت لها تلين ذات. نحن حريصين، وحنا انطلقنا اليوم وفما زيارات ميدانية لتأثيث القاعات بالسادة بالتنسيق مع السادة المديرين مشكورين والسادة القائمين والإداريين، اللي هي كل يد واحدة لحماية أبنائنا. ثانيا كذلك لابد الولي أن يكون مرافق لهذا الإجراء وأنه في مراقبة ولده. صحيح نقول احنا عائلتنا التونسية الأم تخدم والبو يخدم، لكن احنا نستثمر في الطاقات في العقول البشرية هذه، يلزم الولي كذلك ينخرط في هذا الإجراء.
0: نعم، وأكيد فما رو حتى تابعنا سي لطفي فما ردود أفعال إيجابية بالنسبة للأولياء بخصوص القرار هذا، وفما استحسان بطبيعة إن شاء الله مع قادم الأيام يكون فما توضاح الرؤية بالنسبة للتلميذ وبالنسبة للولي. بطبيعة خاطر مش باش نتحدثوا اليوم كما ذكرت في قاعة مغلقة ودروس، فما أنشطة، فما فما فما تنشيط، فما حملات توعوية تخصيصية، هذايا انه يشجع التلميذ. واليوم وقت اللي نتحدثوا وسلطة الإشراف وزارة التربية تتحدث على انه المدرسة جاذبة وليست مدرسة منفرة بطبيعة الحال، هذه الطريقة اللي يلزم اليوم نخلو تلامذتنا يكونوا موجودين ونتحدثوا على حياة مدرسية بالفعل. سلطف.
1: شكرا سيدي، خطر هذا صحيح فما تفاعل كبير من الأولياء.
0: نعم،
1: رغم فما شوية ردود صغيرة متلين ذات، وهذا ما نتفهمه باعتبار لازم من تأثيرهم. فما رو عنا أعلى بالكيف هنا أخصائية نفسية ستباشر كل المعاهد والجلوس مع التلين ذات، هذا الجانب الكبير. قلنا رو زادة رو يلزمنا أن نبعث نوادي جديدة معناها حسب ميولات التلين اللي هم توا يبحثوا عن نوادي جديدة، كما مثلا نادي البيسبول، هذه نوادي الباسكت، الفولي، معناها مش يكفي انه محاصرين نادي المسرح والموسيقى والفن، كذلك ستقع زادة كذلك تنشيط حتى المبيتات.
0: نعم،
1: نقولوا حتى نادي تنشيط، وهذا سيتم قدرة ربي ان شاء الله معناها في غضون هذه الاسابيع. كذلك ان مش نعملوا تظاهرة في ولاية الكاف، سنشرف على السيد الوالي وبالشراكة مع المندوبيات، يوم مش يكون مفتوح يوم كبير.
0: نعم،
1: مش تكون فيه معناها حملة توعوية للظواهر هذه الموجودة، مش يكون يحتضنوا في مركز كبير إن شاء الله نعلن عليه قريبا.
0: إن شاء الله موافقين. سي لطفي حابين ناخذ معك شوية التفاصيل، هذه البداية إن شاء الله لنا مواكبة لتطور هل

0: تفعيل القرار هذايا، وإن شاء الله يكون فما تفاعل، خاصة من التلامذة إنه راهو
1: أكيد
0: الكل في مصلحتهم، وأكيد الناس الكل من أولياء وأيضا مسؤولين على القطاع هذايا، راهو مصلحة التلميذ الفضلة هو الأساس وهو الهدف الأساسي اللي تسعى له الناس الكل والأطراف الكل. مشكور سي لطفي على كل ما تفضلت به، إن شاء الله
1: شكرا.
0: موافقين، يعطيك
1: نعم
0: الصحة. نرجع معك سهيب، هذه كان سيد المندوب الجهوي للتربية بالكيف، وأعطانا فكرة على بداية تطبيق هل القرار هذايا وكنا نتحدث فيه.
1: أكيد سي فوزي، يعني هو في نهاية المطاف كما كنت قد تطرقت لذلك سابقا بأنه كل قرار أو كل يعني مرسوم أو أي شيء يعني في هذه العملية بصفة عامة هو يحمل يعني الإيجاب ويحمل السلب بالأساس، ويحمل أيضا انعكاسات إيجابية ويحمل انعكاسات سلبية. يعني أنا كنت أستمع إلى السيد المندوب الجهوي للتربية حينما تطرق إلى النقص الجزئي هنا، يعني في اعتقادي أن الجزء هنا النقص هنا يجب أن يكون نعرج عليه، يعني بأنه هو في حد ذاته فادح اليوم خاصة في المناطق الجبلية والمناطق الريفية وغيرها. وايضا سي فوزي اليوم حينما نريد ان نفكك القرار من زاويه مثلا علم النفس التربوي والا حتى الاداره المدرسيه، فلا بد ان نتكلم على الحدود اللوجستيه والواقعيه امام هذا التطبيق اللي بتكون هي عقبه، بعيدا يعني عن العجز البنى التحتيه، بعيدا على النقص الفادح في الاطار الاداري مثلا وعلى القائمين والحراسه والتاطير وغير
0: طيب.
1: ذلك، وبعيدا عن كل هذه المشاكل الماديه، لابد ان نتكلم يعني على انعكاسات هذا القرار خاصة السلبية منها اليوم. يعني سنتكلم على السلبيات النفسية والتربوية على سلوك التلميذ، يعني بحيث أنه اليوم التلميذ وقت اللي باش يشوف روحه هو محصور في الفضاء التربوي نهار كامل، هذا بالطبيعة باش يولد له شعور مثلا الاحتباس والنفور، وأنت تعرف المراهق بطبعه يعني
0: اي
1: يرفض
0: اي
1: القيود
0: وفما
1: الصارمة. وأيضا لابد
0: فما
1: أن نتكلم
0: الرفض
1: مع
0: للتغيير.
1: نعم اليوم، ولابد ان نتكلم على تحويل المعهد الى فضاء مغلق للاسف، يعني هذا نتيجه القرار تماما طيله اليوم، يجعل يعني التلميذ بطبيعته يربط بين المدرسه وفكره انه مسجون، مما يولد لديه يعني نفور نفسي من البيئه التعليميه ككل. واحنا الهدف من الاصلاح التربوي بصفه عامه انه يكون يعني فما ما يسمى بالمدرسه الصديقه، وهذا يخلي اليوم التلامذه هي مقبله بالاساس على
0: باهي
1: المدرسة،
0: سهيب
1: يخلي التلامذة
0: سهيب
1: يعني وقت
0: باهي
1: تمشي المدرسة وك
0: باش نواصلوا الفكره نتاعك. ذكر سي لطفي انه فما الفضاءات هذه مش باش تكون مغلقه اساسا، لكن فما تنشيط، فما انشطه، فما حصص توعويه وتثقيفيه، فما حملات ايضا من طرف 5 وزارات تقريبا معنيه بالموضوع هذايا. يمكن هذا يولي فضاء تفاعلي، ما نتحدثوش على انه يكون مغلق. نرجع لك بعد الاذان صهيب، نواصلوا الحديث والفكره نتاعك.
2: مستمعينا الكرام، حان الان موعد اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نعود مستمعينا الكرام نواصل لقائنا في الشأن العام. نذكر أنه الموضوع هو بداية تنفيذ قرار منع التلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية، وهذا بتبع بقرار من وزارة التربية. فما 5 وزارات تقريبا مشاركة في المسألة هذه، كل وزارة عندها دورها في الموضوع هذا بتبع مع المؤسسات التربوية الموجودة في تونس. كان حاضر معنا سي لطفي الفرجاوي المندوب الجهوي للتربية بالكاف، أعطانا بعض التوضيحات بخصوص الموضوع هذا وبداية تنفيذه في ولاية كيف. نرجع معك سهيب بخصوص خاصة تحدث على القرار، كما ذكرنا فما إيجابيات فما سلبيات. العنصر المعني هو لهنا هو التلميذ اللي هو بالأساس أنه حمايته، وأيضا أنه كما ذكرت أنه القرار هذا نحمو التلاميذ من كل هالظواهر المستجدة هذه، وأيضا حتى على مستوى الدراسي نتحدث على تحسين النتائج وترغيب التلميذ في الحضور في المؤسسات التربوية. وكما ذكرت أنت فما نقطة تحدثت عليها، نتحدث على الفضاء المغلق باش يكون أيضا فضاء تفاعلي سهيب، مادام فما المؤسسات هذه موجودة، صحة والشباب المرأة وغيرها، وزارة الداخلية وغيرها من الوزارات اللي معنية بهالقرار هذايا، وكل عندها تحدث على تنشيط اليوم، تحدث على نوادي، تحدث على أنه نوع من انه الترفيه. فما ايضا النوادي هذه وين صغير، فما نوع من التصعيد هذا يمكن انه الايجابي في المساله هذه، مع ايضا دور الاسره في انه ترغب التلامذة في يكونوا موجودين وينشطوا في هالنوادي هذه ويحضروا هالحصص هذه التوعويه والتثقيفيه.
1: بالضبط يفوز. يعني اليوم العمليه التربويه تتداخل فيها كل هذه الاطراف وكل هذه الوزارات من اجل انه نوصل للهدف الاصلي اللي هو اليوم يعني تحسين العمليه التربويه بصفه عامه، وايضا خلق تلميذ اليوم قادر على انه يكون اولا مؤهل اجتماعيا، ثانيا متميز اكاديميا. وهذا يعني يخلي اليوم الدوله التونسيه يلزم انها تتوجه الى حلول لوجستيه وايضا حلول نفسيه وايضا يعني حتى حلول تقنيه، وهذا مريناه متجسد بالاساس يعني في القرار، خاصة حينما تضافرت كل هذه الجهود من قبل الوزارات. وهنا يعني ممكن نتكلم على بعض الحلول اللي هي ممكن على الأقل تكون عملية في إطار يعني البناء لما هو استراتيجي في إطار الإصلاح التربوي. اليوم مثلا نتكلم على القاعات الشاغرة كما كنا نسمع في المندوب يعني حينما تكلم على تخصيص هذه القاعات
0: وتجهيزها،
1: نعم، تكون يعني متوفرة في بعض الحصص، أيضا تحويلها مؤقتا إلى قاعات مراجعة بديلة من أجل حماية التلاميذ خاصة يعني من ما يستهدفهم من قبل هذه الشبكات الإجرامية من جهة، وأيضا يعني حتى في الشتاء وغيره أيضا إعادة الروح اليوم المكتبات المدرسية بالأساس عن طريق يعني توفير بالأساس شبكة أنترنت تتكلم على الواي فاي، ومع ذلك يكون يعني هنالك مراقبة مقيدة داخل قاعات المطالعة والمكتبات من أجل تشجيع التلاميذ على الدخول إليها واستعمالها في البحوث المدرسية بدل من البقاء في الساحة أو خروجهم يعني خارج المؤسسة التربوية من أجل أنهم يقوموا مثلا ببعض البحوث التعليمية أو التربوية. أيضا فتح فضاءات الترفيه المغلقة، اليوم نحكي على تفعيل قاعات النوادي مثلا، نتكلم على الموسيقى، نتكلم على المسرح، نتكلم على فتح
0: حتى
1: الملاعب
0: التثقيف الحسي والصحي ونوادي جديدة، هذا يمكن أنه نتحدث على نوع من الترغيب سعيد في الانخراط في البرنامج هذا. نعم
1: بالضبط. يعني اليوم خاصة كما كنا نحكيه على إعادة يعني تفعيل هذه الفضاءات المغلقة، أيضا نحكيه حتى على النقص الإداري اليوم اللي موجود والنقص البشري من أجل أنه خفف الضغط. نجم اليوم مثلا في إطار تداخل الوزارات وفي إطار تداخل المهام نجم نعمله حتى أنه تصير يعني اتفاقيات مثلا مع دور الشباب ودور الثقافة القريبة من المعاهد وحتى الكشافة التونسية وغيرها
0: من المنظمات،
1: يعني منشطين يعني ومؤطرين داخل المعاهد لتأسيس الساعات الجوفاء مثلا بورشات تفاعلية كما الروبوتيك. اليوم وإحنا نعرف العالم كله متوجه إلى الرقم ومتوجه ما هو تقني، نحكيه على الرسم، نحكيه على التنمية البشرية
0: ايوه
1: وغيرها،
0: نعم
1: أيضا نحكيه حتى على أنه إشراك ما يمكن أن نسميه بالتلميذ القائد، اللي هو اليوم باش يخلي دوره فعال داخل النوادي المدرسية والمجالس التلميذية، حتى يقوم التلاميذ أنفسهم يعني بتنظيم أنشطة لزملائهم، كما مثلا دوريات رياضية مصغرة كما لترونوا مثلا، قبل نحكيه على المسابقات الفكرية، نحكيه على نوادي الكتاب، وهذا من شأنه أنه اليوم ينمي عندهم روح المسؤولية ويقلل الفوضى.
0: نعم
1: أيضا اليوم لابد أن نتكلم حتى على دور العائلة، خاصة من خلال يعني خلق مرونة الرفق، بحيث أن نحكي على إيجاد آلية مرنة اليوم على الأقل التلامذة اللي يسكنوا قريب من المعهد في بالمغادرة في حال وجود ساعة جوفية ممتدة من
0: نعم
1: ساعتين
0: نعم
1: أو أكثر، بناء على ترخيص كتابي مسبق مثلا يكون ممضى من قبل الولي في إطار المسؤولية الكاملة.
0: نعم
1: نجم نحكي على مثلا الحلول التربوية والنفسية من خلال يعني خلق بناء وعي جديد بالأساس اليوم نشوفه أنه يتمثل في نقطتين. أول حاجة يعني تغيير لغة الخطاب الإداري، بحيث التلميذ ما يشعرش أنه محتجز داخل الإطار
0: مؤسسة تربوية
1: التربوي
0: نعم
1: والإداري، يعني وتفسير قرار التلاميذ من زاوية أنه إحنا نحميكم لأنكم أنتم تهمونا، وما هوش يعني من زاوية أنه اللي يخرج نعاقبوه
0: اي
1: وإلا
0: هو
1: اللي يخرج يعني
0: الشكل
1: نسجنوه
0: هو
1: وغيره.
0: الخطة هي إجرائية بالأساس وهي حماية السلامة الجسدية وكذلك النفسية للتلاميذ، وهذا بطبيعة في إطار التصدي للمخاطر الموجودة اليوم، العنف والإدمان والمخدرات اللي يمكن قد تتسلل إليهم خارج أسوار المدرسة. هذا سهيب تقريبا بالأساس، نحب نشكرك على كل ما تفضلت به، نعرف عندك التزامات سهيب مهنية، شكرا لك، يعطيك الصحة، إن شاء الله
1: شكرا لك.
0: مع قادم الأوقات نرجع بأكثر تفاصيل للموضوع. هذه هي الخطوة الحاسمة هذه اللي اخذتها وزارة التربية، اللي هي تهدف إلى تعزيز أمن الوسط المدرسي ووقاية التلاميذ من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. نتحدث هنا على أوقات الراحة وأيضا الساعات الجوفاء بالنسبة للتلاميذ، وهذا هو الأساس والهدف من الإجراء هذا. هو بطبيعة الخطة مش باش تقتصر على إبقاء التلاميذ داخل المؤسسات التربوية كيف ما كنا نتحدثوا، لكن باش تكون إنه كيفاش نجموا نستغلوها وتأثيث أوقات الفراغ أنشطة مفيدة وتتوزع على الثقافة والتربية، وهذا يضمن أيضا في جانب آخر تنمية قدرات التلميذ وتوعيته بدلا من ترك أوقات الفراغ دون تأثير. وهذا بطبيعة جاء في إطار تشبيك شامل بين مجموعة من الوزارات، 5 وزارات تقريبا، اللي هي كما ذكرت مقاربة تشاركية بين مختلف المؤسسات الدولة والمدارس، باش تفتح المدارس والإعداديات وأيضا المعاهد، باش تفتح أبواب أمام منشطين من دور الشباب، وكذلك إطارات من وزارة المرأة والأسرة، وكذلك الإطارات الصحية والأمنية لتأمين حصص تثقيفية وكذلك تخصيصية وتوعوية، وثم أيضا ورشات عمل في مجالات أخرى. اليوم تحدث على المسرح والسينما، كذلك الأنشطة الثقافية. القرار هذا بطبيعة باش يكون على المستوى الوطني، وبطبيعة باش تكون أكيد فما مراقبة دقيقة لتنفيذ العملية هذه والقرار هذا. نحب نرحب سي رضا الزهروني عن جمعية أولياء التلاميذ اللي حاضر معنا هاتفيا. سي رضا، أهلا وسهلا بك.
2: وبك أكثر فوزي، تحياتي ليك ولكل مستمعيك وشكرا على الاستضافة.
0: يعطيك الصحة. اليوم نتحدث على القرار هذايا منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية أو مغادرة المؤسسات التربوية طيلة أوقات الراحة وكذلك الساعات الجوفاء بداية من اليوم غرة أكتوبر. سيري ذا، كجمعية تفاعلكم مع القرار هذايا، إيجابياته سلبياته؟ كان حاضر معنا السيد المندوب الجهوي للتربية بالكاف وتحدث على أنه بداية تم تفعيل القرار هذا، تم تخصيص قاعات وتجهيزها بما يلزم لبداية تطبيق القرار هذا بطبيعة الحال. بالنسبة لكم رؤيتكم ك جمعية أولياء التلاميذ للقرار هذايا وبداية تفعيله؟
2: وشوف، أولا بالذات مش قرار منع، أنا ده كلمة منع أحبس أنها تزعوط إبقاء التلامذة نتاعنا داخل المؤسسة التربوية. معناتها هذايا معناتها لانترديكسيون، هي با لانترديكسيون، معناتها في ضمنيا نقراوها كما احنا الاداره سلطه الاشراف تحب اولادنا وبناتنا يقعدوا داخل اسوار المؤسسه التربويه.
0: نعم.
2: وهو قرار توجه وجيه جدا، احنا كجمعيه منذ سنوات واحنا ندعو به على خاطر ناخذوه من الناحيه النظريه الساعة. نعم. من ناحيه المبدئيه انك وقت يتبعد ولدك ولا بنتك على الطريق دونك تحميه من
0: وتضمن له سلامته الجسديه والنفسيه. نعم.
2: والانزلاقات نتاعه على خاطر في الطريق العام نتعلموا الدخان، نتعلموا التكروري، نتعلموا الكلام الزايد، نتعلموا برشا حاجات.
0: نعم.
2: دونك الابقاء نتاعه هو منجم يكون كان في ابقاء وداخل الاسوار، منجم يكون تكون فيه كان فائده. لكن كما قلت انت وكما قال السيد المندوب وكما قال برشا ناس، انك اللي يحب كما يقولوا تحونا يعملها دندن. معناتها يلزمك تحذر الامكانيات الماديه، خاطر ربما فما مؤسسات عندهم الفضاءات ومؤسسات ما عندهمش الفضاءات، وفما مؤسسات عندهم موارد بشريه وفما مؤسسات اخرى ما عندهاش. دونك يلزم تكون عندك رؤيه ودراسه شامله للامكانيات اللي توفرها المؤسسه التربويه باش تجسم التوجه هذا اولا بالذات.
0: نعم.
2: ثم يلزم كيف تمشي في ربما منهجيه تنفيذ مع بالتنسيق مع الاولياء، على خاطر أنا ديما نركز على الجانب الأولياء.
0: الأولياء.
2: إحنا اليوم الأولياء كأنهم عناصر ولا معناتها مشوشة، ألوركو الولي يكون شريك في القرار.
0: نعم. شريك فاعل في القرار. نعم.
2: بيان سور، على خاطر إذا أنت عندك ولي وعنده الإمكانية باش يروح بولده ولا بنته خلال الساعة الجوفاء ولا معناتها طوال راحة الفطور، علاش خليه يروح بولده؟ إحنا خاطر الغاية نتاعنا مش باش نخليه داخل مؤسسة، الغاية نتاعنا باش ما يكونش على الطريق. ما نقراوش قراءة غير سليمة للواقع.
0: نعم.
2: سي با لوبليغاسيون دو مانتونير التلميذ داخل المؤسسة التربوية. سي لوبليغاسيون باش نبعدوه على الطريق، باش نحميوه من مخاطر الطريق. دونك إذا بوه ولا أمه عندهم إمكانيات باش يروحوا بولدهم ولا بولد جارهم ولا بنت جارهم، يبا يلزمنا نسهلوا الامور، ما ندخلوش والله يسهل الوزير قال ولا الوزير ما واحد، فهمت؟ خاطر في التوجه هذايا اكيد انه كي تخفض انت على الحمل على المؤسسه التربويه، كي تنقص 100 تنقص 10 20 ينجموا يروحوا وانت مطمئن عليهم، فوزافي بزوا حاجتك بامكانيات نتاع 90 مش امكانيات نتاع 100. فهمت؟
0: نعم.
2: هذا التوجه. ثم حتى الرؤية ولا يلزم تكون فما دراسات معناتها حقيقية باش ركزوا على نقول أنا المؤسسات الهشة الأكثر استهداف.
0: نعم.
2: يبدأوا بهم لا ويا نقول مخاطر تحس بها قريبة، المدرسة جاية في بلاصة سكونة برشا، دوك نبدأ معناتها يلزم التعامل مع الموضوع هذا.
0: أي حسب المناطق وحسب أكثر.
2: ما نخذوش قرار هكاك استاتيك قال وزير هبط الوزير، لا يلزم ثم يكون ديناميكية، ثم يكون دراسات، ثم يكون برمجة أولويات، على خاطر في نهاية الأمر نحبوا احنا هالقرار هذا يتوجه يتعامل مع المؤسسة التربوية الكل، ونحبوا مش الغاية برك باش يبقى في وسط المؤسسة التربوية حتى التوظيف الجيد، لكن الزمن اللي يقعد فيه هو ما يعمل حتى شيء داخل المؤسسة التربوية.
0: خليني معك في الجانب الولي هنا سيريدا، دوره في نجاعة هالقرار هذا وتنفيذه وقت اللي نتحدثوا على الولي الشريك في الموضوع هذايا، كيفاش نجم اليوم نتحدث على الولي انه يساهم ويوعي ابنه ولا بنته انه هل القرار هذايا راهو ماهوش كما ذكرت انت منع، راهو الابقاء، راهو القرار هذايا في صالحك، وانه يحافظ عليك نفسيا وجسديا وتبعد على المظاهر والظواهر المستجده هذايا. شنو هو دور الولي في الجانب هذايا سيري دا؟
2: سيفوزي والله كيش نقول لك وقت كل المال بحر مالح، اون با ديمونتري المال بحر مالح. اليوم وقت انت الوليد ولا البنيه تقول له انت قاعده داخله في في في في قاعد في قاعد قاعد في قاعد مراجعه ولا في قاعه اخرى، وانت بعيد على الكياس، بعيد على الخطر نتاع الكياس، الولي صعيد ما يلوش باش يفهم يا ترى القرار هذا وجيه ولا غير وجيه، بوسك الوجاهه مؤكده نتاع القرار.
0: نعم، لكن لهنا نتحدث على رده فعل التلميذ سي رضا لهنا. نعم، لازم يكون فما رغبه وفما من تلقاء نفسه انه يقبل هلا قرار هذايا. وقت اللي نشوفه التلميذ فما ساعه جوفاء يلزم يخرج، هذايا كيفاش نجمه انه يرغبوه في انه يكون موجود في الوسط المدرسي ويتفاعل مع الحصص التربويه والثقافيه اللي موجوده، خاصه وانه نتحدث على عديد الوزارات المعنيه بالموضوع هذايا، باش يكون فما منشطين داخل المعاهد سواء كان من المراه او الشباب او حتى من بعض الجانب الامني، نتحدث على حصص توعويه تثقيفيه تحسيسيه. كيفاش اليوم الرغب والتلميذ باش يكون انه يكون موجود صلب هالورشات هذه يا سيدي؟
2: هو شوف اول ما بديت لازم نحكيو معاه، شو نحكيو
0: هذا يا سؤالي، هذا يا سؤالي سي رضا. قلت الولي نعرف انه الولي واعي بالموضوع، لكن التلميذ لهنا
2: الولي لازم يحكي مع ولده ولا بنته. وثانيا الولد كي يمشي يقرا فهو وقت عندي ساعه جوفاء ولا عندي اولا بديت ساعه فما خدمه كبيره لازم تخدم في مستوى المؤسسه التربويه ان يتقلل
0: من الساعات هذه
2: الى اقل ممكن الساعات الجوفاء.
0: اي اي
2: على خاطر باش ترفع في الجدوى نتاع التوجه هذا يلزم خدمه الجداول الاوقات تنقص معناتها بقدر الامكان ساعات الجوفاء. هذا دون كي دو انت ولدك ولا بنتك وقت تقول له انا راك يلزمك تبقى كيما تقول له برمشي اقرا المات واقرا الفيزيك ولا اقرا السيونس، راك انت جاي المدرسه مش باش تقعد الكياس على خاطر ماش اذا ما جاش الاستاذ يقري في الحصه نتاعو ولا انت عندك ساعه في كل واحد يفضل رزقنا كاداره. هذا نقولوا انا حتى باللغه ربما شويه صارمه، لكن مع الصارمه هذه كي تحكي له انت على اللي زرجمون عندك الارجمونتير نتاعك عندك باش تبرر وتحكي معه، ثم راهو التلميذ مهما كان معناتها بقدر ما عنده حريه وعنده ربما الحق باش يعطي رايه، لكن التلميذ لازم يفهم انه ابوه وامه واستاذه ومعلمه يحبوا له مصلحته هو.
0: اكيد نعم.
2: فهمت ما نمشيوش في جدل والله العظيم هو يحبه ويقعد برا، ما تحبش يقعد بويسكو المصلحه انك كيما تمشي تقرا الفيزيك انت ما تبقاش برا على الكياس.
0: نعم.
2: يا تروح تقعد في المؤسسه التربويه ولا تروح مع امك ولا ابوك للدار. تو سامبلومون. بقائك في الكياس تتعلم فيه حاجات اللي هي لا تليق بك حتى في اللغه نتاعك حتى في الاخلاق نتاعك. الانسان تفسد وقت يخالط خلط اللي هي مش مسؤوله. ثم سي مهدي مع هذا الكل والاهم من هذا الكل هو انه هالاجراءات هذوما اللي راهو فيهم راهي تبقى ديما اجراءات علاجيه. ما تحلش المشكله، راهو ريت اللي ناخذوا فيه نعملوا فيه هدايا ما يحلش المشكله وربما شي ينقص من وقع المشكله. اما المشكله ديما تبقى قائمه الا اذا انت تخدم كسلطه اشراف على اصلاح فعلي للمنظومه التربويه اللي نعملوا فيه هذا اللي تو خداه ولا يلزمنا نمشوا فيه راهو جزء من الاصلاح ماهوش اصلاح.
0: اي اجراء من بين اجراءات يلزمها تكون تتبع القرار هذا سيدي. نعم
2: نعم
0: لازم فما اجراءات تتبع
2: بيان سور. لا مش اجراءات، يلزمك تكون عندك مشروع اصلاح حقيقي. صلاح.
0: نعم
2: يلزمك على خاطر انت التلميذ اذا هو ما يمشيش منشرح البال المدرسة، اذا هو ما يمشيش باش يركز على قرايته، اذا هو ما يكونش عنده امل في المستقبل، اذا ما تكونش النتائج نتاعه تتحسن، اذا انت ما تنقص في عدد المنقطعين على الدراسة ما عملت حتى شيء راهو في نهاية الامر. خاطر العقلية والفئة اش تبقى هي ربما اش تتصرف ربما اش تولي تشوش لك حتى الداخل. معناتها يلزمك تخدم على واجهات على مفاتيح مختلفة بس انت ترتقي بأداء المنظومة التربوية. اكيد ان وليت عمل هذا هو جانب مهم انك تستهدف القرآن الأضرار الخارجية الموجودة اللي نجم يتعرض لها
0: التلميذ في محيط المؤسسة التربوية.
2: اما كان احنا وحاجة اخرى يلزم تكون عندنا مرحلية تنفيذ، لازم تكون عندنا تقييم للإجراءات هذه متابعة يومية كيف كيف. معناتها إذا ما ناخذوش الشيء هذا وناخذوه بمنهجية التنفيذ ومنهجية النجاعة والجدوى يبقى نقعد عملنا ربما إعلان هز الرأي العام تجاوب مع الرأي العام بعد شهر وشهرين ولا 3 شهور ننساوه ونحكيوه معاه كان بعد مده. وهذا شفناه توا سي فوزي. وقت تشوف انت الاجراءات اللي هبطهم المنشور اللي هبطه السيد الوزير على حكايه الدروس الخصوصيه، على حكايه الهواتف معناتها المدخلات الهواتف، اون با في رياكسيون معناتها تقييم لمدى استجابه المؤسسه التربيه لمثل هذه
0: القرار
2: والاولياء والتلامذه.
0: تبقى معايا سي رضا، خليني نرحب سي محمود بفتاح عن المنظمه التونسيه للتربيه اللي حاضر معنا هاتفيا ايضا. سي محمود اهلا وسهلا بك وشكرا على تلبيه الدعوه.
3: مرحبا وشكرا على الاستضافه.
0: إذا سي محمود اليوم نتحدث على القرار، منع قرار الإبقاء التلاميذ داخل المؤسسات التربوية. خليني نبعد على كلمة المنع، الإبقاء داخل المؤسسات التربوية، أي الإبقاء على التلاميذ داخل المؤسسات التربوية. هذايا دائما في مصلحة التلميذ، نحافظ عليه جسديا ونفسيا من المخاطر والمظاهر المستجدة واللي نشوف فيها في محيط المؤسسات التربوية. كمنظمة بالنسبة لكم القرار هذا كيفاش اليوم نجموا نتحدث عليه، وإلا نجموا نثمنوه، وإلا قراءتكم للقرار هذا بالأساس محمود؟
3: شكرا على الاستضافة.
0: مرحبا.
3: في البداية أنا حبيت الكلمة اللي قلتها، الإبقاء وليس المنع.
0: نعم.
3: هو قرار جريء وجيد.
0: نعم.
3: المنظمة التونسية للتربية والأسرة ثمنته، و يعني هو فيه محافظة على أبنائنا وفيه حتى راحة للأسرة.
0: نعم.
3: يعرفوا ولدهم محفوظ، لكن هذا يتطلب للتنفيذ عدة إجراءات. أولا لابد أن البنية التحتية تتجاوب مع هذا.
0: نعم.
3: عدد المؤطرين كذلك يكون كافيا للقيام بهذا العمل. وفي هذا المضمار المنظمة التونسية للتربية والأسرة تقدمت بمقترح للسيد الوزير، ما نجمش نوصح عليه حاليا.
0: نعم.
3: لأنه إلى حد الآن لم يقع التجاوب مع المقترح بتاعنا، مساهمة منا في تأطير أبنائنا داخل المؤسسة التربوية وتنشيطهم وغيره.
0: نعم.
3: عملنا هذا نظرا لأنه القرار فعلا هو قرار كما قلت يساهم في حماية أبنائنا ويساهم في حماية المؤسسة نفسها من الدخلاء.
0: نعم.
3: لأنه حتى وقت اللي يخرجوا أبنائنا ينجم وقت اللي يرجع فما شكون يرجع معاه، وحتى إذا مرجعش يرجع بأفكاره الهدامة وغيرها وكذا.
0: نعم.
3: إذن كما قلت نحن أبدينا يعني استعدادنا بعد ما ثمننا هالقرار هذا، بينا استعدادنا في مراسلة للسيد الوزير للمساهمة في إنجاح هذا القرار.
0: نعم.
3: الهام.
0: به. سي محمود نتحدث اليوم على الإبقاء التلاميذ داخل المؤسسات التربوية، بالنسبة لكم كمنظمة التوجه بصفة عامة ورأيكم في الموضوع، هل نتحدث هنا على قاعات مراجعة وأعداد الدروس وغيرها، أم أنه نتوجه أكثر إلى الجانب الثقافي، الجانب النوادي التوعوي التحسيسي؟ كيفاش رؤيتكم ونظرتكم للتوجه خاصة؟ نعم.
3: هو كله مرتبط ببعضه. أولا لابد من قاعات مراجعة.
0: نعم.
3: يعني مش يقعدوا في الساحة هم.
0: أكيد. نعم.
3: وكذلك لابد من الرجوع إلى التنشيط اللي كان موجود في المؤسسة التربوية وكانت من بين الأطراف المجتمع المدني اللي تنشط داخل المؤسسة التربوية هي المنظمة التونسية للتربية والأسرة.
0: نعم.
3: ليست وحيدة لكن هي تنشط، هنالك يعني نوادي في التمثيل، نوادي في المسرح.
0: نعم.
3: نوادي في الأدب. نوادي رياضية كذلك الرياضة.
0: نعم.
3: هذا كله يتطلب بنية تحتية تتجاوب مع هذه القرارات ومع تفعيل هذه القرارات. إذن كما قلت هو متكامل.
0: نعم.
3: لابد من قاعات مراجعة ولابد من إحداث النوادي هذه وينشطوها الأخصائيين
0: نعم
3: بالتعاون مع المجتمع المدني وكذلك الوزارات.
0: اي فما خمسة وزارات
3: يعني
0: تقريبا معنية بالقرار هذا يا سي
3: نوادي تهم
0: نعم.
3: الصحة
0: نعم.
3: تهم وزارة الشباب والطفولة والرياضة
0: نعم.
3: تهم وزارة المرأة يعني كل الأطراف شؤون دينية
0: نعم.
3: كل الأطراف هذه تساهم في بعث النوادي وتنشيطها
0: وتأطير
3: التلاميذ وتأطيرها
0: نعم.
3: فعلا
0: نعم. به نرجع معك سريدال زهروني. اليوم نتحدث على القرار هذايا، لكن لو نرجع شوية بالزمن كانت موجودة التواجد التلاميذ أو الإبقاء على التلاميذ داخل المؤسسات التربوية، وتم الاستغناء عليها تدريجيا. تقريبا أنا من الجيل اللي كنت موجود، فما كانت قاعات مراجعة، وأيضا فما حتى الروتينين نهار السبت والعشية والجمعة العشية، وقت اللي تلميذ ما يقومش بالدروس متاعه. تقريبا هذايا كان موجود. إذا كان اليوم نجمو نغيروا نظرتنا للمسألة هذه مع التغيرات، مع العقلية الجديدة، مع التلامذة، شنو هو نجمو نجدو في الجانب هذا؟
2: صباح خير سي محمود.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بك. أهلا وسهلا،
2: سعيد بسماعك من جديد. شوف سي فوزي، اليوم الواقع اللي قريت فيه أنا واللي قرينا فيه أحنا واللي قرأ فيه سي محمود مختلف تماما على الواقع هذا.
0: نعم.
2: خاطر قبل التاريخ الساعة كانوا حتى الطرقات في حد ذاتها وتواجد المؤسسة التربوية كانت ربما خارج المناطق العمرانية.
0: نعم.
2: بعيدة، دونك المخاطر كانت معناتها
0: بنسبة
2: أقل جدا.
0: نعم.
2: جدا وما فماش مخاطر.
0: نعم.
2: معناتها نجم نقولوا احنا في وقتنا ما فماش اللي توا اللي يريد كالمخاطر اللي يتعرضوا لها التلامذة نتاعنا وبناتنا وولادنا.
0: نعم.
2: وبالتالي وأنه اليوم كما قال سي محمود، راهو اليوم إذا أنت تحب تمشي في حل، فما وزارات، فما أشغال، فما أنشطة، فما متدخلين.
0: نعم.
2: يلزمك تمشي بعقلية مختلفة تماما مع عقلية القرار الفوقي. يلزمك تخدم خدمة معناتها عمودية، معناتها يلزمك تشرك وتعطي تحمل مسؤوليات، على خاطر اليوم راهو باش الإنسان يعطيك يلزمك تحمل مسؤولية. تقول له يعطيك الصحة وقت اللي عمل حاجة باهية، تقول له ما حققش وقت اللي عمل حاجة خايبة، وما تراش أنه كأنه تو ناخذ الأولياء. احنا حتى عقلية التعامل مع الأولياء اللي احنا موجودين الاولياء راهم مضمنين في الدستور، راهو الفصل 52 من الدستور.
0: نعم.
2: يقول لك الولي هو شريك الدوله في كل ما يتعلق بالتربيه والتعليم والرعايه والصحه والكرامه. سي تام بارتنير.
0: نعم.
2: شوف المواثيق الدوليه الكل يقول لك راهو التربيه شان الولي قبل شان الدوله. معناتها يلزمك ما تعمل حاجه الا ما يكون الولي موافق عليه، على خاطر في نجاح باش تنجح انت في مشروعك التربوي يلزم الولي يكون شريك لك.
0: أي لأنه الأسرة هي المدرسة الأولى تقريبا سيدة. نعم.
2: لا نعم. تخلينا من الأسرة.
0: أي.
2: اليوم وقت أنت تحب الولي يكون معاك وأنت الولي تكتفي بدوره، يوصل ولده ولا بنته.
0: أي.
2: ولا فما عنف تحمله المسؤولية، فما أشياء وأنت تتكلم تواجهه وتتعامل معك أنه معناتها طرف خارج على الفعل التربوي.
0: يقول
2: لك وقت الولي شو اللي هو قاعدين عايشين، وإحنا وقاعدين نشوفه في معناتها التعامل الولي مع المنظومة التربوية، ونشوفه إحنا يمشي المؤسسة الخاصة يمشي في مناهج أخرى. دونك يلزم نقول انا الالغوريتم ولا اللوجيسيال اللي نخدموا به يتبدل كومبليتمون. يلزمك تبدل العقليه، يلزمنا نبدلوا المعطيات نتاع التعامل مع الفعل التربوي. يلزمنا نحطوا مصلحه التلميذ قبل اي مصلحه اخرى.
0: أي.
2: والتلميذ يبقى مسؤوليتنا. اليوم وقت نشوفوا الاشياء اللي صارت الكل، الواقعه الاخيره هذه نتاع البنيه ربي يشفيها، بنتكون خلينا من الشباب اللي عمل الشيء هذا واللي غدوش تعاقب، خلينا من البنيه اللي هي تقاسي واليوم مش تقعد عندها انعكاسات سلبيه عندها على مدى حياتها. يبقى احنا فشلنا الناس الكل في نهايه الامر.
0: واحد.
2: على خاطر اذا التلميذ وصل لعمل الشيء هذا، على خاطر اذا الشاب حتى لو كان شاب هو عمل إلايتي كان في مسار التعليم نتاعه، كان طفل ثم دخل المدرسه واكيد
0: وانحرف وانحرف. نعم.
2: ومشى في طريق الانحراف.
0: نعم.
2: احنا كاولياء كمدرسه
4: كمجتمع وكاعلام، على خاطر حتى انتم راهو اعلام عندكم دور كبير راهو الموضوع، خاطر سامحني قلت فما كلمه انت تعديت عليها قبيله هي التحسيس، راهو الوقت هذا راهو فما عمليه تحسيسيه يلزمنا نخدموا عليها سواء داخل المؤسسه التربويه في مستوى البرامج الاذاعيه الكل سواء معناتها عموميه ولا خاصه باش اونستور دي تراديسيون تاع حوارات تاع برامج اللي هي توعي مش حوارات كي رياجير مش انت تتصرف ولا تتكلم وقت تدير مصيبه، لا يلزمك انت تخدم بصفه
0: تحسيسيه وتوعويه
4: العقول من الاشياء هذه.
0: واضح، يعطيك الصحه سي رضا، شكرا لك على كل ما تفضلت به. نرجع معك سي محمود فيما تبقى من الوقت اليوم نتحدث على الحياه المدرسيه عموما، هذه كيفاش نتحدث اليوم على مدرسة جاذبة، مدرسة ترغب التلميذ أنه يكون موجود بين أسوارها. ومن بين الحديث اليوم نتحدث فيه القرار هذا اللي يمكن تتبع قرارات أخرى سي محمود.
3: لسنا في نفس الوضعية. سابقا القاعات المراجعة موجودة، علاش موجودة؟ ضروري أن تكون موجودة لأن كانت فرناند بيتات وكانوا كلام دبيات ما يخرجوش، وبالتالي الفضاء والبنية التحتية كانت يعني في مستوى هذا. ثم الأخطار اللي كانت موجودة كانت موجودة أخطار، لكن تختلف الأخطار اليوم أخطر وأكثر وأدهى وتهدد كيان المجتمع ككل. قبل مثلا كانت يوم الجمعة فما رياضة مدرسية، يوم السبت فما سينما سواء تاع الطلبة ولا الشباب المدرسية، فما أفلام يمشونها ونقاش وحوار نادي سينما وغيرها. يعني اليوم الوضعية أصبحت أصعب لكن مش مستحيلة.
0: نجم صالح.
3: أولا أنا كم مرة نقول أن راهو ميزانية وزارة التربية لابد أن تفوق 20%، لأن اليوم ميزانية وزارة التربية 90% منها أجور.
0: أجور.
3: إذا أردنا أن نحسن البنية التحتية ونوجد الفضاءات الملائمة للنشاط الثقافي والنشاط الرياضي وللمراجعة، لابد أن هنالك أموال ترصد وهنالك كذلك انتدابات المؤثرين إضافة إلى المقترح اللي قدمناه، هو فيه تطوع في شيء
0: تأجيل
3: انتداب. ربما الجهود لما تتضافر هذه، لما كذلك نمشي في توجه أنه المدرسة ألا بحذها بنك، يتبنى البنك المدرسة هذه
0: المسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
3: إذن يعني الموضوع شاسع، لابد من تطرق إليه من كافة جوانبه. وإذا كما قلت تتضافر كل الجهود لن ننجح
0: إن شاء الله،
3: لأنه شبابنا سليم والعائلة نتاعنا الأسرة التونسية تراهن على التعليم تراهن على التربية. وبالتالي أنا أعتقد أن بتضافر الجهود نجم ننجح
0: إن شاء الله،
3: يوفقنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله، شكرا لك سي محمود، يعطيك الصحة على كل ما تفضلت به. شكرا سي رضا الزهروني، شكرا سي لطفي الفرجاوي المندوب الجهوي للتربية بالكيف، شكرا لسهيب المزريقي على القراءة والتحليل، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
1: الواحدة ظهرا هنا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أسعد الله أوقاتكم جميعا، أهلا بكم إلى ثاني نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. من عناوين هذه النشرة: يوم عالمي جهوي بباجة حول أهمية البقوليات في تحسين خصوبة التربة واستدامة الإنتاج. بولاية جندوب انطلاق موسم جني زيتون الطاولة وتكوين لجنة فنية لمتابعة سير الموسم. استئناف عمل النقل الريفي المدرسي لفائدة أكثر من 1300 تلميذ وتلميذة بولاية الكاف. كانت هذه مقدمة النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. احتضن المركز الجهوي للبحوث والدراسات في الزراعة الكبرى بباجة اليوم يوما عالميا جهويا حول أهمية البقوليات في تحسين خصوبة التربة واستدامة الإنتاج، وذلك في إطار الاستعداد لموسم الزراعة الكبرى والحرص على تشجيع التداول الزراعي. فتن التجاري.
3: حضور مكثف من الفلاحين للاستفادة من هذا اليوم الإعلامي.
4: نعرفوا البقول منا عندها أهمية في الأرض، جينا بالذمة لأن الباجة باش نشوفوا ميزات البقول،
5: جينا باش نشوفوا حكاية التداول الزراعي ونعرفوا شنو أهميته. هو التداول الزراعي روبي يذكر الأرض زيد ما يعرف.
6: عندي فكرة صغيرة مش كبيرة، شنو المستجدات الجديدة، شنو أنواع البقول الجديدة اللي دخلت تونس.
3: يندرج هذا اليوم ضمن سلسلة من الأيام الإعلامية التي تم تنظيمها مديرة الزراعات الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي رابعة بن صالح.
7: في الحقيقة احنا نظمنا 3 أيام جهوية. الحقيقة الأيام هذه تخص للتعريف بالفلاحين بأهمية التداول الزراعي. كي نزرعوا قمح على قمح وحبوب على حبوب يعني الأرض تكل، وهام برشا أنه النوع الزراعات. اليوم حابين نخصوا اليوم للبقوليات بما فيها البقوليات الغذائية وكذلك البقوليات العلفية تغذي التربة خاصة من مادة النيتروجين.
3: من جانبه أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة شكري تشبي أهمية نتائج البحث العلمي.
8: الجانب اللي ما يحفزش على التداول الزراعي هو كثرة الأمراض. مطلبنا اليوم كمهنيين وكمنتجين وكاتحاد هو أن البقوليات لابد أن تكون عندها أسعار مرجعية، لابد من أن تكون فيما ميزانية خاصة للبحث العلمي لتحفيز البحث العلمي من أجل إيجاد بذور في علاقة بالبقوليات اللي تكون تصمد أمام أمراض والأعشاب اللي هي مستعصية، استنباط أصناف جديدة قادرة على أنها تصمد أمام الأمراض هذه وفي نفس الوقت قادرة على أنها تقاوم الإجهاد الحراري أمام تغيرات المناخ.
3: بين وعي الفلاح بأهمية التداول الزراعي وعدة صعوبات تواجهه لتطبيقه على أرض الواقع، يقدم البحث العلمي حلولا يمكن اللجوء إليها.
1: وبولاية سليان انتظم اليوم يوم عالمي تحسيسي تم خلاله تقديم عرض حول الاستعدادات لموسم البذر وتمويل موسم الزراعة الكبرى، بالإضافة إلى التعريف بمختلف أصناف البذور الممتازة. رئيس مصلحة الزراعة الكبرى بمندوبية الفلاحة بسليان محمد طاهر عزوز يتحدث لمراسلنا ماهر الهماسي.
9: يهدف هذا اليوم إلى إبراز نتائج تحليل التربة الخاصة بالمندوبية مدة فارقة بالتعاون مع المعقول الزراعة الكبرى ومخبر تحليل التربة بالمندوبية. كذلك اختيار الأصناف خلال المتخصصين قاموا بهم زملاء المعهد الوطني للزراعة الكبرى. اليوم الإعلام جاي معناته يهدف أنه إلى تقييد الصدر من الفلاح، أعطي الفلاح حسن اختيار الصنف اللي يتماشى مع الجهة، الفلاح يعرف شنو الصنف اللي يتماشى مع جهته، والله كذلك حضر معنا المدير الجهوي البنك الوطني السلاحي وعطى لمحه معنا الفلاحين على التمويل وعلى كذلك على جد القديم السابقه. الفلاح حقيقه الصداع هو كان تم قصوى من طرفنا نحن كمندوبيه ومن طرف توجيه مرات الاتحاد الجهوي والسلاح البحري.
1: وفي الشأن الفلاحي كذلك انطلق اليوم بولاية جندوبة موسم جني زيتون الطاولة الذي يتواصل إلى نهاية الشهر المقبل، على أن ينطلق موسم جني زيتون الزيت وتحويله في غرة نوفمبر المقبل، وفق ما أفادنا به كهيئة مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة خالد الخميسي الذي أشار إلى تكوين لجنة فنية لمتابعة سير الموسم وحل مختلف الإشكاليات وخاصة التصرف في مادة المرجين.
10: الفترة هذه نشهد بداية جني زيتون الطاولة اللي يوفى نهار 30 نوفمبر، وبالطبيعة زاد تحد موسم جني زيتون الزيت اللي هو يبدا نهار 1 نوفمبر ويوفى اخر فيفري 2027. نحن في جندوبة عندنا قرابة 12 معصرة وعندنا قرابة 30 ألف هكتار من الزيتون، منها قرابة 500 هكتار زيتون الطاولة. ثم لجنة فنية لمتابعة موسم الزيتون بصفة عامة وحل الإشكاليات، وبالطبيعة من دور اللجنة هذه هي باش تعمل زيارات للمعاصر بتشوف الإخلالات وباش يتفادوها أصحاب المعاصر، باش تراقب المرجين معناتها كيفاش يتعاملوا معها أصحاب المعاصر. عندنا فلاحة وشركات أحياء وديوان الأراضي الدولية كل عام تم مساحات يوقع فيها فرش المرجين اللي هي تنقص عك الأحواض الموجودة في المعاصر، وإن شاء الله معناتها موسم طيب.
1: في شأن جهوي آخر، أكد المندوب الجهوي للتربية بجندوبة فوزي الرحالي أنه تم اليوم تفعيل قرار وزارة التربية بمنع التلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية خلال ساعات الجوفاء لحمايتهم من السلوكات المحفوفة بالمخاطر، مشددا على ضرورة التعاون بين مختلف الأطراف من إطار تربوي وأولياء وتلاميذ لإنجاح هذا القرار.
11: رافقت اليوم المندوبية الجهوية للتربية بمعية فريق من التعليم الثانوي ومن الموارد البشرية والكاتب العام وبعض المؤسسات التربوية كتفعيل لإجراءات احتضان التلاميذ داخل الفضاءات التربوية ومنع خروجهم في الساعات الجوفاء لحمايتهم من السلوكات المحفوفة بالمخاطر. وتأتي هذه المبادرة في إطار تفعيل دور المكتبات ودور قاعات المراجعة وبمشاركة فعالة من قبل إطار الإشراف بالمؤسسات التربوية وأيضا أعوان التأطير من قيمين وقيمات وقيمين عامين الذين لهم جدا في هذا الشأن. كما لاحظنا مشاركة كبداية تعتبر جيدة جدا من بعض الإداريين بالمؤسسة التربوية في احتضان أبنائنا التلاميذ وحسن تأطيرهم وتوجيههم إلى المكتبات وكذلك في قاعات المراجعة واحتضانهم حتى في قاعات التدريس في أثناء غياب بعض الأساتذة حين وجود بعض الساعات الجوفاء. لاحظناها اليوم في بعض المؤسسات التربوية سواء بمعهد الحرية بجندوبة أو معهد خميس الحجري وأيضا في المناطق الريفية على غرار في المدرسة الإعدادية سوق الجمعة.
1: استؤنف اليوم عمل النقل الريفي المدرسي بالتعاون مع جمعية المدنية لفائدة أكثر من 1300 تلميذ وتلميذة من ولاية الكاف بعدد من المناطق الريفية بمعتمديات الكاف الشرقية والكاف الغربية والطويرف والنبر والدهماني والكسور، وفق ما ذكره رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية بمندوبية التربية سفيان الجزاني.
12: أثناء النقل الريفي المدرسي بيش يشمل عدة معتمديات هي أبرزها الكافة الشرقية والكافة الغربية والتويرف ونبر الدهماني والكسور. أثناء هذه شهدت إضافة عدة مدارس أخرى أبرزها المدرسة الابتدائية السمانة من معتمدية الكافة الغربية، كيف المدرسة الابتدائية سيد عمر بن زغيد والمدرسة الابتدائية شارع بورقيبة الكافة التلامذة اللي يسكنوا في حي الدير بيش يتنقلوا من المدرسة لمساكنهم، كيف وقع أحداث خط جديد هو دوار العواودة إلى المدرسة الابتدائية شركة الصابون ونقلنا أكثر من 1100 تلميذ، سيقع رفع أكثر من 200 تلميذ إضافي على السنة الفارطة، يعني أثناء باش يولوا معنا يتنقلوا أكثر من 1300 تلميذ في النقل الريفي المدرسي.
1: وبولاية الكاف أيضا أكد المدير الجهوي للصحة منصف الهواني أنه تم وضع برنامج لتقصي مرض سرطان الثدي عفى الله الجميع، وذلك بمناسبة حلول شهر أكتوبر الوردي. هذا البرنامج سيشمل مراكز الصحة الأساسية ومراكز رعاية صحة الأم والطفل إضافة إلى عدد من التجمعات السكنية.
13: احنا تقريبا يوميا يتم التقص فحص كل النساء كذلك الإحاطة بهن، إنما أكتوبر الوردي له رمزية مميزة. مثلا أكتوبر الوردي للسنة الفارطة كنا في 5661 امرأة تم الإحاطة بهن، إن شاء الله السنة مش يكون أكثر، مش نبدأه في كل المستوصفات. عنا تقريبا 89 مركز صحة أساسية مش تشملها البرنامج هذا، كذلك 8 مراكز لرعاية الأم والطفل، وكذلك نمشي للتجمعات السكانية سواء كان الأسواق سواء كان المغازات الكبيرة سواء كان الإدارات، وهذا لمتابعة الحالة الصحية لكل النساء. أنا يكون التقصي سواء عن طريق الفحص سواء عن طريق الفحوص التكميلية اللي هي الماموغرافي اللي هي الإيكوغرافي، كذلك الإحاطة باللي يستحق إذا فما لا قدر الله حالات إيجابية في الفحوصات، بالطبيعة يتم توجيه النساء والإحاطة بهن. نطلب من كل النساء من التوجه إلى كل مراكز الصحة الأساسية أو المستشفيات أو مراكز رعاية الأم والطفل للتمتع بالخدمات نتاعنا. نتمنى السلامة للجميع.
1: تنطلق اليوم عملية التسجيل في منصة القرض على الشرف باعتباره آلية تمويل جديدة تم إقرارها بموجب المرسوم عدد 148 لسنة 2026 والمتعلق بإصلاح أحكام التسهيلات البنكية ونظام الشيكات. وتتيح هذه الآلية الدعم المالي لشريحة واسعة من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى الشركات الأهلية، عبر توفير سيولة دون إثقال كاهل المقترضين بفوائد أو ضمانات معقدة. وتتوزع هذه القروض إلى قروض تمويلية ب5000 دينار لمجابهة النفقات الشخصية والاستهلاكية، وقروض تصل إلى 10000 دينار لأصحاب المؤسسات الصغرى، إضافة إلى تخصيص سقف إسناد يصل إلى 25000 دينار لتعزيز التوازنات المالية ودعم البرامج الاستثمارية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية. ذكرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أنه بإمكان الراغبات في التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية القيام بعملية التسجيل الإلكتروني بداية من اليوم وحتى 5 أكتوبر المقبل. وأضافت الوزارة أنه على إثر عملية التسجيل ستتم دراسة الملفات المسجلة وموافاة المترشحات بالإجابة عبر المنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2026. ضمن أنبائنا الثقافية، تتواصل بمدينة الكاف وحتى 3 من الشهر المقبل فعاليات دورة 8 لمهرجان الفيلم القصير بمشاركة 38 فيلما تتوزع بين صنفي الروائي والوثائقي من تونس ومن عدد من البلدان العربية والإفريقية. مدير المهرجان أمير قديش يضيف:
14: مهرجان هدايا هو أغلب أفريكا، معناتها من العالم العربي وكل القارة الإفريقية. فما أفلام باش تكون اون كومبيتيسيون، فما ورشات زادة كيف كيف، ورشة ما ورشة كتابة سيناريو بالذكاء الاصطناعي من الفكرة إلى فيلم، وفما عروض تصير زادة في الهواء الطلق. اللي حد معناتها يتبع البرامج هدايا ينجم يشوف صفحات يعنى كسوا على الانستغرام ولا الفيسبوك ولا حتى السيت اللي هو fckef.com. دونك اليوم هذه اليوم الثاني نبدو العروض بتاع الأفلام هذية اللي جت من 14 دولة، فما 33 فيلم قاعدين. العروض تبدأ 10 تاع الصباح وكل ساعة ونص فما عرض في مسرح الجاي بالكيف، حتى الأخر عرض 6:30 و8. وبالطبيعة ونأكد على كل العروض هذية راي مجان.
1: بهذا الخبر الثقافي نختم نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. يوم عالمي جهوي بباجة حول أهمية البقوليات في تحسين خصوبة التربة واستدامة الإنتاج. بولاية جندب انطلاق موسم جني الزيتون الطاولة وتكوين لجنة فنية لمتابعة سير الموسم. استئناف عمل النقل الريفي المدرسي لفائدة أكثر من 1300 تلميذ وتلميذة بولاية الكاف. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نلتقي من جديد على رأس الساعة، إلى اللقاء.

ونصفه التوقيت الجديد بالنسبة لمقابلات الرابطة الأولى لكرة القدم بداية من الجولة الخامسة. نادي بنزرتي يوم السبت كذلك ضد الاتحاد المنستيري في البطولة. تقدم ساقية الدير نادي الشخصي اتحاد بن قردان نادي فريقي. ويوم الأحد 11 أكتوبر شبيبة العمران مع مستقل مرسى نجم الساحلي نادي حملنف. نجم تلاوي يستضيف الملعب التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي يلعب ضد أمل حمام سوسة. الأندية تواصل مقابلتها الودية. الملعب التونسي يلعب غدوة أمام الهلال السوداني لقاء في الأربعاء متاع العشية في ملعب الهادي نايفر ببارد ويدير أسامة بن سحاق. يوم السبت النجم الساحلي مع تقدم ساقيه الدير الساعتين ونص. نادي الصفاقسي مع واحد قبل لماضي ساعتين. الترجي الجيسي مع مكرم هدية الأربعاء متاع العشية. والاتحاد المنستيري مع أمل حمام سوسة لقاء في الثلاثاء متاع العشية. الترجي الرياضي التونسي يلعب يوم الأحد 4 أكتوبر في حديقة الرياضة حسين برخوجة أمام الاتحاد العسكري الليبي في الساعة الثالثة بعد الزوال. الترجي الرياضي التونسي المنتظر أنه اليوم يوصل المدرب الإسباني بابلو فرانكو باش يباشر مهامه رسميا مع الفريق. الترجي اللي كان كمل البارح تربص عند راه معادي للعاصمة ويرجع اليوم للتمارين بصفة عادية في حديقة الرياضة بالنادي الفريقي باش يكون ضيف على الأهلي بنغازي الليبي مقابلة ودية يوم السبت 3 أكتوبر في ملعب بنغازي الدولي. والسفر إلى ليبيا اليوم في طائرة خاصة كان وفرها فريق الأهلي الليبي للنادي الفريقي. نذكر الأهلي الليبي يضم المهاجم الدولي التونسي فراس شواطة اللاعب السابق للنادي الفريقي. كذلك الجزائري محمد أمين توغاي والكونغولي فيستون مايلي اللاعب السابق لبيراميدس المصرية. أعود إلى الترجي الرياضي التونسي. ومحكمة التحكيم الرياضي أصدرت مواعيد النظر في القضايا والنزاعات المعروضة عليها خلال الفترة المقبلة. من جملة المواضيع والنزاعات ملف قضية يوسف البليلي. وحسب التاس باش يتم النظر في القضية هذه ونزاع البليلي مع أجاكسيو الفرنسي يوم 10 من نوفمبر 2026. المنتخب الوطني التونسي أقل من 20 عام يحتل المركز الرابع في تصفية اتحاد شمال أفريقيا لبطولة أفريقيا غانا 2027. تصفية موجودة الآن في الإسماعيلية المصرية. خسارة منتخبنا البارح أمام المنتخب المصري 2-1 أبعدته على الترشيحات للبطولة الأفريقية بعد زوز تعادلات ضد الجزائر والمغرب. مصر تحتل الصدارة بست نقاط من زوز مقابلات المغرب بأربع نقاط من زوز مقابلات الجزائر. أربع نقاط من ثلاثة مقابلات تونس. زوز نقاط من ثلاثة مقابلات. وليبيا آخر ترتيب بصفر من نقاط من زوز مقابلات. وليبيا تلعب يوم السبت ضد المنتخب التونسي في الساعة 2:30 بعد الظهر. الاتحاد الرياضي بسليانة يواصل تحذيراته كأفضل ما يكون للموسم الجديد تحت شرف المدرب الياس الزيبي وبقيادة هيئة السيد نسيم اليحيوي. الهيئة في سعي متواصل لرفع المنع من الانتداب وتأهيل اللاعبين المنتدبين للمشاركة في البطولة الوطنية الموسم القادم في الرابطة الثالثة المستوى الأول. والدعوة موجهة لكل السلطات المحلية والجهوية ورجال الأعمال بالجهة لدعم فريق الاتحاد الرياضي بسليانة. عناصر المنتخب الوطني التونسي أواصت في التايكواندو. سافروا البارحة للمدينة موجو في كوريا الجنوبية وللمشاركة في تربص دولي في هذه المدينة بتنظيم بين الاتحاد الدولي للتايكواندو والاتحاد الإفريقي وهيئة التضامن الأولمبي. وأربعة لاعبين باش يمثلونا في التظاهرة هذه: ياسمين الهواني، استبرق الميراوي، آدم الحسناوي وآدم الجوبي، معهم المدرب أمير الوسلاتية. تصفية بطولة أفريقيا 2027 اليوم آخر مقابلات الجولة الثانية عن المجموعة الرابعة. غينيا بصفر من نقاط تلعب ضد كينيا بنقطة واحدة في الخمسة متاع العشية. في نفس المجموعة البارح إريتريا خسرت من جنوب أفريقيا 5-0 وجنوب أفريقيا تتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط. نواصل إفريقيا. والاتحاد الغاني أعلن منذ قليل رحيل المدرب البرتغالي كارلوس كيروش عن تدريب المنتخب الغاني بالتراضي بعد اتفاق الطرفين على إنهاء العقد متاعه. وكيروش كان غادر منتخب غانا بعد المونديال وعادلوا في التصفيات هذه، لكن هزيمة غامبيا في غانا خلت المدرب البرتغالي يغادر المنتخب الغاني. كأس الخليج 2026 في السعودية تعرفنا على أطراف الدور نصف النهائي نهار 3 أكتوبر الأربعاء متاع العشية السعودية مع قطر، و7:30 متاع العشية الإمارات مع منتخب عمان.
في كرة القدم الأوروبية والمقابلات الخاصة بالجولة الثالثة لدوري الأمم المسار الأول اليوم في المجموعة الثانية 8 غير ربع ألمانيا بنقطة تلعب ضد المنتخب الصربي بصفر من نقاط واليونان بست نقاط مع هولندا عندها 4 نقاط المجموعة الرابعة الدنمارك ب3 نقاط مع البرتغال ب6 نقاط البرتغال من غير كريستيانو رونالدو اللي غادر تربص المنتخب ورقم 7 باش يحملوا رافائيل لياو اليوم في لقاء الدنمارك وبلاد الغال 0 من نقاط

النرويج اللي عنده 3 نقاط. كمل بالوديات صباح اليوم، الأرجنتين فازت على بوليفيا 4-0، وبنما ونيوزيلندا 1-1، 5-3 ضربات جزاء لنيوزيلندا، واليابان والإكوادور في اللحظات الأخيرة المقابلة نتيجة 0-0. هذه أخبار الرياضة على موجتنا، نلتقي إن شاء الله غدا صباحا في أخبارنا الرياضية، إلى اللقاء.

مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية تقدم أحسين المحلوش ودليل المفتاحي، طيب الوسلاتي ولطيف القفصي، فتحي ميلاد وسلمى الحفصي، محمد توفيق الخلفاوي وليلى الهداجي، ناصر العكرمي وإسمهان الفرجاني، عماد الوسلاتي ورجال مبروكي، فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق، جهاد اليحيوي ويوسف النهدي، علي بن سالم، منصف بالعربية والعروس الزبيدي في مسلسل ظل الزعتر.

الهندسة الصوتية حسام قدرية، توظيب الإنتاج دريس الشريف، ساعد في الإخراج لطفي العكرمي، الموسيقى التصويرية والفواصل محمد علام.

0: من قالك مختار؟
1: سمعت حسون يحد الفنصير، قال له غدوة عازمين الجابس وبلاد الجريد.
0: أنا باش يطلع لي الدم نهار من نهارات وقت اللي ريدوا يلموا الصوارد ويسجدوا. كيف يصير هذا؟ كيف مختار وجدك التهامي ماهوش باغي يفهمني؟ كيف
1: اقسموا يا سيدي اقسموا؟
0: نقسموا كيف نقسم؟ قل لي كيف يا مختار، قل لي كيف
1: اقسموا الزوايل والغنم والبل، اقسموا الارض، عم يحسد بايا وحنا نحسدوا باينا، اقسموا سوارد التجارة، ليش احنا نتعب ونشقوا العام وطوله وعمي ولده يدور من بلاد لبلاد وكيروحوا يدسوا السوارد عندهم؟
0: جدك ما يبغيش يا مختار، ما يبغيش.
1: قول جرب قول لسيدي.
0: ما يبغيش ما يبغيش جدك ما. آي راسي آي راسي، ويني نفسي؟ اعطوني نفسي، وين عقد النفس؟ اعطوني العكس باش يقتلني يا مختار، كبدي باش يقتلني العكس.
1: باه يا سيدي باه،
0: ويني عقد النفس؟ وين
2: شد شد هكا المنوبي، عد السوارد قداش، عدهم مليح.
3: هذا اللي برشا بي من اللي كان الفلوس الكل، وليش تعطيني فيه؟
2: زيد اشري لنا بهم 3 مكاحل.
3: ها؟
2: ايه، وما تنساش البارود المنوبي.
3: بارود زين.
2: ايه، واهم حاجة ما يسمع حد، حتى حسونة، حسونة ولدك ما ضبي لا يراهم ولا يسمع بهم.
3: يا سيدي يا اخي، داخلين على حرب، الأجهزة الخيرة هذه كل لو كان نشرو بهم التمر وقماش مش خير؟
2: المنوبي
3: البارود فلوسة ميتة يا سيدي، خليني نشري بهم حاجة فيها المسوار.
2: اسمع الكلام، يسلم ولدي اسمع الكلام واسكت، هذه راهي أمانة.
3: أمانة؟
2: إيه يا سيدي، اعتبرهم أمانة ونقص من الدوة. تشد شدس عندك، وزي ما قلت لك ما ترد الخبر على حد،
3: حتى على الهادي اخويا يا سيدي.
2: هي حتى الهادي يا منوبي، وخاصة خاصة نسيبك حمدان. اياك يا المنوبي، اياك تقول حمدان راهو قفاف للخليفة وللقايد. والله والله لو كان يشم ريحة البارود في الدوار الا ما يوصلها لها مسخونة.
3: واحنا اش لازنا يا سيدي، اش لازنا؟ نبعدوا على الشر ونغنوا لخير.
2: المنوبي يا المنوبي، قلت لك أمانة يا المنوبي.
3: حاضر سيدي، حاضر حاضر. ما يا سيدي، اعتبر المكاحل 3 والبرود وصلوك يا سيدي، وسر

0: نفدش عليه. النغرة راهي غلبته ومانيش عارف شكون يسخن فيه.
1: تهنى سيدي تهنى، الهادي عارفة وفاهم مليح مليح.

0: مختار ها مختار تستنى حاجتي بيك.
1: ايش تبغي يا منتهى؟
2: بلا خلي نمشي نقاسي في يامي.
0: اللطف خي ايش بلي كلمك تشعل فيه؟
2: قولي ايش عندك وما تطولي معاي الهدرة.
0: مش نلقيت الخويا مراه؟
2: مراه؟
0: تابر بنت الشامخة الزين والعين والقد والعرف دي والله والله لاخذها راجل في ظل الزحطة.
2: تحدثت معاها منتهى؟
0: قل لي كيف نتحدث معاها من غير ما نقولك؟
2: مش لازم مالا أنا مانيش فاضي لهدرة العرس وكان عيني في النسوين راني عرست الدوار مليان بالبنويت.
0: هب بب وهي تبر زي بنويت الدوار؟ والله مختار خيلو كانت راها وتتحدث معاها إلا ما تقول منها نخلق الحياة والموت فيها.
2: مفلحكم في الحديث هالبنويت. بري بري بري ديري كاشيه لسيدك وبعدي من شوري يبري. قلت الحياة والموت فيها.
0: باه يا مختار باه حتى وكي تجي عينك في عينها تقول منتهى أختي عندها الحق هانا حيين والزمان ما بيناتنا.
3: عاود اش قلت الهادي؟ نعطيك قسمتك
4: هكا رأي يا سيدي القدر خير أني والمنوبي لعاد حد يلزم حد أعطيه منابة وأعطيني منابي وخليه كان يبغي إن شاء الله يتاجر بفلوس الكل.
3: يا خسارتك يا الهادي يا خسارتك يا خسارتك. نحساب عقلك كبير نحسابك عمارة الدوار بعد غيابي. يا ناري يا ناري طاب زرعي وقلت نعمر داري شوية هزه الريح والغبار. يا ناري يا ناري جاء اليوم تطلب في قسمتك وعيني تشبح الهادي.
4: كلمة الحق في الوجه أحلى من العسل في شهد يا سيدي.
3: غلط يا كبدي غلط. أصبر وطول بالك يا كبدي أصبر. الصبر فيه نجاح واللي صبر ينال بعد شقا ترتاح ما يدوم حتى حال. الهادي في وقت الشدة ما تلقى كان المنوب يخور. ما دام سيدك حي شيء ما يصيبك ما دامني حي تقعدوا تاكلوا على قصعة واحدة يوم اللي نموت اعملوا اللي بدكم تعملوه.
1: يا سيدي
4: خير يا مختار خير. اشتم اشتم
1: يا سيدي
3: خير
1: نصيرة
3: خير
1: نصيرة من البارح ما هوش بيت في فراش.
4: يا رسول الله
1: حومنا عليهم الصباح ريحته ما ثماش.
3: يا ربي سمعنا علم الخير
4: يا امين يا رب.
3: سخنت الدنيا والطفل باش يبهذب بحالكم. يا ربي سمعنا علم الخير.
0: مش يا مختار ما مختار وخايف ركس الدوار الكل لا حد راه إلا ما تصير أخويا.
1: مختار اشري بالبيع يا مختار
0: خليني
1: على مختار
0: اشري على أخويا.
1: أسكت يا مختار سبك الخير أسكت
0: يا تصيرها جاوبني يا أخويا أخويا جاوبني يا أخويا. دول فارس سيدي لقيتها مكبوب قدام الزريبة. سيدي زعمك تزعمك دول فارس

0: الكلمة الهادي بدتلكش حاجة في التاجزة.
1: مادام ما لقيناهش مازال ثم مل. البيرة هبطلة ما فيه شيء، ودواء الفار اللي راته منتهى عنده 10 أيام مرمي قدام الزريبة. تكلم يا سيدي، طمنا انساوين البرة ما بغوش يسكتوا من البارع وهم يبكوا.
0: تقول يا الهادي قول، إيش بيك سكت؟
2: إن شاء الله خير، نصيره مازال حي كان صدقة التاكسة.
0: يا ربي،
2: أما ما هوش قريب، نصيره بعيد بعيد برش على برنا.
0: بعيد؟ إيه، في البر ولا في البحر؟
2: في بر ما هوش برنا، شريط غريب ومازال باش يبعد أكثر وأكثر.
1: تنصير أخوي خواف عمره لا خرج من الدوار، وين عنده يهج يا سيدي؟
2: لابد تحير عليه المرث، المرات اللي فاتوا حب يقتل روحه وهالمرة هجم الدوار. حاجة ربي، حاجة ربي.
0: يا ربي إن شاء الله ما يطول غيابه. هنصير وليدي حنين وقلبه نظيف، ما دام هرب من الدوار لابد واحد منكم غشه. الله يهديكم يا مختار، الله يهديكم وليدي، الله يهديكم.
1: لا يا جدي ما تظلمناش، نصير على حد يقدر يغش الناس الكل يحاذوا فيه زي الوليد الصغير.
2: اسمع مختار، امشي لنسوين سكتهم، قول لهم راه لاباس عليه، ما عنده وين يمشي، يغيب يغيب ولازم يرجع. ما نبغيهمش يعملونا مندبه على ما ثم شيء. اللي تبغي تفرغ قلبه تروح البيت وتفرغ قلبه لين تشبع. نصير لاباس عليه، برا برا يسلم ولدي برا.
0: يا ولادي يا ولادي، نسوين ظل الزعتر مغرومين بالعياط، اعطيهم بركه يشموا ريحه خبر منكد. برا برا يا مختار، يسلم ولدي برا، قولهم قالكم جدي يضموا فامكم.
1: باهي باهي،
0: مش مليح، عمك المنوبي وحسون على صفر، لو كان يلحقهم الخبر تو يرجعوا على جرتهم. برا برا، خف روحك عايش ولدي يا مختار، برا.
1: هاني ماشي يا جدي، هاني ماشي.

0: نارين هي على نصير أخويا يموت بين الثنايا غريب شريط.
1: ما تقولي هالكلام يا منتهى، ليش تفولي لها بالموت اللطف؟
0: انت ما تعرفيش نصير تبر، ما تعرفيش غايتي.
1: مديلها يا فضة تغسل وجهها. يزي يا منتهى، يزي سيدك يتغشش راه
2: الغايب حشت معاه لين يروح. يا منتهى خذي يشرب، امسحي دموعك وسبق الخير.
0: ربي سمعنا علم الخير يا فضة، تعبتكم معانا. الله غالب شي مكتبه ربي.
1: لا تعبتينا لحتى شيء. لا يا فضة حسبينا زي اخواتك.
0: راس مالي زوز اخوة، المختار ونصيرة، تجينا راسي. ربي لا تحرمني منهم يا ربي، لا تحرمني منهم يا ربي.
1: صلي على النبي يا منتهى. اما لحنيه عنا كان المانع خوي، زعما لو كان تجرى لحاجه نعملوا كيفك
3: منتهى.

أنتم مع مسلسل ظل الزعتر، بطولة تحسين المحنوش ودليل المفتاحي، طيب الوسلاتي ولطيف القفسي، فتحي ميلاد وسلمى الحفسي، محمد توفيق الخلفاوي وليلى الهداجي، ناصر العكرمي وإسمهان الفرجاني، عماد الوسلاتي ورجاء المبروكي، فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق، جهاد اليحياوي ويوسف النهدي، علي بن سالم، منصف بالعربية والعروسي الزبيدي.

الهندسة الصوتية حسام قدرية، توظيب الإنتاج دريس الشريف، ساعد في الإخراج لطفي العكرمي، الموسيقى التصويرية والفواصل محمد علام.

تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: تمام الثانية.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: موعد موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. أكد المندوب الجهوي للتربية بجندوبة فوزي الرحالي أنه تم اليوم تفعيل قرار وزارة التربية بمنع التلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية خلال الساعات الجوفاء لحمايتهم من السلوكات المحفوفة بالمخاطر، مشددا على ضرورة التعاون بين مختلف الأطراف من إطار تربوي وأولياء وتلاميذ لإنجاح هذا القرار. استنيف اليوم عمل النقل الريفي المدرسي بالتعاون مع جمعية المدنية لفائدة أكثر من 1300 تلميذ وتلميذة بعدد من المناطق الريفية بمعتمديات الكف الشرقية والكف الغربية وطويرف ونبر والدهماني والقصور، وفق ما ذكر رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية بمندوبية التربية بالكف سفيان الجيزاني. نظمت مصالح المندوبية الجهوية ديوان الأسرة والعمران البشري بولاية سليان اليوم يوما تحسيسيا حول التوقي من سرطان الثدي لفائدة المتكونين بالمركز القطاعي للتكوين المهني بسليانة، وذلك بمناسبة انطلاق فعاليات تظاهرات أكتوبر الوردي. انطلق اليوم ولاية جندوبة موسم جني زيتون الطاولة الذي يتواصل نهاية الشهر القادم، على أن ينطلق موسم جني زيتون الزيت وتحويله غرة نوفمبر القادم، وفق ما أضاف كهيئة مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة خالد الخميسي، مشيرا لتكوين لجنة فنية لمتابعة الموسم وحل مختلف الإشكاليات وخاصة التصرف في مادة المرجين. تنطلق اليوم عملية التسجيل في منصة القرض على الشرف باعتباره آلية تمويل جديدة تم إقرارها بموجب المرسوم عدد 148 لسنة 26 و2000، والمتعلق بإصلاح أحكام التسهيلات البنكية ونظام الشيكات. قالت مصادر أن إيران تستعد لرد أوسع وأكثر قوة إذا سنفت الولايات المتحدة شن هجمات عسكرية واسعة النطاق عليها، في حين تواصل في الوقت نفسه مساعيها الدبلوماسية التي يرى مسؤولون إيرانيون سر نجاحها غير مرجح. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.
3: حديثك كبير مع فتح الرئيس.

0: أهلا وسهلا بكم، حديثكم كبير في هذا التوقيت الخريفي الشتوي لما حالة الأيامات الأخرانين صيف، هذاك هو صيف، والصيف الضيف ساعات تحس الضيف طول شوية، ولكن مهما يطول الضيف راهو أكيد عنده قيد وديما يبقى ضيف في كل الحالات. أهلا وسهلا بكم، حديثكم كبير، نذكر التعقوا بنا في الاستماع، سويعة من زمان فيها الكثير من الإيقاعات، إن شاء الله تكون في مستوى انتظاراتكم من تراثنا المادي، وبالإضافة إلى ذلك من غير ما ننسوا اليوم باش نحكوا في موضوع يمس كل واحد فينا، الموضوع هذا اللي هو العمر. عمر يقول لك العمر، العمر يجري، إيه هذه الكل حافظين، والعمر في كل الحالات ثم كلمة باهية يقول لك إن شاء الله قد الصحة قد العمر، خاصة أبائنا أمهاتنا البعض عندهم دعوة، وذي كنت نسمعها حتى من يما الله يرحمها، تقول لك وليدي إن شاء الله نموت نمشي على رجلي، يا ربي بقى ستر على الناس كل أكيد، ولكن في كل الحالات العمر هو رقم متفاهمين عند البعض، ولكن عند البعض الآخر مش رقم، أكثر من كلمة رقم، باعتبار العمر بقدر هالرقم ذا ما يكبر بقدر ما البعض يمكن يظهر على ملامحه وعلى وجهه وعلى تفاصيله وعلى حياته اليومية وعلى تصرفاته وعلى مزاجه وعلى نفسيته، ثم البعض بركة ربي لما حاله وجهه ملامحه حياته اليومية يقول لك ديمي بين صغير. واحد من الناس نحكي على مستوى شخصي، ثم بعض الناس نعرفهم اللي كنت صغير نعرفهم ما شاء الله، نعرفهم كبار، للي كبرت وصلت قدم في العمر وهم ما شاء الله ديما في نفس الملامح، ربي بقى عليهم الستر. في كل الحالات اليوم باش نحكوا على العمر، كل واحد كيفاش يخسر، كل واحد كيفاش يحسبوا، نحكي على مستوى اكيد التجارب الشخصيه. يقولك العمر يقاس بالتجارب، هذه فيما يتعلق بالخلطه او بالشخصيه او بغيره، ولكن العمر ثم العمر البيولوجي بطبيعته، ثم العمر في علاقة بالخبرة، في علاقة بالخبرة الحياتية وتجربتنا في الحياة. باختصار هذا هو الموضوع، نجمو نحكو فيه، حديثكم الكبير، أهل وسهلا بكم، بعد شوية رجعين أحسن ما نبدو ناخذوا أكيد من أجمل القصائد التي قيلت، وأكيد تداخل بين الشعر، بين الكلمة وبين المغنى، ثم لنا عودة، هذه خاص كل يسمع فينا رجعين.
1: علي شوشان، الشاعر علي شوشان، الشاعر علي شوشان.
2: شرفني أني ألقي إلى جانب الأستاذ العظيم الفنان العظيم محمد حسن، وهذا شرف بكل صراحة. صوت صلي وتحج وتزكي ملايين بالأرضاية والدين، تعدي حياتك خاسرة وخاسر في الدين، تعبدش كان الصوم ولا الحج، وتصرف على القليل والمحتاج، وعندك الفعل الخير برشا حجج، وتقول فيك الناس دار الحاج، بخصايلك وفعايلك تخرج يوم اللي تكون أفواج عقب أفواج، إذا تقول ما عنديش حتى عوج، مولاك وحدة يدلع ويجاج، كل شي في لزمات يلقى فرج، إذا دخلت ملاحة طفراج، الوجه ما يبقاش رطبي لج، يرطاب بالمسخوق والمكياج، الصدام الصبات كان قدم والتمرج، تقدر ترد جديد بالسيراج، وسيارتك ميطور هاتك رشتك وام بالصلاح والقراج، لكن بنادم حالته فحرج، إذا كان عند الله حال عواج، لو كان كل فعايلة تحتج علقد عد الحوت في الأمواج، بالأرضاية الوالدين ما يخرج ويذوق نار سعيرها وهاج، مهما فعل الخير ولا نسج، بالأرضاية الوالدين دي ما يراجي في جواب البسطاجي، ويقعد ناقص تمبري يا طم هراجي، ومش طابع 200 المعنى عندي واضحة. رضايت والدين سوى تصلي وتحج وتزكي ملايين. لو كان تلبس من الحرير أصناف في كل يوم تحط ثوب رهيف وترقد على الياقوت والنشاف ولا تخاف لا في ربيع لا في صيف واموال بها حال تقطع عراف وقصور وسط الحاضرة والريف بلا رضاية الوالدين ما تعراف. لو كان تكري بلا رضاية الوالدين ما تنظاف. لو كان تكري معامل التنظيف في يوم غدوة يحصلك من داف لا تشابه زراديب لا مناديف وملاك تقرا كتاب بالاصناف حسب الاعمال اللي درتها تصنيف ويقول لك مولاك يا عكلاف شن درت في والديك يا عريف وتشوف شي صعيب ما ينشاف. اطلب الستر وقول يا لطيف اطلب الستر وقول يا لطيف اذا كان تبغي تكون من الاشراف محبوب عند الله عبد نظيف اللي يبغي حمولة سهلة وخفاف برضاية الوالدين يبدأ خفيف راهي الدنيا شورها خطاف غرارة المغرور والمخبول اللي تعدى موحول وفات ركب الآخرة ملقاش وصول ويا حليلة مسكين تعدى حزينه في الدنيا وفي الآخرة خاسر الاثنين سوى تصلي وتحش وتزكي ملايين بلرضاية والدين تعدى حياتك خاسرة وخاسر في الدين. أنا ننصحك ما تكون شي شرير راهو رضا والديك عز فار ربوك يا إنسان وانت صغير ضاقوا عليك الهم والدمار عليك يصرفوا في مال شي كثير حتى الفنت في ربايتك لعمار هم يتعبوا وتعيش انت بخير وفي الماكلة يعطوك ما تختار وإذا مرضت الوالدة اللي تحير لا تنام لا في ليل لا في نهار وتقول يا مولاي واش ندير احميه من الادراك والاخطار قداش شافت خوف كان عسير وقتلوا لاد الذوق مرار للريق هاي ابيض كيف الجير من اوجاعها وليعاتها تصفار هي الدابة اذا كان بيك تصير تشكر فضل الدابة وجهار كيفاش تنكر تو وانت كبير برعاية الوالدين يا مكار هذا يدين عليك في التقارير ومسجلات املاك في الاسطار يا تدفع وتكون انت طهير ويتخلص في الاخرة في النار في نهار محشر شين فيه تحير في محكمة رئيسها مولاك اللي خلقك وانشاك اعطى قيمة الوالديك اللي عليهم وصاك بآيات التبيين القرآن المبين اللي فيه وصايا واضحة البر الوالدين سوى تصلي وتحج وتزكي ملايين بلرضاية والدين تعدي حياتك خاسرة وخاسر في الدين تعدي حياتك خاسرة وخاسر في الدين. شكرا
3: بارك الله فيك.
0: شكرا الشاعر علي شوشان. رضاية الوالدين رضاية الوالدين في علاقة بالعمر وغيره. حبيت فقط من الله قبل ما نمشوا سي عماد حاضر معنا ثم مقولة رائعة كلام رائع هي تطلق من تجربة يقول لك نحس رواحنا كبرنا وقت اللي يموت الوالدين يبدأش الواحد عمره 100 سنة والدي حيين دي محس روحه صغير نهارة اللي هو ما يتفكرهم ربي ربي يرضيهم علينا أكيد وربي طول في عمار اللي يسمعوا فينا وربي يشفي وغيره حس الإنسان روحه كبر. سي عماد أهلا وسهلا مرحبا بيك يا أهلا
4: وتحية لكل مستمعي إذاعة الكاس
0: تحية كبيرة ليك سي عماد الفريق
4: التقني لرافقك في هذا المساء
0: أي سي فيصل وألفة
4: وإنشاءاتك ديما هاي الأستاذة ألفة وسي فيصل معناتها تحية ليهم من الأعماق
0: تحية كبيرة ليك
4: أنا عايش والله موضوعك سي فتحي على غاية من الأهمية
0: أي
4: والله أنا نحب نبدأ بطرفة ولا نبدأ بتحليل طرفة. موضوع
0: خلينا في الطرفة نبدو بالطرفة ساعات تتلخص كل شيء الطرفة
4: يا رحمة الدين هذا مفهم واحد ضاقت به الدنيا
0: أيوة.
4: ما يجيش حظه في حتى بلاصة الباصة يجي لو الخدمة ما يجيش يكسب ما يلقى شيء الدنيا يكا هو عاد مشي قال لك كذية وانا ما يجيش حظي مع الحيين خل نمشي ترى الموت ما يجيش معاهم عاد مشي أيوة. شبرنا حسيكم عاد يسمع مقبرة
0: أي
4: تكا الأكبر.
0: أي.
4: الأكبر الأولي نلقاه سيدي هذايا الفلان الفلاني ولد كذا عاش كذا، يعني ما لقاش عمره فات 5 سنين 6 سنين.
0: أيوة.
4: دارها الكل. لا رحمن الرحيم. كيفاش خذيه كل ما عشتش خلاص؟ مشى ياسر قالوا له ليه ليه ليه؟ ذكروا العمر الحقيقي اللي عاشوا بالضبط، يعني اللي عاشوا سعيد نقولوا نحن في اللحظه ذيك عاد 5 سنين سعاده.
0: ايوه.
4: نحطوا له ثم ولد عام 50 مات 56. ست سنين
0: ست
4: سنين هذيك اللي يسمى كانه عاشهم معناتها كانوا مع العباد.
0: اي اي
4: اللي هما لا تعرفوا كيفاش قال مرته قال لها اسمعي بنت الناس نهار نموت
0: اي
4: حطي بوشبر من كرشمه للكبر ما عادش حتى لحظه هذا اللي تلخصينا نحن
0: اي
4: العمر العمر البيولوجي
0: اي
4: والعمر نحن نحب نقولوا الواقعي
0: اي
4: الريال معناتها الفيريتي.

0: مش تلقى حيت وسامحني،
1: أبايا
0: ما هوش متغذي بيكدا،
1: أي
0: ما هوش متمتع بيكدا،
1: أيوة
0: أبايا مش تلقى وناس فيتامين باش يساعدوا في بدن. كان الهرمونات نتاعو تطلع تلقاه شايب عمره 20 سنة أعطيه 70 بالراحة.
1: أيوة
0: أي
1: أي
0: أي يمحو وجهه داخل فمه طايح العيوب السبعة تلقاه.
1: أيوة
0: كان مش يمشي يعوج ولا الله أعلم به، يعني الراجل تلقاه ميزل على الأخر.
1: أيوة
0: يعني ولا الأوضاع هذه
1: أي
0: وش مش نقوله نحن أضايا عايش، أضايا عايش بالأضايا حياء موت بالحياء. معناتها
1: أي
0: عايش أضايا ميت بطبيعته هو، لكنه خير السور المقابر.
1: اشتعمل البر
0: معناتها أي جسد متاعه البر مع أمة محمد الكل.
1: أي أي أي
0: هذي معاكم لا تنسوني.
1: أيوة
0: لكنه هو بليسته مع الجماعة. يعني هنا المشكل وتجي تلقى العملية عكسية، تلقى واحد عمره نحن لموياناج عنا
1: في تونس
0: 75 سنة،
1: تلقاه
0: عمره 90 ولا مكهب على 90، يتسمع ويتحدث صوته تقول أضايا ما يفوتش 30، بيتخزر له تلقى وجهه أحمر.
1: أيوة
0: حتى كان عنده شيء بذكة بطبيعة بتاع هرمونات بتاع كبر تلقاه بتاع الوقار.
1: أي
0: كان تلقاه لابس حاجة تلقاه معناتها دوليكس.
1: أي
0: تلقى السيارة تلقى كونفور تلقى الدار معناتها راجل أن بون فيفون.
1: أي
0: هنا شتينا ما بين الثرى والثريا
1: بعيد برشا.
0: أخي هذايا يتقارن
1: ما يتقارنش ما يتقارنش.
0: أيوة.
1: بأضدادها تعرف الأشياء، هذا العكس تماما.
0: بيع
1: أي.
0: هذايا
1: أي.
0: يعني راهي الدنيا للنواة عظامة، نحن نقول الدنيا مع الغنية.
1: أي
0: أما اللي قليل وتحت السفل وشي يعيش كوم دي سكلاف معناتها عظامة. فهمتني وهذا الموجود. نحن عنا زوز أقسام اجتماعية لو صفات خيرا.
1: أي
0: نحن حتى المتوسط رو مشاف العفس رو
1: أي يا الفوق يا لوتا من الأخر.
0: أي نحن يا الفوق يا لوت حتى المتوسط مشى مع اللوتا رو.
1: أي
0: على خاطر لا يكشي بقوة عامه يعني أموره تعبة، وكن اللي تحت منه هذاك هذاك لا يكشي بقوة يومه. يعني تلموا للزوز في بوقة واحدة.
1: أيوة
0: وعندنا شكون يستثمر عبر القارات.
1: اي
0: كيفاش هذا مش يتناغوا اخوي هنا مازلنا نحكوا على العمر نحن
1: ما عادش فيها ما عادش فيها.
0: ايوه
1: ما عادش فيها.
0: خلي اخوي باش نظهرك المثل.
1: اي
0: القائد
1: اي
0: يعني قد العمر
1: اي قد الصحة
0: قد الصحة. هي نحن اولناها قد الصحة.
1: اي
0: اما قولوا قد العمر قد نضل.
1: اي قد بالضبط. اي اي
0: لكن شي فتحي هذا كلام اسمع
1: أما
0: نحن كنرجع ونحن كمسلمين وكمؤمنين أكثر من المسلمين المؤمن أكثر
1: مؤمن
0: من
1: المسلمين.
0: نقول أخويا راهو الإنسان راهو يعيش المبتلى.
1: أي
0: المبتلى هذاك راهو باش يتساب عليه
1: مأجور عليه.
0: أي يعطيه ربي مرض باش يجيبه.
1: أيوة.
0: ما باش يشوف في اختبار نتاعو مدى الصبر نتاعو.
1: اي
0: ان الله مع الصابرين وبشر الصابرين. يعني الحكايه هنا راهي مشكل ابتلاء والابتلاء اختبار في الحياه. يعني راه مش انسان ضيق به الدنيا ما يصبرش يولي نوع من الجهل ضرب من ضرب الجهل يعني يكفي اني نلتحق بالمقام. لا,
1: أيوة.
0: لا لا لا يصبر الانسان ويعيش مبتلى هذاك ينفرج عليه ربي يفرج كان ما فرج الله على كل شيء قدير. يعني المثل ذاك يبقى
1: نسبي اي اي اي
0: نحن هنا الانسان القنوع الانسان اللي يؤمن بالموجود ويأسس للمنشود هو الانسان اللي يشوف

0: أمثلة في الحياة ديش من واحد كان تحت الصفر بطلب ربي وشمر على سواعد جد وخدم ناب عليه رب أمثلة عديدة ويضرب الله الأمثال رأي موجود رأي مش وما أعطانيش ربي نا ولا صابني ربي بحاجة نحبس في بلاس اللي وما نحبسوش نحن في نقطة واحدة نحن نعرف إن الله على كل شيء قدير. هذه الآية 33 من سورة البقرة يعني رأوا كلام ربي صالح لكل زمان ومكان وصبر إنسان ويخدم ويجد ولو يعوض عليه ربي حتى في الذرية متاعه يعوض عليه ربي قديش من واحد تعب وشقاء في الحياة وما تمتعش لكن نتمتع مثل البلدات والبنيات اللي حقولهم بعد حتى في نهاية عمره لما يهزوها من الحجة عمل العمرة اللي تحرم منه حقه هذيك رب مشيئة ربي سبحانه وتعالى يعطيه ذرية صالحة فهمتني حتى يتوفى ابن صالح يدعو له يعني بدي شكون يدعي له بالخير مش ويدا عليه لا
1: اي يدعي له
0: فرق ما بين دعا له ودعا عليه
1: دعا عليه بيت
0: دعا عليه والعياذ بالله هذيك ضرب من ضروب العقوقي
1: ربي
0: احنا مش موضوعنا ضايع العقوق لا نحن بالعكس. دعا له يدعي له بالخير كما ندعو بالصلاح لوليداتنا كل وندعو بالخير لأمة محمد ومستمعين إذيات كيف صالة ديما في خير ونعمة هذا ما نقوله نحن فهمتني هذا هو نحن موضوعنا اليوم كما يقولوا فيها والحديث قياس
1: يعطيك صحة
0: مش وحصيرة نقول لكم هذا الناس يقولوا تربوا عليه
1: شكرا لك يعطيك الصحة يبارك لك بالعكس إفادة وحوصلت ولا خصت
0: وخيانا يحبوا الدخل ونحن نحيوهم وكل كلهم قول لي يا مسيدي نعتذر بكم
1: شكرا سي عميد يبارك لك عايشك يعطيك الصحة شكرا جزيلا أهل وسهلا مكالمة أخرى به في انتظار مرحبا ذاك التعقبين في الاستماع يطلبونا مرحبا بكم ذكر معنا برشا أصوات يمكن تغير عليهم الوقت سي جلول الغزواني عم عثمان سي الواعر سي بخونا عادل رفا يطلبنا الأسبوع الفات مرحبا بكم ديما الكل اليوم موضوعنا هو نحكو على العمر أهلا وسهلا

0: يا اهلا وسهلا، مرحبا بكم، حديثكم كبير، مكالمة هاتفية. يا اهلا
1: اهلا عسيمو.
0: اوه مازين، ايش احوالك؟
1: عايش وليدي، ربي يخليك. ربي
0: يا لله، راهو توحشنا السويت، صحة لاباس.
1: عايش وليدي، والله راني تعبت ما تحصلش. نعم. وكي ضاع الوقت بدل الوقت ما سمعتوش.
0: المهم سمعنا السويت وصحتك لاباس. يا لله مرحبا، تفضلي.
1: يعيش وليدي، ربي يخليك، ربي ينورك، نحييك ونحيي المرافقين معاك وأسرة الإذاعة كله. مستمعيني ذاك
0: عايش كل اللي مرحبا.
1: عايش وليدي ما شاء الله، كل شيء عماد لخص كل شيء ما شاء الله.
0: ما ثم حاجة هي مزينة، ما احنا رو انساء عمرنا ما نسألوه عمال عمره، ما ذاك من تحصيل الحاصل، ولكن في كل الحالات ثم انسان عنده القبول وديما محبوب وغيره. وشنو السر في هذا؟ انت ما شاء الله عندك القبول من النوع هذا، يا ربي يبقى عليك ستر.
1: عايش وليدي، الله يرحم الوالد.
0: عايشك وربي يخليك.
1: عايش وليدي،
0: عايشك
1: والله وليدي.
0: من عند ربي
1: الاخلاق. لا والاخلاق يعني وليدي، تو نقول لك وليدي وانت تقول لي وين تمشي من اكل وليدي. الكلام الباهي هو كل شيء، هو اللي يخلي العبد يتحب ويخلي العبد اللطف. وليدي ديما واحد يتقي الله، يعني يقول كان الكلمة الباهية ويجامل حتى كي واحد يغلطك ولا حاجة تقنعه بكلمة باهية. خاطر كلمة خيبة ما تقنعوش، تقول لي كلمة خيبة ما تقنعنيش، نزيد نتغشش وندني ما تقنعني. أما كي تقول لي مينتي راهي هي ذي مشي باهي، نزيد نعزك ونبقى ندعي عليك، نبقى نشوف تاكسي كي نقول له مثلا وصلني المحطة بتاع الوجد ولاقي دخلني الداخل، نبقى نهار كي ندعي نقول الله يستره ووصلني، الله يهدرشت والله ينوره، والله نبقى ندعي له وحدي في قلبي كل ما نذكر وندعي. الحويج الباهي وليدي تخلف تخلي العبد يتحب وتخلي لو نحن إذاعتنا وعلاش حبينا تقبلوا فينا بالباهي، تقبلوا فينا بالباهي. نعم الواحد يترجاكم فينا دا ولا حاجة يعني ما شاء الله.
0: هذا
1: الوقت الله يبارك ليكم والله ينوركم. وليدي
0: تو مازين الوالد
1: أحسن حاجة، حتى اللي يموت يخلي حاجة باهية وراه. إنسان طيب، إنسان الله يرحمه ويبدأ الناس كل ترحم عليه، اللي هو خلى كان كلام الباهي وكلام
0: تو الوالد الوالد أم زينة الله يرحمه. قد وقت الميت قديش عمره بربي؟
1: والله بابا الله يرحمه مات في 93، مات كبير ما يحضر التريت، هو أسيان كومباتا بفرنسا. يعني مات جابوه من فرنسا، مات مرض ومات مات كبير والله ما شاء الله، مات كبير وكي تشوفه يعني مازال صغير وكل شيء، وخطر حارب وعاش لارمي كل شيء ما شاء الله. ربي بياك مات مات تبارك الله عليه.
0: كان صبور هكا وديما يضحك وبشوش، خاطر انا حاسه ذو اخذتهم على الوالد والوالده. اي
1: ما شاء الله، خاصه بابا يعني خالص برشا، وامي مسكينه ريفيه والكل ما اما بابا خالص برشا والكل ما شاء الله على بيبي يعني. وربي يبارك الاولياء الكل، خليك لي متخلق ومتربي وكل يقبل كل شيء، يعني حتى ادنى حاجه تقولها لي واقبلها ديما بفضل كتقبلها. وخالص يعني في فرنسا ناس يعني باهين وخيبين وخذاه برشا خبرة. يعني ما شاء الله ياكلي ما شاء الله متنعنها، ماخذ حاجات باهين وحاجات
0: لا ربي يرحمهم. اي ربي يرحمهم، خلوا
1: الكل يرحم انت والديك ويرحم والدين كل مستمع وكل موم، الله يرحمهم وينعمهم ويعيش وليدي. منورنا وما شاء الله،
0: منور
1: وجودك. ربي يبارك لك، ربي يبارك لك، ربي يوم صرك شهر.
0: عايشك عايشك، شكرا جزيلا، يعطيك الصحة مزيلا. عايشك ربي يخليك، أهلا وسهلا. مكالمة أخرى، يا أهلا.
2: ألو،
0: يا مرحبا.
2: عسلامة أخويا فاتي،
0: إيش أحوالك؟
2: وينك أنت؟ لاباس؟
0: صحة لاباس، الأمور لاباس
2: الحمد لله،
0: الحمد لله والشكر لله.
2: صحيح، تعرف حليت الراديو الطرجة، نسيت البرنامج نتاعك.
0: إيه التوقيت تغير ولا بالخميس؟ إيه
2: تحية ليك ليكيب الماك كله،
0: شكرا. عايشك اي كويس الالف شكرا والله، الحمد لله والشكر لله، ربي يبارك الستر.
2: المونيس نسلم انت الصديقه كلها، عبد الحكيم الحكيمي، امي زينه كانت تتكلم، و وعلى الواعي وعلى المانع وعلى كله كله كله على اخواتي كله وعلى عائلتي.
0: ان شاء الله ان شاء الله الكل نحكوا على العمر، العمر كل واحد كيفش انطلاقا من تجربته الشخصية. خلينا من العمر البيولوجي، ذاك كل إنسان عنده عمر مكتوب في بطاقة تعريف، ولكن العمر ساعات يتقاس بالتجارب، ساعات يتقاس. ثم شكون اللي يرمي وراء ظهره يبدأ ديما صغير، ثم شكون اللي يخمم ياسر يظهر على وجهه. هل العمر في التفاصيل لديكم كيفش تشوفيه؟
2: ثم اللي يرمي وراه كما تقول أنت،
0: خلينا صغير
2: ثم ما يخممش يقعد ديما صغير. أي. ثم اللي دزها للترش ما يهموش يبقى ديما صغير.
0: هو روى عز حاجة ما تخممش ياسر، خلي على الله، خلي حسبة ربي تمشي.
2: عيباهي ما نطلب منك غنية دي خليها على الله، هذه خليها على الله
0: بوغنة
2: ديالك انت والعائلتك كل عمالي ذات الكيف والأصدقاء كله والعائل.
0: شكرا، إن شاء الله بإذن الله
2: رحم على والدي كل
0: الله يرحمهم
2: كل متوفي.
0: شكرا، الله يرحمهم إن شاء الله يا رب في الأمان. أهلا وسهلا، مرحبا يا مرحبا يا أهلا.
3: أهلا وسهلا سي فتحي.
0: أهلا وسهلا،
3: وينك أخويا؟ لاباس.
0: مرحبا
3: وبيك، عايشك
0: منورين. سي عادل إيش نحوالك؟
3: صباح الحمد لله.
0: والله الحمد لله سي عادل، الأمور لاباس الحمد لله. أهلا وسهلا، به قص التليفون مش مشكل. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكم. نذكر تعقوا بينا في الاستماع، مازلنا مواصلين معاكم. به على الله بالقاسم بوقنا، إن شاء الله بإذن الله تكون موجودة. به في انتظار عن سعاد الموجود. أهلا
3: يا سي فتحي.
0: لا الصوت يغيب ويحضر ظهر فيه،
3: لبت عليك.
0: إن شاء الله ديما حاضر يا أخوي، والصوت ديما حاضر يا أخوي. ربي يسر، تفضل سعاد. أهلا وسهلا
3: وبيك اخوي، ديما راني معاك البرنامج اخوي، ديما نتمنى ديما الاذاعه دائما وابدا.
0: عايشك سري
3: اخوي، وتحيه ليك.
0: مرحبا
3: اخوي، وتحيه للوالده.
0: اي ربي يخليه،
3: تحيه لامنا زينه.
0: اي ساعه اي انا يعني قلت لها راه برشا مسلمين عليك
3: البرنامج نتاعك اخونا الواعر وجيلين وعم عثمان.
0: اي اي
3: ما فينا يعني نحييها منيع، انا برشا
0: انا برشا ما اسمع لصواتهم. ان شاء الله كل من على محل التوقيت الجديد ضيعهم شوي. اي ان شاء الله يكون خير باذن الله، خير ان شاء الله
3: داخل بخير ونسمعوها.
0: اي اي اي اي
3: كل عاملين معك انت من بوابه للاطار الاخبار، كل عاملين معك والمخرج وكل.
0: اي شكرا
3: اخويا، راني تحيه لهم وديما نافع في البرنامج اخويا وبرنامجك باهي.
0: ربي يسر
3: ديما والله، يقول الانسان يقول وقتاش يجي الوقت باش نعمل برنامج تاعنا.
0: ربي يسر. تو تو
3: البرنامج هذاك الوحيد اللي ديما ندخلوا به
0: اخويا. عايشك
3: عبر الهاتف.
0: عايشك صديقي. العمر شنو رايك في الكلمه ذي؟ كلمه العمر اش تعني لك سعاد؟
3: هذاك هو ماكو البرنامج في فتح العمر، نقول لك حد العمر واحد الواحد. وكما حكيت ديما شوية قالت يلزم واحد ما يخمم اللي يخمم ذاك ديما والله استفدت. سمعت كنت تقول في البرنامج قلت انا كنت صغير.
0: اي
3: وعندي جماعه عرفتهم كبار واللي خدمنا معايا قاعدين وهم صغار. استفدت كان نقول لك كلمه والله ما تصدقنيش.
0: اي صدقك ليه نعرف؟
3: انا كنت نقرا في المكتب.
0: اي
3: التسعينات كان هو تسعين.
0: اي
3: 90 كنت نقرا في المكتب.
0: اي
3: معلم.
0: اي
3: تواني والله قابل فيه المعلم تونا عمر توا قريب 30 قريب 50 سنه
0: ما شاء الله.
3: هاي والمعلم كي قابل فيها راهي قراني تبل قابل ما عليه.
0: الصوت ضاع شويه سي عادل،
3: فهمت ولا؟
0: الصوت ضاع شويه، عاود لي الكلمه. المعلم شبيه بالضبط في ملامحه وفي وجهه، هو
3: في ملامحه ووجهه. شوف تقول انا محسوب انت دينا في العمر وانا ما
0: نقربوش على بعض. لا عاد وليت انت اكبر منه ما دام تلميذ وليت.
3: شوف تقول العمر ما هو اللي يخمم واحد تلقاه ولا عنده مثلا عائله في شرف ولا يخمم على ذكر. نخمم ياسر معناها عندي خيتي.
0: ايه.
3: عندي زوج كبار ديما نخمم نعطيهم هم ونخمم عليهم هم تخممي لا. تجي تشوف انت عندي خويا اكبر مني، تجي تشوف انت تقول وش بيك انت اصغر منه هو اكبر مني.
0: تظهر انت اكبر منه.
3: قسما بالله سي والله شكلها باهي سي فتحي كل مره تجيبني من برنامج
0: كذا. اخويا عايشك يعطيك الصحة سي عبد العايش اخوي يبارك لك.
3: زعما مش زعما رقمك انت زعما نخليك رقمك.
0: اي
3: نشاور ونشوفوا كيفاش.
0: ان شاء الله باهي خلينا رقمك سي عبد. حاضر.
3: كواليس
0: كذا. اي اكيد مرحبا خلينا رقمك ومرحبا بخويا. مرحبا. مرحبا. شكرا يعطيك الصحة. مكالمة أخرى ثم باهي ثم أهل وسهلا. يا مرحبا باهي مش مشكلة. نمشوا فيصل نسمعوا بالقاسم بوغانا هذا خاص الكل يسمعوا فينا والكل مستمعينا راجعين اهلا وسهلا.

0: اهلا وسهلا بكم. نذكر التحقوا بينا في الاستماع. حديثكم الكبير اليوم كان حديث فيه الكثير من الافاده والكثير من التفاصيل اللي تاكد كونه الموضوع متاعنا اللي هو في علاقه بالعمر. الموضوع ذي خاصه اللي كيفاش نفهموها، كيفاش الكلمة ذي في حد ذاتها فسرناها، وكيفاش حاولنا كل واحد انطلاقا من تجربته، كل واحد انطلاقا من موقعه ومن غيره، حاولنا بصفة عامة نبسطوها وفي نفس الوقت نعبر عليها كما هي، كما عايشينها. فرق كما كنا نحكو بين العمر البيولوجي وبين العمر اللي يتقاس بالتجارب ويتقاس بالشيء اللي نعيشو فيه. إن شاء الله يكون سواء حديثنا الكبير سواء إيقاعاتنا أغانينا ارتقت إلى مستوى انتظاراتكم اللي توعناها أكيد في علاقة بالموضوع. مازلت عندكم أغنية رائعة، تداخل بين الشعر، بين الكلمة وبين الأغنية. عبد الباسط الكتاري، إذا خاص الكل يسمع فينا، ثم إن شاء الله نلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة بإذن الله. في الأمان.
1: صفحة تراب يبقى الأسير، صفحة تراب يبقى الأسير.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكيف من الاثنين للحد
1: بين ثنايا الذاكرة في سهرة اثنين مع كمال الزديري والدكتور محمد التليلي.
0: في سهرة الثلاث تقترح إيمان مرعي بلا قيود.
1: موسيقى من العالم في سهرة الأربعة مع آمنة الخليفي.
0: وتسهر نهار الخميس في ضيافة نجم مع حنان بن مصفى.
1: سهرة الجمعة فنية تجمع بين المسرح والسينما في أضواء وظلال من اقتراح عادل الخماسي.
0: سهرة السبت من اقتراح حمادي الخماسي وموعد مع الإنشاد الصوفي والطرق الصوفية.
1: وتسهروا في ليلة الأحد مع برنامج المكتوب من نهروب مع فتح الرئيس.
0: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: الثالثة مساء.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. دعا المرصد التونسي للمياه خلال ندوة عقدت اليوم بالعاصمة بعنوان أي واقع مائي بعد صائفة 2026، دعا إلى إطلاق برنامج استثماري طارئ لتجديد شبكات مياه الشرب والري والحد من تسربات المياه ودعم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتغطية تكاليفها وضمان استمرارية خدماتها في ظل استمرار الضغوط على الموارد المائية وتراجع كفاءة شبكات التوزيع. ودعا في هذا السياق إلى الإسراع في المصادقة على مجلة المياه وتفعيل المؤسسات المعنية بردع الحفر العشوائي للأبارة إلى جانب دعم المجامع المائية وتسوية إشكاليات ديون الطاقة بما يضمن استمرارية التزويد بالمياه في الأرياف والمناطق الداخلية. انطلق اليوم بولاية جندوبة موسم جني زيتون الطاولة، على أن ينطلق موسم جني زيت الزيتون وتحويله غرة نوفمبر القادم وفق ما أكده مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة خالد الخميسية، الذي أشار إلى تكوين لجنة فنية لمتابعة الموسم وحل مختلف الإشكاليات خاصة التصرف في مادة المرجين. احتضن اليوم المركز الجهوي للبحوث والدراسات في الزراعات الكبرى بباجة يوما إعلاميا جهويا حول أهمية البقوليات في تحسين خصوبة التربة واستدامة الإنتاج، وذلك في إطار الاستعداد لموسم الزراعات الكبرى والحرص على تشجيع التداول الزراعي. تم اليوم ببلاية سليانة خلال يوم عالمي تحسيسية تقديم عرض حول الاستعدادات لموسم البذرة وتمويل موسم الزراعات الكبرى، بالإضافة إلى التعريف بمختلف أصناف البذور الممتازة. استؤنف اليوم عمل النقل الريفي المدرسي بالتعاون مع جمعية المدنية لفائدة أكثر من 1300 تلميذ وتلميذة بعدد المناطق الريفية بمعتمديات الكاف الشرقية والكاف الغربية والتويرف والنبر والدهماني والكسورة. قال الرئيس الإيراني اليوم إن إيران لن تتهرب أبدا من الحوار مع الولايات المتحدة، وذلك في وقت تدرس فيه طهران الرد الأمريكي على أحدث مقترحاتها لإحياء اتفاق وقف إطلاق النار وفق ما نقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: مرايا الجهاد. مرايا الجهاد. مرايا الجهاد. مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف.
4: مستمعي إذاعة الكاف، أهلا وسهلا بكم في برنامج مرايا الجهاد. كل نهار خميس نتقابلوا معاكم من الثلاثة حتى للأربعة، وحصة اليوم وحصة 1 أكتوبر 2026. كما عودناكم مستمعي إذاعة الكاف نحكيه في أركان الحصة انتعنا اللي هما نبدأوا بعد شوية بالافتتاحية ثم حدث وتعليق ناس ومشاغل أرقام ودلالات ضيف الأسبوع، ونختموا مع البلاغات. طبيعة نبدأوا مع بعضنا بالافتتاحية ونخرجوا شرط الركن.
0: الافتتاحية.
4: افتتاحيتنا لليوم مستمعين الكرام نحكيه على المبادرات الإنسانية، خاصة توا مع العودة المدرسية كثرة المبادرات هذه، مبادرات أخرى بطبيعة إنسانية اللي تسجل بطبيعة، ومبادرات إيجابية نحكيه بطبيعة على مبادرة اللي قام بها الهلال الأحمر التونسي اللي هي معناها تجاه المستشفى المحلي بنبزة تجاه المرضى. بطبيعة نبدأ مع بعضنا في الافتتاحية اليوم في لحظات بطبيعة المرض. الإنسان ما يحتاجش العلاج فقط والرعاية الصحية، بل يحتاج أيضا إلى كلمة طيبة واللي من يسنده ويشعر بمعاناته ويمنحه شيء من الأمل. في المبادرات الإنسانية مهما بدت بسيطة في تفاصيلها يمكن أن تترك أثر كبير في نفوس المرضى، خاصة أولئك الذين يقضون أيام داخل مؤسسة الاستشفائية بعيدا عن أجوائهم العائلية. من المنطلق هذا تبرز أهمية العمل التطوعي والتضامني باعتباره وجها من وجوه التآزر داخل المجتمع ورسالة تؤكد أن مساندة الإنسان في أوقات ضعفه مسؤولية مشتركة، فالعطاء لا يرتبط دائما بالإمكانات الكبيرة، بل قد يكون في أبسط الأشياء التي تمنح المحتاج شعورا بالاهتمام وتعيد إليه شيئا من الطمأنينة. وفي نبزة تجسدت هذه الروح التضامنية من خلال مبادرة إنسانية نظمها متطوع الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي لفائدة المرضى المقيمين بالمستشفى المحلي، وين اختاروا أن يكونوا إلى جانبهم من خلال تقديم المساعدة وتوزيع قوارير المياه المعدنية في بادرة تحمل في بعدها البسيط رسالة إنسانية أعمق مقادها أن المريض يحتاج إلى جانب الرعاية الصحية إلى محيط تشعر فيه بالاهتمام والتضامن. كانت هذه افتتاحيتنا لليوم، نخرج فصل غنائي ونرجع نستقبل ضيفنا في حدث وتعليق.

0: حدث وتعليق.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعي إذاعة الكيف في حدث وتعليق. موضوعنا للجمعة هذه نحكيه على قطاع من القطاعات الهامة في معتمدية التستور من ولاية بيجا، وبالتحديد قطاع الرومان اللي كل عام طبيعة القطاع ذي ينال اهتمام الكثير على المستوى، لا على المستوى الجهوي فقط بل على المستوى الوطني، برشا أفاق، برشا اهتمام، أكيد برشا انتظارات سواء من الفلاحة باش يطوروا. طبيعة في السياق هذايا نستضيفوا سي البحري الفرياني رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بتستور. طبيعة باش نحكيوا أكثر على القطاع الرومان السنة، خاصة وأنه التحضيرات توا متواصلة للمهرجان. سي البحري مرحبا بك.
2: مرحبا بك. مرحبا بذاعة الكيف، وديما معانا أنتم وديما مرتبين نشاطات فلاحية في دستور. مرحبا بك في نجم.
1: شكرا لك على تلبية الدعوة. بطبيعة سي البحري، قاعدين توا تقريبا الموسم انطلق، موسم الرومان بطبيعة في بدايته اللي نعرفه، خاصة وأنه ينال اهتمام بما أنه الحركية الاقتصادية اللي يحدثها القطاع ذي أهميته الحقيقة بالنسبة معناها للجهة ككل، وخاصة وأنه قاعد يتطور تقريبا سي البحري، وأكيد إن شاء الله نقوله بالنسبة للموسم موسم به السنة.
2: كما تعرف انت نجي تستور هي يعني تحتل مراكز من المراكز الاولى في انتاج الرومان في تستور في تونس. الانتاج انتاج باهي، الصابة الحمد لله الصابة موجوده، حتى الغله يعني نوعيه الغله وجوده ممتازه، خير من عام ناول، خير من عام ناول. اما شنو فما شويه تاثيرات كما تعرف، تأثيرات على ترجع للتغيرات المناخية والسخانة اللي جات في الصيف، يعني برشا سخانة يعني أثرت شوية على الصابة، يعني كانت تكون من المتوقع وقت على الصابة تكون خير من عام ناول.
1: سي البحري بالنسبة للسنة معناها انطلق وموسم الجني تو فعليا؟
2: لا، في تستور مازال
1: في تستور. يعني ثم تحذيرات نتاع الفلاحين وكيد.
2: الفلاحة قاعدة تحذر سي ناجي، قاعدة تحذر فما الخضاير موجودة، يعني أسوان باهية، يعني قاعدة تخفر العباد في سونها، مازال شوية أبيض الرمان، مش مازال محمرش كما يلزم. إن شاء الله إن شاء الله في من جمعة تبدأ العبيد تنحي تهبط في سلعتها وتنحي في سلعتها، خاطر العبيد تخاف، خاصة تخاف العبيد مكان الترشيق اللي مش الرمان يترشق، فهمتني؟ إذا كان مش شبخة برشا وتجي مطر حاجة العبيد تخاف، تولي العبيد تسرع بجني السابع مساحة.
1: نمشي معاك سي البحري للمهرجان الرومان، نعرفوا فما تحذيرات اللي هي قاعدة متواصلة من هيئة المهرجان، وأكيد أنتم طرف رئيسي فيها سي البحري، لما أنكم الاتحاد المحلي بالطبيعة، وخاصة وأنه تم تحديد مدة نتاع المهرجان باش يكون من 27 ل 1 نوفمبر 2026، وكانت حتى أعلنت هيئة المهرجان، أكيد برشا تحذيرات، لأنه المهرجان سي البحري ما فيهوش كان عرض وطلب، فيه ندوات، فيه تقريبا فما حركية كبيرة، فما برشا ناس تجي، وخاصة أنه تتزامن مع العطلة هي نصف الثلاثي الأول.
2: هو صحيح المهرجان الهدف نتاعه هو التثمين وتسويق المنتوج الرمان، وإحنا بدينا نحضره في المهرجان، عندنا توا 3 شهور ولا 4 شهور وإحنا نحضره في المهرجان، الهيئة الكل في المهرجان، أنا موجود في الهيئة ومن مؤسسين المهرجان الاتحاد، يعني هو ساهم كان من الأوائل يعني في تأسيس المهرجان، قاعدين نحضروا البرنامج الثري كما تعرف، فما مش نعمل سوق المنتج المستهلك الرومان، وتثمين المادة ذي مش كون المنتجات موجودة بتاع الرومان، كل من رب الرومان من مستحضرات الكل، المعجون، عصير الرمان، يعني مش كون يعني. وفما البرنامج مش كون زاد فما ثري حفلات، وموجودة حفلات تنشيطية يعني ثقافية، وعندنا زاد ندوات علمية، مش كون منسقين احنا مع مندوبية الفلاحة ومع المجمع المهني المشترك للغلال اللي هو زاد شريك معانا، ومش نقفوا ندوات علمية تم منسوج الرمان. شكون يعني الندوات؟

0: يكون عنده رواج لبرا، معناها معناها في التصدير، والا حتى الداخل يكون يتعرف بالاسم هذا. اكيد انتم قاعدين تخدموا في عده جوانب على فيما يتعلق بثمار الرمان.
1: كما تعرف احنا من 2016 ومن بدايه المهرجان واحنا نخدموا على ثمره الرمان وعلى تثمينها، وخدمنا زاد على العلامه المثبته الاصل، وحضرنا الدوسي وخدمناه، خدموا الدكتور يعني سي مسعود مارس بتمويل من المجمع المهني المشترك الغلال اللي عاوننا برشا، الدوسي حاضر كامل موجود عنده اكثر من عام عامين موجود في الوزاره. احنا قاعدين مستغربين اللي توا ما وافقش الوزاره، ما وافقتش على العلامه المثبته الاصل. احنا نتمنى في الدوره هذه العاشره المهرجان الرمان تكون يعني زينا الموافقه وجينا التأشيرة يعني من عند السيد الوزير يعني وزير الفلاحة باش يمكننا من العلامة المثبتة الأصل، خاطر الدوسي حاضر، خدمة كبيرة تخدمت على مدى أكثر من 8 سنين وإحنا نخدمه بال يعني بالتمويل يعني المجمع المهني المشترك. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هي مش تنفعنا العلامة المثبتة الأصل اللي هو سي، إن شاء الله تكون يعني السنة في الدورة ذي إن شاء الله يفاجئونا ويوافقونا على العلامة المثبتة الأصل إن شاء الله. تنفعنا برشا، تنفع برشا رومان تستور.
0: مواصلين تحضيرات المهرجان، كان تحطنا في الحدث ونوصلت تويك، أكيد أكيد الجوانب التنظيمية مهمة بالنسبة لكم.
1: قدرة ربي المهرجان يعني 90% احنا برنامج حاضر مش يكون يعني كالعاده المعرض هذاك موجود، المعرض اللي يشمل احنا المعرض الكبير السنه نتاع معرض في مهرجان الرمان اللي هو متكون يعني من الحرفيين الصغار من التجار من يعني من الرمان يعني مش يكون موجود الرمان يعني مش يكون معرض كبير برشا سنه. التنشيط موجود، تنشيط المدينه يعني من الصباح يبدا في العشيه في الليل تنشيط كبير للمدينه، برامج تهريه، فنانين كبار مش يكونوا موجودين باش نحيوا المهرجان هذا ونحيوا البلاد. كما تعرفوا المهرجان هو الهدف نتاعه زاد تنمويه وباش نشط الجهه ونشط الدوره الاقتصاديه في الجهه. تصور عملنا بقدره ربي 6 ايام المهرجان، 6 ايام مش تكون يعني تنشيط كبير للجهه.
0: سي البحري حبينا نشكروك بطبيعة على مشاركتك معنا، واحنا اكيد في متابعة متواصلة ان شاء الله نكونوا بحداكم في المهرجان، وان شاء الله ربي يوفقهم اكيد، وان شاء الله رومان تستور ديما معناها اكيد منور الجهة، واكيد ان شاء الله ديما يستقطب زوار للمدينة تستور. شكرا لك سي البحري، اكيد احنا مستمعين كرام
1: في المهرجان من 27 اكتوبر 1 نوفمبر. مرحبا بكم في المهرجان.
0: شكرا لك سي البحري، اكيد احنا مستمعين الكرام نخرجوا تويكا مع فاصل غنائي ونرجعوا نستقبلوا ضيفتنا في ناس ومشاغل.

0: ناس ومشاغل.
1: مستمعين الكرام أهلا وسهلا بكم من جديد في فقرة ناس ومشاغل. اليوم في ناس ومشاغل نحكيه على السكن وما أدرك من السكن في ولاية بيجا. أكيد برشا حديث كل يوم الحديث في ولاية بيجا وكيد وحتى في السنوات المضت معناها يحكيوا الناس برشا انتظارات والخطر الناس تنتظر لأنها عندها مطالب خاصة متاع السكن بالطبيعة والمقاسم السكنية التابعة للوكالة العقارية للسكنة، لأن ولاية بيجا الحقيقة ما وصلته اليوم كونه ارتفاع جنوني لمعاليم الكيرة. ما فماش مقاسم اللي هي تكون مهيئة وتخلي المواطن في إشكاليات بعد في الماء في التهيئة في كل شيء معناها تخليه إشكالية. على ذلك احنا اليوم مش نحكي وبطبيعة وظيفتنا مشكورة السيدة النائبة بمجلس نواب الشعب السيدة بوثينة الغانمي. سيدة بوثينة مرحبا بك.
2: شكرا، مرحبا بالجميع، مرحبا بكل مستمعي ومستمعات إذاعة الكيف. الموضوع جلل، موضوع هو الحق، الحق في السكن بطبيعة هو حق دستوري تكفله الدولة، إلا أنه وتكفله حتى المواثيق الدولية عامة، إلا أنه الحق هذا صعب وأصبح حلم لا ينال. لماذا هو صعب؟ لأنه الأراضي أسعارها مرتفعة ومشتة، مواد البناء أيضا في تزايد وارتفاع، القروض يعني تكون بشروط مجحفة وتعجيزية، وأيضا الكراء يستنزف رواتب المواطنين. أذك علاش ونحن نركز على جهة بيجا بالتحديد وليس على الجهة الباقية، ولو أنها رأي الأزمة هي عامة وأزمة وطنية.
1: فما أزمة تاع ساكن بطبيعة، فما أزمة تاع ساكن الحقيقة في ولاية بيجا، حتى المساكن الاجتماعية الحقيقة تسير ببطء المشاريع. وفي السياق هذا اكيد سيدة النائبة كانت ليكم جلسة في مقر الولاية بطبيعة تناولت الموضوع هذا الموضوع الهام كما ذكرت، وللحقيقة المواطن ماذا بيه في بيجرة وفما حل معناها استعجالي للموضوع هذا، لأنه الحقيقة الناس معناها برشا انتظار، العباد ملت من الانتظار. خلينا نقول العباره هذه.
2: نعم خويا نيجي، نحن نتفهم هذا الاستبطاء وهذا الانتظار اللي طال بكل صراحه قرابه 19 سنه ناس مسجله في المقاسم ولحد الان ما لم تظفر معناها بحقها هذا في السكن، سواء كان سكن مساكن والا مقاسم يعني ارض تراب يعني للبناء.
1: بس نسمحك سيد النائبه بطبيعه احنا خرجنا باش نكملوا معك الحديث، خرجنا للشارع في مدينه بيجا بالتحديد.
2: شكرا.
1: سألنا المواطنين على الموضوع ده، نسمع مع بعضنا وتبعهم بعد نكمل.
3: بالنسبة للسكن الاجتماعي في بيجا بالحق كارثة كبيرة برشا، رغم المقاسم موجودة في طريق نفزة طريق عمدون المعقولة وعندها مدة كبيرة برشا، الوكالة العقارية للسكنة عندها في بيجا المستقبل، بيجا المستقبل والتجارية يعني هي توا المقاسم هذه مجعولة للمواطنين لضعاف الحال. واحد ما راعنا يشوفوا في والتجارية يتوى في المدينة الجديدة يباح في 3 ملايين والتجارية أنا رغم تابع الوكالة العقارية للسكنة مش معقولة هذا كل إني ورغم الوعود والجلسات ثم شيء نسرعوا في الإنجاز هذايا ونخلي المقاسم تخرج واحد كل علاش يخلها 10 و20 سنة و30 سنة خاصة طريق نفزة مش معقول. إلى متى الشيء هذايا رو مش معقول؟ السيد الوالي يزم ثم حل والتسريع في الإنجاز والتسريع في القرارات هذية. علاش سوى موجودة الأرض خاصة في طريقة معقولة عندنا بلايس تو برشا مش مهيئة في بيجا يقعد يخزر لها ياخذها وتقعد 10 سنين ويخزر لها خاطر مش مهيئة البلدية مش تعطيه رخصة. ماذا بينا نسرعوا في الإنجاز نسرعوا في القرارات هذية.
4: السكن في بيجا الكريم 300,000 المواطن تو ما عادش يلقى التراب غالي نار ما عادش يلقى فهمتني التراب غالي نار يوصل حتى 700,000-800,000 متر تراب
5: الأسعار كلها غالية من الكريه حتى مش تشري غالي فهمت عندي خوف واشترى معيش معايا ساعتي ياخذ كما كي تبدا بلاص ما فيهاش كما نقولوا باش تعمل المي والضو المواضيع هذيك ثم عباد شريها من الاول فهمتي قعدت عادي خاطر مش بناو في بقاع مش مرخصه اما ثم زاد عباد راهي ثلاثة لعبات والكرية غالية ياسر فهمت والتراب غالية تو يتكلموا كيما ثم ما تبقوش مواضيع هذيك ما تبقوش قاعدة العباد متعيشة مطالبها وقاعدة تستنى في عباد مساكن قاعدة تيعبل تو يلزمهم يشوفوا لهم حل يلزمهم.
1: نرجع معكم مستمعين الكرام أكيد بعد ما استمعنا لبعض المواطنين اللي التقيناهم في مدينة بيجة اللي حكيوا بطبيعة على مشكل السكن، ارتفاع المعلوم الكراء المنازل في ظل غياب أو معناها تعطل المشاريع اللي هي تهتم بالسكن والمقاسم السكنية، والمواطن اللي توا سنوات نجم نقولوا يسمع. سيد النائب أكيد سمعتي معنا، شنو تعليقك؟
2: شكرا. أنا من نجم نكون كان إلى بجانب المواطنين وإلى صف المواطنين، وكنت كذلك في الجلسات العامة ونحن نناقش ميزانية تقريبا الكل اللي كنت متواجدة فيها، طلبت وبشدة طلبت أنه معناها ينبغي أن يوضع حد لهذه الأزمة، لهذه المعاناة، معاناة السكن، وطلبنا أيضا بحلول، يعني حلول سريعة وليست حلول معناها طويلة المدى. صحيح المواطنين التجؤوا والحق ما لم يجدوا حلولا أخرى خارج الحل اللي فيه معناها البحث عن سكن، سواء كان خارج القانون، سواء كان ببحث عن يعني مقاسم وإلا قطع أرض تكون معناها ماهيش هيئة، ماهيش هكا ولا ليه، وهذا ما أدى إلى البناء الفوضوي طبعا في غياب دور الوكالة، وبالتالي دور الدولة طبعا، دور الوكالة العقارية دورها ما زال معناها ضعيف جدا، ما زال ما تجاوبش مع يعني انتظارات المواطنين في حقهم في السكن هذا وفي مأوى يقيهم ربما ويمكنهم من الاستقرار. أذك علاش نعاود، أنا كنت معناها من منطلق دوري قد طلبت بحقهم من السيد الوزيرة السابقة اللي هي الآن رئيس الحكومة، وأيضا من السيد الوزير الحالي، وحتى في سؤال شفاهي تطرقت إلى هذا. المطلوب الآن، المطلوب هو أن نسرع فعلا بتحقيق هذا الحق وبالمطالبة به، والحق أنه هناك جلسة وقعت نهار 17 ديسمبر، ومشكور بكل صراحة السلطة الجهوية والسيد الوالي رأسا هو اللي معناها بالتوازي معنا وبالتناغم مع مطالبنا اللي معناها نذكرها في مجلس النواب، أصر على أن تعقد جلسة ونحضر فيها جميعنا نواب الجهة حتى نعبر عن هذا المطلب، وحتى ننظر فيما آلت إليه أهم التطورات في علاقة بال الوكالة العقارية للسكنة.
1: حبينا نعرف سيد النائب، وانت حضرتي حتى في الجلسة وكيل حتى في تونس، ممكن معناها كنت طرحتي حتى الأسئلة الشفاهية بمجلس النواب الشعب أكيد في محاولة باش تلقي إجابات مقنعة. نعم. حبينا نعرف معاك ولو باختصار معناها شنو الإشكالية، الإشكاليات اللي تعطل المقاسم هذه، المقاسم التابعة للوكالة العقارية للسكنة، وهل أنه فما جديد، خاصة أنه سمعنا الحقيقة أخبار إن شاء الله تكون مفرحة ومسقفة زمنية
2: إن شاء الله. به احنا في الجلسه هذيك كانت تعرضت الوزاره ممثله في الوكاله العقاريه للسكنه الى المشاريع التي انجزت في بيجه، وهذا لا يعنينا كثيرا، ثم الى المشاريع التي هي في طور الانجاز، وانا كنت قد نقدت هذا
1: في طور يهمنا أكثر.
2: نعم، في طور الانجاز، ومعناها بدينا الحجر الاول فيها، ما نقولوش طور الانجاز، ما زلنا ما بديناش اون طونك، ما بديتش معناها الخدمه. به قلت منذ حين خويا انه ناجي انه ثم تعطيل، وعلاش السبب؟ السبب هو انه الاراضي الصبغه نتاعها فلاحيه، معناها يلزمها اولا تتغير الصبغه الفلاحيه، وهذا ربما مرتبط بالجانب التشريعي والجانب القانوني. اسباب اخرى، الاراضي ماهيش برشا، تقريبا عندنا 4 رسوم المخزون العقاري المخصص للوكاله العقاريه للسكنه، 4 رسوم، وهي غير كافيه في ضوء معناها التوسع العمراني في بيجه، وفي ضوء يعني الكثافه السكانيه المتزايده. تعرفوا اللي بيجه اصبحت من الجهات التي تستقطب المتساكنين حتى من جهات أخرى، نظرا لأنه فيها موارد معناها
1: فيها مصانع.
2: نعم، فيها مصانع
1: حركية.
2: وفما حركية. هذيك علاش معناها يلزم، أنا أرى وهذا عبرت عنه طبعا في الجلسة التي ذكرتها، أنه لابد من مضاعفة الرصيد العقاري اللي يخص مع 4 رسوم عقارية غير كافية.
1: غير كافية.
2: والواقع خويا نيجي أنه هذه الرسوم العقارية هي موجودة تحديدا تقريبا بين بيجة، زوز عقارات في بيجة وعندي الرسوم نتاعهم والعدد، وزوز عقارات أخرى رسوم عقارية في تبرسق 1 وتبرسق 2. وين يعمدون من هذا؟ وين نفزة من هذا؟ وين قبلات من هذا؟ رو وقت اللي احنا نوزع بعدالة أو بتوازن بين هذه المناطق، رو باش نضمنوا أنه بيجة باش تنقص عليها الضغط أيضا، مثالش كي نعملوا معناها في مختلف الجهات، وهذا كنا
1: على الأقل تشمل باقي المعتمديات باش نخفف شوي على
2: نعم بيجة
1: نزول الحلول وجديد
2: سمحني طولت عليك. بالنسبة للجديد معناها مستقبل بيجا، المستقبل 3 معناها ما زالت تنتظر اسناد الصفقة فقط. هو مقسم كبير وفيه تقريبا حتى فيه تقريبا 32.5 أو ما يناهز هكتار، معناها بما يوفر 345 مسكن فردي مع يعني 9 معناها مساكن متعددة الوظائف وربما مدرسة وإلى آخره، هذا ما نأمله طبعا. المقسم هذا اللي هو مستقبل باجا المستقبل ثلاثة
6: اللي هو عنده سنوات
2: بكلفة، عنده سنوات بالطبع،
6: ومواطنين في الانتظار
2: ونتفهم هذا، مواطنين من 19 سنة مقدمين مطالب ويتواصلوا معايا دائما، وأنا معناها نحاول أنه نسرع ونضغط على السلطة حتى توفر هذه المساكن. الكلفة متاحة 70 مليون دينار، هي على الطريق الجهوية 52 اللي مؤدية النفزة وعمدون وترجع التالي، معناها فين برشا ما عرفوش المكان بالضبط، راهو هذا هو المكان المخصص لمعناها مقاسم باجة المستقبل ثلاثة. في الواقع تمت المصادقة عليه، اسمعوني بالقداء، يوم 31 أوت 2021، معناها من 21 إلى 26 كل صراحة نتفهموا المواطن اللي استبطأ، المواطن اللي عبر عن استيائه، المواطن اللي علاش نحن بالذات راهو ثم مقاسم خدمة في منوبة في برشا بلايص.
6: إن شاء الله سيد النائب، معناها نعم. معناها وزارة التجهيز وكل ما عنده علاقة بالمقسم هذايا، واحنا الحقيقة المواطن يفرح كي يسمع خبر باهي، خاصة فيما يتعلق بالسكن. اليوم الناس راهو في الكراء غالي برشا، اشكاليات المواطن يعاني في باجة وما لقاش حتى الكراء مش موجود اليوم، وارتفاع معناها المتر، معناها عنده الخواص ارتفاع المتر مربع وصل حتى تجاوز 500 دينار.
2: في
6: الحقيقة برشا إشكاليات كبرى يعني فيها المواطن اليوم، وقت اللي المواطن يعني حتى يبني في مقسم غير مهيئ اليوم، ما عندوش لا ماء لا ضوء لا تطهير لا حتى شيء. الحقيقة انتظارات كبيرة خاصة من المقاسم السكنية هذه. خلي كلمة الختام فيها.
2: بهي صحيح، رو معناها هي في إطار هي في طريق إمضاء الصفقة وإسنادها. أنا طلبت بالتسقيف الزمني ولكن لم أظفر بالإجابة بكل دقة حتى لا أعد المواطنين ربما بما لم أعهد به ولم يعني أتحصل عليه. الإجابة كانت في إطار إمضاء الصفقة، وهناك وعود بأني يعني أكون من الحاضرين حين يعني تستكمل إمضاءات الصفقة ويبدأ في التهيئة المقسم هذايا. أو كلمة الختام، توفير السكن هو استثمار في السلم الاجتماعي والاستقرار الأسري قبل أن يكون استثمارا اقتصاديا، وهذا هو.
6: حابين نشكرك سيد النائب على كلامك، بالطبيعة الكلام اللي كان واضح معنا اليوم، خاصة وانت نورتنا في الاستوديو لهنا نحكيه على أزمة السكن، خاصة وأنه علاش رجعنا، لأنه كان جلسة وانت كنت حاضرة، وأكيد انتظارات كبيرة للمواطن. وطبيعة إن شاء الله يتم التسريع وإن شاء الله تتحل، لأنه باجة كبرت اليوم مدينة باجة. ومدينة باجة اليوم راه ما فماش فما فقر في او افتقار معناها للمقاسم، لابد من تعزيز الرصيد العقاري، هذا ما نجم نختم به، وان شاء الله
2: هذا دوري ولن احيد عن هذا الدور وساعمل على التسريع ان شاء الله.
6: ان شاء الله ربي يوفقكم. اكيد السيده النائبه بمجلس نواب الشعب بوثينه الغانمي، كنت معنا في فقره ناس ومشاغل.

0: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أرقام ودلالات.
1: رقم مهم اللي هو يهم حماية مدينة دوقة من الفيضانات. بطبيعة هذا يجي في إطار تمهيد لانطلاق أشغال المحافظة على المياه والتربة الهدف لحماية مدينة دوقة من مخاطر الفيضانات، خاصة بعد جلسة انعقدت في معتمدية تبرسق حضورها الأطراف الكل، بطبيعة الأطراف المداخلة. المشروع تم تقديمه والمكونات نتاعه ويتمثل أساسا في أحداث مصاطب ميكانيكية بطول 12 كيلومتر، أي ما يعادل على مساحة 50 هكتار، هو 50 هكتار رقمنا لليوم اللي إن شاء الله باش تولى وكالة المعدات لتسوية الأراضي الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة، واللي يهدف المشروع لتحقيق جملة من الأهداف المتكاملة من بينها حماية الأراضي الفلاحية من الانجراف وتحسين مردوديتها والحد من مخاطر الفيضانات اللي قد تهدد مدينة دقة ومحيطها. بطبيعة هذه رقمنا بطبيعة الأول. بالنسبة لل رقمنا الثاني اللي هو يتعلق بمشاريع التنمية المندمجة في ولاية بيجة، نعرفه خاصة عديد الجلسات اللي هي كانت انعقدت في مقر الولاية، والحقيقة برشة مشاريع المواطن ينتظر كونه معناها باش المشاريع هذه تتحول بطبيعة إلى واقع ويتم تنفيذها. على هذيك كانت انعقدت جلسة و طرقة الموضوع هذايا بالنسبة لمشروع مشاريع التنمية المندمجة اللي إن شاء الله كما ذكرت إن شاء الله باش تبدأ بالنسبة للمشاريع، واللي هي بقيمة 22 مليار. تم عقد الجلسة كما قلت بالأطراف الكل، وإن شاء الله بالطبيعة بالنسبة للبرنامج الجهوي للتنمية اللي هو معناها 2019-2027 إن شاء الله معناها يتم معناها التقدم، لأنه 22 مليون دينار قيمتهم راهم معناها يهموا 22 مشروع في ولاية بيجة بالطبيعة. وكما ذكرت احنا متابعين إن شاء الله المشاريع هذه يتم تنفيذها على أرض الواقع وتساهم في تغيير التنمية بولاية بيجة. هذوما زوز أرقام اللي اخترناهم.

0: ضيف الأسبوع.
1: مرحبا بكم مستمعين الكرام من جديد في ضيف الأسبوع بطبيعة الركن القار. بطبيعة نحكيه على معناها على ضيف حرفي من ولاية بيجة بطبيعة في صناعة الجلد سي عثمان زديني بطبيعة طبيعة حرفية معناها لأنه حبينا من خلال الركن هذا حبينا أولا نكرموه طبيعة وهذه ما تكون كان بادرة باش نشجعوه على مواصلة العمل لأنه رئيس جمعية كذلك رئيس الجمعية الوطنية للحرف والفنون التقليدية ببيجة. سي عثمان مرحبا بيه.
2: عايشك سي ناجي. مرحبا
1: المستمعين في ولاية بيجة اللي يسمعوا كل حتى باقي الولايات. كيفاش قدم نفسك أنت؟
2: والله عثمان زديني حرفي في حرفي في باجة معناها توا عندي لاتلي متاعي معناها الورشة في القرية الحرفية مقيم هذيك.
1: البدايات نتاعك كيفاش؟
2: والله البدايات عديت باك أنا معناها ما خديتش باك وكنت نحب الخياطة نمشي مع خواتي يخدموا في الأسواق نمشي معناها المعامل للمعامل ونشوف الماكينات والكل حبيتها الميتي هذيك معناها المهنة حبيتها. بعد عديت باك ما منجحتش في الباك مشيت تكوين مهني وتعلمت الصنعة عملت تقني في صناعة الجلود والأحذية وكانت هذيك وخدمت في المعامل وهكا وعملت استاجيات ومن بعد دخلت للصناعة التقليدية خدمت في سوسة معناها في البلاد العربي وخدمت في القنطاوي وكانت هذيك التجربة محلية معناها نخدمه في البلوزونات ونخدمه في السيكان ونخدمه في البلغة وما عليه وتغرمت بها ولت غرام يعني منها مهنة ومنها غرام.
1: توا ظهر لي سنوات عندك في المهنة نتاعك.
2: عندي برشا معناها عندي بريسك توا ما نعرفش قرابة 27 حاصل من عام 96 انا عملت فورماسيون وخدمت برشا خدم اخرين في الخياطة اما الجلد عندي فيه يمكن نحكيت نتاع 25 سنة هكاك.
1: 25 سنة من الحرفة قديش منهم في بيجة لهنا عندك اللي تخدم واكيد انت خدمت حتى خارج ولاية بيجة. وعندك ورشتك الخاصة سي عثمان أكيد سؤال علاش أنت ما اخترتش القرية الحرفية تكون عندك ورشة موجود غادي باش تزيد أكثر لأنها ممكن حتى ولو أنه في بعض الأحيان حتى في المعارض تقولوا القرية الحرفية بعيدة شوية والزائر ما يجيش برشا.
2: عندي ورشتي أنا سي ناجي في القرية الحرفية عندي غاديك ورشتي معناها الديوان عطاني ورشة غاديك بالنسبة للقرية هي باهية الحق والدولة صرفت فيها والحق السيدة المندوبين والسيدة المندوبة تو زادة قائمة بوجبها الحق والناس كل أما الباجية استنسوا خاصة استنسوا معناه ببزنيز وثم مسلك معناه المسلك هذاك هو اللي استنسوا به حتى الزوار ولاد البلاد استنسوا ببزنيز معناه مش يمشوا لك هكا معناه يقول لك لا يبخلوا فهمني ولا يقول ان شاء الله ان شاء الله تتقدم ان شاء الله بالشوي شهرات وشويه هكا
1: قبل ما نجول الجمعيه سي عثمان اكيد ونحكيوا عليها يعني هو الجمعيه ذي فكره باهيه نتاع مجموعه ممكن من زملائك انتم باش تعملوا الجمعيه الوطنيه للفنون والحرف التقليديه تقريبا لكن تقريبا انتم المعارض في ولايه بيجة حسب ما نشوفوا ونشاهدوا المعارض مش برشا لو عام 26 2026 بخلاف المعرض نتاع صناعة التقليدي اللي هو في مارس
2: 16 مارس
1: اليوم الوطني اليوم الوطني ما شفناش معرض الحقيقه في ولايه بيجة اللي تنجم انت كحرفي تشارك فيه وتروج منتوجك.
2: والله صدقا سيناجي كيف ما تعرف معناها كانت عندنا احنا بيجة كانت رايده في المعارض ومعروفه بيجة كانوا عندنا معرض دولي انا معرض فلاحي دولي فهمني وكان يجونا معناها برشا بلدان ما نعرف مصر المغرب برشا بلدان حتى اجانب حتى من الاوروب كان معرض فلاحي تجاري فهمني والباجيه الكل وكانوا يحضروا له مثلا المش يقضي كراتب والمش يقضي لبسه للرجوع لرجوع المدارس والكل والمش تزهز والكل فهمني كان معرض به فلاحي وتجاري دولي فما رانا معناها تنحى المعرض هذاك وبدات تتقل عملوا معرض اخر الحق معناها معرض زاد بحذا معناها بحذا الرحبه كان في الرحبه هو ما نجحش عملوا معرض اخر زاد وين اصطاد زاد ما نجحش ثم الكنيسيه كانت الكنيسيه صدقت الكنيسيه تخدم وباهي منها لقات الاسباس باهي معناها وزاد الموقع والاسباس باهي كنا نعملوا فيه معارض الحق الساده الولات والساده رؤساء البلديه كانوا يعطونا باش نعملوا فيه معارض. كنا نعملوا معارض وكانت معارض ناجحة، وكنا نخدموا بالقدية الحق، كنا نخدموا في رمضان وحتى في سير معناها في 16 مارس زيدا. ما الحق توا معناها هي في الأشغال عندها 6 سنين ولا 7 سنين، ما مشيتش الأمور. نعملوا معارض في القرية الحرفية. القرية الحرفية الحق ماهيش ماخذة رواج كبير، هو الموقع باهي.
1: زير معناها ما يجيش
2: الزير ممكن الموقع مين. الموقع باهي،
1: لكن راهو دور حتى المندوبيه ودور السولات كونهم حتى المندوبيه السياحه الرحلات كيف تجي راه يتم توجيهها وتعاونكم اكثر انتوما.
2: والله يعاونوا سي ناجي، والله سيد الوالي راهو الحق معناها اشرف وقالهم باش الكيران معناها الكيران تجي في البلاصه هذيك الحق. والله هو معناها تكلموا وحاولوا الحق عملين ما صارتش الحكايه معناها كيف ما يلزم، وان شاء الله الجاي خير وكهو واحد ما يتفائل خير وكهو.
1: به نجيو لفكره انشاء جمعيه نتاعكم. كيفاش جات؟ مع شكون بالطبيعه؟ واكيد هذايا ساهمت باش تكونوا انتم اكثر تزيدوا وتمشيوا حتى مشيتوا المؤسسات التربويه سي عثمان.
2: والله احنا كنا كيف ما قلنا معناها كانت المعارض معناها نبدا ونرجع زاد المعارض، لخاطر في المعارض هي بدات الحكايه. كانوا يجونا عباد الحق معناها يجونا عباد ينظموا معارض وكانوا يستغلوا فينا صدقا معناها ياخذوا فينا احنا كواجهه كوم كوا معناها احنا مش نروجوا للصناعات التقليديه ومش نبيعوا سلعتنا والكل، ويجيبوا عباد كوميرسيال من خارج البلاد ربي يعينهم هما. ما احنا نتاع ارتيزانا احنا يحطونا في الواجهه باش السلطة تعطيها متمكنها من الفضاء، ومن بعد فهمت يجيبوا عباد تجار معناها سلعة نتاع شنوا وكذا والكل. من بعد قررنا احنا مدام حسنا فهمتي حسنا العمدوني ومدام يمينة ومدام دوجة ومدام عبير قررنا فهمتي باش نعملوا جمعي. وكانت هذاك العمل شدتها وقتها مدام حسنا يذكرها بالخير ومدام دوجة أمينة مال وانا مساعد كاتب عام، ومشيت هكاك الامور. ولينا ننظموا في المعارض ولينا نمشوا في المدارس نعملوا تكوين في المدارس في الصناعه التقليديه في تغليف القفه في السكاجه التقليديه فك الكروشيه هذاك معناها. وكانت ماشيه الامور ونعملوا حفلات والحق. فما رانا من بعد الدعم الحق ولا قل. بالنسبه لمندوبيه الثقافه قالت لك اخويا يلزم انا تنشط معينه، احنا نمشيو للمدارس الريفيه نمشيو للقوسة نمشيو برشا مدارس معناها في الريف ونمشيو لك الانترنا المبيت نتاع الاعداديات والكل. قال لك لا يلزم تنشط معانا في الفضاءات نتاعنا. تي تو انسان في الريف بالله سي ناجي مش يهبط لك وسط البلاد نهار جمعه، مش يهبط لك وسط البلاد ومن بعد كيف يمشي يروح ما ثماش نقل. احنا نمشيو لولد احنا نمشيو له احنا نكريو لواجات ونكريو تاكسيات ونمشيو للما معناها المكان نتاعو معناها المدارس. الحق قال لا ما الدعم
1: وجدكم اشكاليات
2: اشكاليات في الدعم
1: يعني ما عادش تنشطوا.
2: والله ما عادناش ننشطوا للدعم الحق، الدعم ولا معقد برشا.
1: وانتم في مقر الجمعيه اكيد تكونوا؟
2: والله نكونوا سي ناجي كنا نكونوا. كنا مثلا ما عندها الصنعه نهزوها مثلا اللي عندها معناها ورشه في الخياطه وفي معناها في الطبخ التقليدي معناها ونعلموهم واحنا ناخذوا بار صغير والمكونه تاخو فهمني. وكانت الامور ماشيه كنا نخلصوا فوق بعضتنا وجونا به الحق. تو معناها صارنا بلوكاج معناها امور ديما امور ماديه فهمني.
1: سي عثمان انتم كجمعيه بطبيعه بعض الاشكاليات ان شاء الله تكون فما شكون يشجعكم
2: ان شاء الله.
1: وكحرفه انت معناها اكيد الحرفه هذيا كانت عندك مشاركات واكيد كانت عندك بعض الجوائز ممكن تحصلت عليها، اللي الجوائز هذيا راهي رمزيه باش تعاونك انت، لانك انت معناها شفنا المنتوجات نتاعك منتوجات ما شاء الله معناها طبيعه لانك تخدم فيها وحدك معناها انت صنايع معناها في صناعه الجلد ونشوفوك في المعارض ديما موجود وناشط بطبيعه اكيد هذايا بطبيعه ما يخليكم ديما متشبثين بها وديما علاش؟ لانه حتى افكار انشاء الجمعيه هذه معناها كانت عندها دور لكم انتم باش تزيدوا باش تحافظوا عليها من الاندثار.
2: احنا بالنسبه لنا احنا سي ناجي معناها كحرفه هذه غرام انا تغرمت بها وليت معناها ما عادش الفلوس هي تجيب طبيعتها معناها اما احنا تغرمنا بها غرام ولا يمشي في الدم. ولينا نشاركوا في المعارض القطعه معناها عباره ببيع عباره انت ولدك القطعه ستوش هذاك ولا الكرتابه عباره معناها ولدك معناها من تعمل كرياسيون وتعمل باتروناج وتخيطها ومن بعد تبيعها وتحس الكليون يقعد فرح بها. معناها عبارة انت قاعدة معناها قاعدة تقدم، معناها قاعدة ما نعرفش مش يهز فيها كل العلوم هذيك، معناها انت قاعد تساهم معناها في التعليم، قاعدة تساهم ما نعرفش في الدورة الاقتصادية، معناها تخدم ساعات تعلم في عباد ساعات معناها يشكروك معناها البرة ونشاركوا في المعارض مثلا ما نعرفش معرض الكرم، ساعات الولاية تعطينا معناها فضاءات، فضاء الولايات والمندوبية زادة كيف كيف معناها يرحم والديهم يعطونا فضاءات، ساعات يبعثونا زادة معارض مثلا خارجية في المولد، نمشيو القروان نمشيو البرشة في سوسة في الطبرقة، فهمتي الحق نخدمو ثم معناها رواج بالنسبة للصناعة التقليدية.
1: الجواز والتشجيعات بالنسبة
2: لك؟ بالنسبة للجواز ناخذ شهادة الحق وديما
1: حتى في مقر الولاية
2: اي في ديما يشكروا فينا الحق. طب بالنسبة للمندوبة يرحم والديها كل ما نعملوا معرض يعطونا شهيد ويشجعوا فينا ويجونا حتى من الديوان الوطني للصناعة التقليدية ثم تشجيع.
1: خلي الكلمة الختام سي عثمان يعطيك الصحة، أنت أكيد حضرت معنا نورتنا في الاستوديو تحكي حكيت على حرفة من الحرف التقليدية اللي هي صناعة الجلد، خلي الكلمة الختام في مخص مسيرتك أنت كفنان نقولوا.
2: سي ناجي نشكرك على فتح هذا الفضاء باش نعبروا فيه على معناها على فرحتنا ومشاغلنا والكل الحق. والله بالنسبة للصناعة التقليدية توا معناها راي معناها في المستقبل القريب مش تولي هي الصنعة هي راي تعمل الثروة، معناها بالنسبة بار نحن معناها حتى الأجيال معناها الجاية توا يلزمنا معناها نثبتوا معناها بالصناعة التقليدية خاطر ما ينجموش يقلدوها، خاطر هي حاجة معناها تامبر وتقليدي معناها تونسي 100% وبالجلد مواد طبيعية معناها ما ينجموش يقلدوها، يلزمنا نكبشوا فيها ونطوروها. والجيل الجاي كيف ما توا عاملين دوره معناها في التكوين، زاد عندنا تكوين الديوان زاد والمندوبيه عطيتنا تكوين نكونوا في اجيال جديده، ان شاء الله يشدوا المشعل وان شاء الله الى الامام ان شاء الله نتقدم وان شاء الله تونس في خير. عايشك سي ناجي.
1: شكرا لك سي عثمان. عايشك سي ناجي. ربي يحفظك. حرفي في صناعه الجلد ورئيس جمعيه الوطنيه للفنون والحرف التقليديه ببيجا على حضورك معنا اكيد ان شاء الله نراوكم معناها في تقدم معناها وتكون فما معارض باش تساهم باش ترويج المنتوج نتاعكم اكيد في ولايه بيجا. احنا مستمعين الكرام اكيد نوصل اخر فقره من فقرتنا اللي هي البلاغات، ناخذ شرط الركن ونرجع.
0: بلاغات وخدمات.
1: في بلاغات وخدمات مستمعينا الكرام نخدموا مع البلاغ اللي كانت اصدرته بلديه سيد اسماعيل اللي يتعلق باعلام للعموم باسناد صفقه ذات تتعلق الموضوع نتاعها دراسه فنيه في تركيز نقاط اناره بمنطقتي الشعبه والعايفيه ببلديه سيد اسماعيل. مكتب دراسات تم الاعلان عنه في البلاغه ذي اللي تلقوه منشور على الصفحه الرسميه لبلديه سيد اسماعيل، ومبلغ الصفقه اللي هو في حدود 2,737,000 بطبيعة إن شاء الله بطبيعة المشروع ذي يدخل ويعزز أكيد ويساهم في تحسين الخدمات خاصة البلدية بعد نجم نقوله اللي هي جزء ثاني ذي في الإنارة في تركيز نقاط إنارة بمناطق التابعة بلدية سيد إسماعيل. بالبلغ ذي نوصي مستمعين الكرام نهاية حصتنا من برنامج مرأي الجهات اللي كان مباشر معناها كان من مكتب الإذاعة ببيجا. إلى اللقاء.
0: مرايا الجهاد. مرايا الجهاد. مرايا الجهاد. مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف. تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
3: تمام الرابعة على موجات إذاعة الكف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. انطلق اليوم بولاية جندوبة موسم جني زيتون الطاولة الذي يتوصل إلى نهاية الشهر القادم، على أن ينطلق موسم جني زيتون الزيت وتحويله غرة نوفمبر القادم، وفق ما أكده كهية مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة خالد الخميسي، الذي أشار أيضا إلى تكوين لجنة فنية لمتابعة الموسم وحل مختلف الإشكاليات وخاصة التصرف في مادة المرجي. تابعت جلسة عمل انعقدت صباح اليوم بمقر ولاية جندوبة سير إنجاز مشاريع التزود بالماء الصالح للشرب والتي تنفذها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وسبل تذليل الصعوبات التي تعترض بعضها. قال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود اليوم خلال اختتام دورة تكوينية لفائدة المكونين في مجال الهندسة البيداغوجية، قال إن قطاع التكوين المهني، وبالرغم من أنه بصدد تحقيق عديد النجاحات وخاصة على مستوى آفاقه التشغيلية، فهو لا يزال يحتاج تجديدا للمقاربات والبرامج والمنهجيات المتبعة والتحديث التكنولوجي، كما أشار إلى أن ارتفاع نسبة الإقبال على التكوين المهني يرفع من حجم التحديات الجوهرية التي يواجهها القطاع. دعا المرصد التونسي للمياه إلى إطلاق برنامج استثماري طارئ لتجديد شبكات مياه الشرب والري والحد من تسربات المياه ودعم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتغطية تكاليفها وضمان استمرارية خدماتها في ظل استمرار الضغوط على الموارد المائية وتراجع كفاءة شبكات التوزيع. أعلن المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري عن إطلاق برنامج موجه إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمدعوم من البنك الأفريقي للتنمية، بهدف تمكينها من الاستثمار في الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقة الشمسية الفولتوضوئية. استشهد فلسطيني اليوم وأصيب آخر جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة. قال رئيس الإيراني مسعود بازيشكيان اليوم أن إيران لن تتهرب أبداً من الحوار مع الولايات المتحدة، وذلك في وقت تدرس فيه طهران الرد الأمريكي على أحدث مقترحاتها لإحياء اتفاق وقف إطلاق النار. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: دليل الفلاح. دليل الفلاح مع رفيق الكافي بالاشتراك مع المدرسة العليا للفلاحة بالكاف.
5: تحية مسائية متجددة لكل مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من دليل الفلاح. كالعادة من الآن لحدود الخامسة، ودائما مع توصيات فنية في الإرشاد الفلاحي لمختلف استشاراتكم وأسئلتكم. مرحبا بكم ديما على موجاتنا.

0: الفلاحة مستدامة.
1: ونواصل معكم هذا العدد الجديد من دليل الفلاح لليوم إن شاء الله بتنسيق مع الأستاذ شادي العبيدي المهندس العام والأستاذ الباحث بالمدرسة العليا للفلاحة بالكيف، شريكي في تأمين هذا اللقاء مباشرة على موجات إذاعة الكيف. موضوعنا تقنيات غراسة الكروم، وأيضا نجيب على استفساراتكم. مرحبا بكم للي حب يتواصل معنا، وللي حب أيضا يخلينا أسئلته على صفحتنا الاجتماعية. سي شادي مساء النور، أهلا وسهلا بك
2: سيدة رفيقة. تحية ليك وتحية للسادة مستمعي ذات الكيف. إذا في البداية أقول ديما نذكروا اللي معناتها المواسم متداخلة، ونحن في نهاية بعض المواسم والمواسم وبداية بعض المواسم الأخرى، كما زراعة كبرى أهم حاجة، زراعة كبرى والأعلاف. موسم الزيتون زاد في تقدم، معناتها عن قريب يبدأ موسم الجني، تقريب شهر وشهر وعشر أيام هكا يبدأ موسم الجني، جني الزيتون. فموسم الغراسات أو الزراعات الخريفية الأخرى، الخضروات كما البطاطا، زاد موسم في تقدم توا، الخضروات إلى آخره. إذن المواسم متداخلة ومتعددة المواسم. حبينا نخصص الحصة هذه لغراسة الزيتين والعناية بها. إذن قطاع عفوا مش الزيتين، الكروم. الكروم كذلك هي عندنا مساحات هامة، ولكن ما تكونش كيما الزيتون بطبيعة الحال، لأن الكروم لا تكون إلا سقوي، معناتها في النمط السقوي، مش ممكن في النمط البعلي إلا في بعض الحالات، معناتها في بعض الجهات وبعض الحالات اللي هي زراعات معناتها مخففة وغير مكثفة، تنجم تكون شوية في البعلي بمساحات ضئيلة جدا و في حالات نادرة جدا. إذا غراسة الكروم معناتها غراسات سقوية، وهي الغراسات معناتها على مساحات شاسعة. الكروم، غراسة الكروم هي الهدف منها إنتاج العنب على نوعين، أو معناتها ربما أنواع مختلفة، عنب طالو، عنب معناتها للتحويل. فالأصناف كذلك متعددة في هذه الكروم، وبالتالي معناتها القطاع هام من حيث معناتها اهميته في الانتاج، في معناتها
1: الدوره الانتاجيه
2: وفي اليد، من ناحيه اليد العامله، من ناحيه كذلك من ناحيه الاستثمار، معناتها مكلف شويه. الانتاج زاد، معناتها الانتاج لبس به، معناتها ينتج كميه هائله، ولكن ممكن نشوفوا السناب بالخصوص، خاصه السناب معناتها بصفه خاصه، معناتها تقريبا ما صارش قبل، لانه حتى الاسوام معناتها مرتفعه وما ما ما ما تحتش. في حين انه معناتها هذه حاجه ربما من مزايا الكروم، انه اسهل حاجه هي العنب، هي غراسه الكروم. يعني في الغراسة إذا كان واحد متوفر عنده الماء، وتقريبا يمكن في بعض الجهات، أو تختص بها بعض الجهات، في كل تقريبا في كل دار، وخاصة الحوش عربي ولا فيلا ولا معناها عنده ثم جردة ولا أحد، وديما حتى ما عندهش نجم يعمل حتى الكرمة هذه، معناتها سرطة العنب، يعملها حتى البرة ويدخلها لداخل، ومعناتها وتكون متدلية على الجدران إلى آخره.
1: توضيح يعني النقطة هنا لخيانا المستمعين، احنا رانا منيش نحكيه على التين الكرموس، ما نحكيوش على الكروم، نحكيو بصفة أشمل الكروم اللي بينها العنب، والعنب فيه برشة أنواع، برشة أصناف،
2: برشة أصناف، معناتها وكل صنف معناتها فين جهه يمشي، وشنو الهدف نتاعه، معناتها نعرفوا المنتوجات تاع العنب، شنو عنب طاوله، عنب للتحويل، الزبيب الى اخره، معناتها برشا عنده برشا مآلات، عنده برشا مآلات. اذا غرست اولا الساعه شنو عندنا تقريبا، اذا كان معناتها الوقت كفانا، عندنا اربع فقرات معناتها نركزوا عليهم في الحصه هذه، هي الغراسه من الاول، البرمجه نتاع الغراسه، معناتها كيفاش باش نركزوا مستغله او حقل نتاع كروم، وتنشوفوا الكثافه قداش من بعد في الاخر في فقره وحدها. الغراسه، اذا غراسه الكروم تحبذ المناخات نصف الجاف، ما يحبش مناخ معناتها رطب والا جاف، يحب مناخات نصف جاف كيما الكاف، كيما سليانة، كيما نصف جاف، هذايا معناتها اعلى ولا سفلي ولا متوسط، معناتها من باجة، منوبة باجة، حتى جندوبة شوية، جندوبة سليان الكاف، يمشي حتى للقصرين، حتى القفصة معناتها ممكن، وموجود حتى في الجنوب راهو، معناتها في مناخات معناتها ميكرو كليمات باش نقول مناخات مصغره داخل المناطق الصحويه الى اخره، تنجم تكون مناخ صغير معناها مناخ كيفاش نقولوا
1: بيئه
2: ايوه بيئه
1: ملائمه
2: لانتاج الكروم. علاش؟ اولا قلنا المناخات العاديه هي المناخات المتاخمه لخط الاستواء سواء كان شمالا ولا جنوبا، يكون ينتاز بصيف ساخن وجاف. صيف ساخن وجاف مش معناها راه ما يحتاجش الماء، بالعكس يحتاج الماء لكن يحب المناخ الطقس جاف وساخن، يحب درجات الحراره
1: حرارة برشا قوية.
2: حراره قويه وجافه معناتها ما ثماش رطوبه في الهواء، هذايا ولكن في نفس الوقت يحب بطبيعه الحال الماء في معناتها الري، لانه عمليه الامتصاص ما تتمش كان بالماء، ما تتمش هكاك معناتها كان بالماء امتصاص معناتها الأملاح المعدنية والآخرية ما يتم كان في الماء بطبيعة الحال.
1: لكن وإحنا نحكي ربما على في إطار التقلبات المناخية يتسمى العنب ما تأثرش برشا،
2: ما تأثرش من الناحية هذه ما تأثرش برشا لأنه يحب السخانة برشا، لأنه السخانة ضرورية
1: لقمات

شخصيات داخل بعض الأعمال. أيضا شركة ناشئة تدعى ساتيليت جمعت 8 ملايين دولار لتطوير برمجيات تسمح بتشغيل الذكاء الاصطناعي مباشرة على الأقمار الصناعية بدل إرسال كل البيانات إلى الأرض لمعالجتها أولا. كيف نرجع شوية لشركة جوجل اللي يعني تختبر إمكانية استخدام جيميناي في الهند للبحث عن منتجات وشرائها من خلال AI مود، وميزة المنصة في خطوة نحو جعل الذكاء الاصطناعي وسيط بين المستخدم والمتجر الإلكتروني. هكا نكون قد نلقاكم أصدقائي صديقاتي أخبار آخر أخبار التكنولوجيات الحديثة بالنسبة لليوم في تيك نيوز. نبقى ديما معكم في لقائنا مع أخبارنا متابعاتنا. مرحبا بكم الناس الكل على موجات إذاعة الكيف.

0: نرجع معكم. أهلا وسهلا مرة أخرى، مرحبي بالناس الكل على موجات إذاعة الكيف. الآن باش خليكم في ميكس جديد، أكيد ميكس معناها إيقاعات جديدة وإيقاعات بروح وتصميم زميلنا نزار الهريغي. شنو رأيكم نبقى مع بعضنا في لقائنا مع ميكس مع نزار؟
1: ميكس مع نزار.

تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف لكل تونس، صوت الجهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.

0: ميكس مع نزار. صوت الشمال الغربي في جريسة على الذبذبة 96.2.
1: فنيازينة مع توفيق الشرقي.
2: يومكم جميل وإن شاء الله طريق سلامة لكل أصدقائنا المستمعين. اليوم مش نعطوكم شرح تفصيلي ومبسط للعلامات المرورية وكيفاش نفهموها قبل اختبار رخصة القيادة. رشادات المرور وعلامات الطرقات تقسم إلى أنواع أساسية تنظم حركة السير وتمنع الحوادث. تنقسم هذه اللوحات إلى إشارات تحذيرية لتنبيه السائقين من الخطر، وإشارات منع تمنع أفعال معينة، وإشارات إلزامية تجبر السائق على اتجاه محدد، وإشارات إرشادية تدل على الاتجاهات والأماكن. شنو أنواع الإشارات المرورية الأساسية؟ أولا الإشارات التحذيرية، وتكون غالبا على شكل مثلث بإطار أحمر وتنبيهية لوجود منعطف خطير أو طريق ضيق أو منطقة أطفال. إشارات المنع تكون على شكل دائرة بإطار أحمر وتمنع السرعة الزائدة أو التجاوز أو الوقوف. الإشارات الإلزامية تكون على شكل دائرة زرقاء وتحدد اتجاه إجباري للسير، مثل الإجبار يمينا أو لليسار. الإشارات الإرشادية تكون مربعة أو مستطيلة بلون أزرق أو أخضر وتدل على المواقف، المستشفيات أو الطرق السريعة. هذه العلامات المرورية يلزم الناس كلها تحترمها باش نضمنوا سلامتنا وسلامة غيرنا على الطريق. ثنية زينة لكم الكل، إلى اللقاء.
1: ثنية زينة مع توفيق الشرقي.

باسم المحبة أكيد نحيي كل الأصدقاء، كل المستمعين، كل أوفيانا وكل من يلتحق بنا الآن على موجات إذاعة الكيف 55 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل في لقائنا، ونحييكم وين ما كنتم في هذا اليوم الجديد، ويوم جديد في شهر جديد اللي هو أكتوبر. إن شاء الله شهر يكون جميل لكم الكل أصدقائي. أكتوبر يذكرنا دائما بأكتوبر الوردي، شهر دائما تحدث فيها على الوعي بأهمية معناها التوقي من سرطان الثدي، عافينا وعافيكم الله. هو الشهر مش باش نتحدث فقط عن المرض هذا، لكن باش نتحدث خاصة عن أهمية الانتباه إلى أجسادنا وعدم تأجيل الفحص والإطمئنان. كما نعرفوا هذا النوع من السرطانات هو الأكثر شيوعا عند النساء، وإذا كان يتم الاكتشاف نتاعه في مرحلة مبكرة هذا يفتح الأبواب أوسع للعلاج ويزيد فرص الشفاء. أكتوبر الوردي إذن أصدقائي هو رسالة إلى كل امرأة إنها ما تبقاش تنتظر ظهور ألم وإلا ظهور أشياء قد ربما تؤدي فيما بعد للندم، لأنه إذا كانت فتنة كما قلت مبكرا لهذا المرض فإنه فرص شفائنا تكون أكبر بكثير من إنه نتفتنوا له في الأخير. دونك نهتموا بصحتنا أهم حاجة، ما نجعلوش الخوف من الفحص في حد ذاته سبب لتأجيل إن نستشير الطبيب، نلتزموا بالفحوصات اللي تناسب السن وتناسب الحالة الصحية، ونكونوا منتبهين لأي تغير غير معتاد في حالتنا الصحية والجسدية. الأهم من هذا أكيد يعني الرسالة هذه مهيش مرتبطة فقط بشهر أكتوبر الوردي بعد انتهاء هذا الشهر وغيره، لأنه نعرف الوقاية والوعي ما همش بشي يرتبطوا باللون ولا بالشهر، ولكن فقط نبقى نعيشوها طوال أيام العام وطوال أيام الأشهر. نقول أكتوبر الوردي هو وعي اليوم وأمل أكبر في غد ونكونوا بصحة جيدة إن شاء الله، ولكن يبقى رمز كبير برشا لهذا المرض وللتوعية من هذا المرض. إن شاء الله تكونوا سالمين أصدقائي، سالمين لكلكم وبعد عليكم كل الأمراض، لكن ديما ميساليش ما فيها بيس وقت اللي نلقى فرصة إن نوعي ونقول رد بينا، خاصة إنه كما قلنا مرض عافينا وعافيكم الله شائع جدا جدا جدا. خليني نحيي أصدقائي على الباج، الناس الكل اللي مروا على الحصة متاعنا وكتبونا، مرحبا بهم الكل كل الكل، مانيش نسيتهم. إن شاء الله نرجع للفيدباك شوية آخر. خليكم مع أحلى إيقاعات المساء على موجات إذاعة الكيف.

0: نبض المساء. المساء على موجات إذاعة الكاف.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: العادات والتقاليد بين الأصالة والتحديث، شكون قاعد يتبدل؟ احنا ولا العادات؟ هل هي أصلنا وهويتنا اللي يلزم نتشبثوا بيها، ولا قيد مكبلنا ومصاريف تثقل كهلنا؟ شاركونا النقاش واسمعوا آراء المختصين وعبروا على وجهة نظركم على الرقم 78-227-700. وجهة نظر نهار الجمعة من ماضي 3 للخمسة بتاع العشية. الإمضاء سندس مسعاوي.
3: السادسة مساء.
4: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
3: حياة طيبة مستمعين، أهلا بكم إلى ثالث نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. وفي أبرز عناوينها: المرصد التونسي للمياه يدعو إلى اعتماد تقنية حديثة للحد من تبخر مياه السدود. متابعة سبل تذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذ مشاريع التزود بمياه الشرب بولاية جندوبة. استئناف النقل الريفي المدرسي بولاية الكاف لفائدة أكثر من 1300 تلميذة وتلميذة بعدد من المعتمديات. دعا رئيس المرصد التونسي للمياه حسين الرحيلي لاعتماد حلول وتقنية حديثة للحد من تبخر مياه السدود معتبرا أن تونس التي تعاني من ندرة مائية لا يمكنها مواصلة التعويل على السدود لتعبئة مواردها المائية دون العمل على الحد من كميات المياه التي تفقدها يوميا بفعل التبخر. وقال الرحيلي خلال ندوة صحفية نظمها اليوم المرصد التونسي للمياه، قال إن معطيات وزارة الفلاحة تشير إلى أن تبخر مياه السدود يتراوح بين 650 و750 ألف متر مكعب يوميا عندما تبلغ درجة الحرارة 28 درجة مئوية، وهو ما يعادل وفق تقديره نحو نصف كميات مياه الشرب التي يستهلكها التونسيون يوميا. وأشار رحيلي إلى وجود مشاريع لإنجاز تجارب نموذجية للحد من هذه الظاهرة على غرار التجربة الصينية في مقاومة التبخر باستعمال الألواح الفولتوضوئية،

0: مؤكداً حاجة تونس إلى مزيد من التمكن من هذه التقنيات وتطوير استخدامها بما يتلائم مع خصوصياتها. وفيما يتعلق بالسدود، دعا الرحيلي إلى إلاء صيانتها وتجهيزاتها مزيداً من الاهتمام، معتبراً أن التخطيط عند إنجاز بعض السدود لم يأخذ بالقدر الكافي في الاعتبار الأحواض الساكبة ومختلف التجهيزات الضرورية للحد من جرف الطمي نحو السدود. وأوضح الرحيلي أن كميات الطمي المتراكمة يمكن أن تصل إلى ما يعادل 30% من طاقة استيعاب بعض السدود، داعياً إلى القيام بأعمال صيانة دورية لتجهيزاتها وتعزيز التدخلات الرامية إلى المحافظة على طاقة استيعابها. تابعت جلسة عمل عقدت صباح اليوم بمقر ولاية جندوبة سير إنجاز مشاريع التزود بالماء الصالح للشرب التي تنفذها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وسبل تذليل الصعوبات التي تعترض بعضها. رئيس المجلس الجهوي للتنمية بجندوبة فيصل الرابحي يضيف في متابعة للزميل هشام الصغيرية.
1: خشنا ما يخص ولاية جندوبة مسألة تزود الماء صرع الشراب فرع السونان. الإشكالية المطروحة هي برنامج تاع البي ار دي تاع مختلف المعتمديات المندمجة برنامج جهوي. عندنا مشاريع معدية من 2025 من 2024 لحد الآن معناتها ما صارش الإنجاز نتاعها، وهذا راجع اللي كنا مو قول واحد يشرف ينشط في ولاية كاملة، هذا اللي خلي تأخير في تنفيذ المشاريع. زاد عندنا مشاريع جاية كما يخص معتمدية برقة اللي عندنا مشروع تاع المياه العميقة في شرق يدخل حاجة تنفيذ إن شاء الله في السنة 2027. زاد عندنا إشكالية تعددات، عندنا مواطنين معناتها عندها أكثر من سنة وسنة ونصف معناتها يستنوا في العدادات. مدير عام هو وعدنا في فترة 20 يوم باش خلصنا 300 و400 عداد للولاية جندو. يتم كل شهر تزويد 300 و400 عداد باش نتابعوا احنا النقاط هذه كلها.
0: انتظم اليوم بمركز التكوين المهني الفلاحي بالقنطرة من ولاية سليانة يوم أعلامي تحسيسي تم خلاله تقديم عرض حول الاستعدادات لموسم البذر وتمويل موسم الزراعات الكبرى، بالإضافة إلى التعريف بمختلف أصناف البذور الممتازة، وفق ما يضيف رئيس مصلحة الزراعات الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة محمد الطاهر عزوز.
2: يهدف هذا اليوم إلى إبراز نتائج تحليل التربة القائمة بالمندوبية مدة شهر قبل التعاون مع المعقول الزراعي الكبرى ومخبر تحليل التربة بالمندوبية. كذلك اختيار الأسلاف خلال المداخلتين قاموا بهم زملاء المعهد الوطني للزراعة الكبرى. اليوم الإعلام جاي معناته يهدف أنه إلى تقييد الخدمة للفلاح، أعطي الفلاح حسن اختيار الصنف اللي يتماشى مع الجهة، الفلاح يعرف شنو هو الصنف اللي يتماشى مع جهته. حضر معنا المدير الجهوي للبنك الوطني الفلاحي وأعطى لمحة معنا للفلاحين على التمويل وعلى كذلك
0: احتضن اليوم المركز الجهوي للبحوث والدراسات في الزراعات الكبرى بباجة يوما إعلاميا جهويا حول أهمية البقوليات في تحسين خصوبة التربة واستدامة الإنتاج، وذلك في إطار الاستعداد لموسم الزراعات الكبرى والحرص على تشجيع التداول الزراعي. فاتن التجاني ونقل التالي.
3: حضور مكثف من الفلاحين للاستفادة من هذا اليوم الإعلامي.
4: ما نعرفوا البقول وما عندها أهمية في الأرض، جينا بالذمة لأن الباجة باش نشوفوا ميزات البقول
5: جينا باش نشوفوا حكاية التداول الزراعي ونعرفوا شنو أهميته أو التداول الزراعي رويه يذكر الأرض زيد ما يعرف.
6: عندي فكرة صغيرة مش كبيرة، شنو المستجدات الجديدة، شنو ما أنواع البقول الجديدة اللي دخلت تونس.
3: يندرج هذا اليوم ضمن سلسلة من الأيام الإعلامية التي تم تنظيمها مديرة الزراعات الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي رابعة بن صالح.
7: في الحقيقة احنا نظمنا 3 أيام جهوية، الحقيقة الأيام هذه للتعريف بالفلاحين بأهمية التداول الزراعي. كي نزرعوا قمح على قمح وحبوب على حبوب يعني الأرض تكل، وهام برشا أنه النوع الزراعات. اليوم حابين نخصوا اليوم للبقوليات بما فيها البقوليات الغذائية وكذلك البقوليات العلفية تغذي التربة خاصة من مادة النيتروجين.
3: من جانبه أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة شكري الجبي أهمية نتائج البحث العلمي.
8: الجانب اللي ما يحفزش على التداول الزراعي هو كثرة الأمراض. مطلبنا اليوم كمهنيين وكمنتجين وكاتحاد هو أن البقوليات لابد أن تكون عندها أسعار مرجعية، لابد من أن تكون فيما ميزانية خاصة للبحث العلمي لتحفيز البحث العلمي من أجل إيجاد بذور في علاقة بالبقوليات اللي تكون تصمد أمام أمراض والأعشاب اللي اللي هي مستعصية استنباط أصناف جديدة قادرة على أنها تصمد أمام الأمراض هذه وفي نفس الوقت قادرة على أنها تقاوم الإجهاد الحراري أمام تغيرات المناخ.
3: بين وعي الفلاح بأهمية التداول الزراعي وعدة صعوبات تواجهه لتطبيقه على أرض الواقع، يقدم البحث العلمي حلولا يمكن اللجوء إليها.
0: انطلق اليوم بولاية جندوبة موسم جني زيتون الطاولة، على أن ينطلق موسم جني زيتون الزيت وتحويله في غرة نوفمبر القادم، وفق ما أكده كهيت مدير بالاتحاد الجهوية للفلاحة بجندوبة خالد الخميسية، الذي أشار إلى تكوين لجنة فنية لمتابعة الموسم وحل مختلف الإشكاليات.
9: بداية جني زيتون الطاولة اللي يوفى نهار 30 نوفمبر، وبالطبيعة زاد تحد موسم جني زيتون الزيت اللي هو يبدأ نهار 1 نوفمبر ويوفى آخر فيفري 2027. في جندوبة عندنا قرابة 12 معصرة وعندنا قرابة 30 ألف هكتار من الزيتون، منها قرابة 500 هكتار زيتون الطاولة. ثم لجنة فنية لمتابعة موسم الزيتون بصفة عامة وحل الإشكاليات، وبالطبيعة من دور اللجنة هذه هي باش تعمل زيارات للمعاصر بتشوف الإخلالات وباش يتفادوها أصحاب المعاصر، باش تراقب المرجين معناتها كيفاش يتعاملوا معها أصحاب المعاصر. عندنا فلاحة وشركات أحياء وديوان الأراضي الدولية، كل عام تم مساحات يوقع فيها فرش المرجين اللي هي تنقص عك الأحواض الموجودة في المعاصر، وإن شاء الله معناتها موسم طيب.
0: أكد المندوب الجهوي للتربية بجندوبة فوزي الرحالي أنه قد تم اليوم تفعيل قرار وزارة التربية بمنع التلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية خلال الساعات الجوفاء لحمايتهم من السلوكات المحفوفة بالمخادر، مشددا على ضرورة التعاون بين مختلف الأطراف من إطار تربوي وأولياء وتلاميذ لإنجاح تفعيل هذا القرار.
10: رافقت اليوم المندوبية الجهوية للتربية بمعية فريق من التعليم الثانوي ومن الموارد البشرية والكاتب العام وبعض المؤسسات التربوية كتفعيل لإجراءات احتضان التلاميذ داخل الفضاءات التربوية ومنع خروجهم في الساعات الجوفاء لحمايتهم من السلوكات المحفوفة بالمخاطر. وتأتي هذه المبادرة في إطار تفعيل دور المكتبات ودور قاعات المراجعة وبمشاركة فعالة من قبل إطار الإشراف بالمؤسسات التربوية وأيضا أعوان التأطير من قيمين وقيمات وقيمين عامين الذين لهم جدا في هذا الشأن. كما لاحظنا مشاركة كبداية تعتبر جيدة جدا من بعض الإداريين بالمؤسسة التربوية في احتضان أبنائنا التلاميذ وحسن تأطيرهم وتوجيههم إلى المكتبات وكذلك في قاعات المراجعة واحتضانهم حتى في قاعات التدريس في أثناء غياب بعض الأساتذة.
0: استؤنف اليوم النقل الريفي المدرسي بالتعاون مع جمعية المدنية لفائدة أكثر من 1300 تلميذ وتلميذة بعدد المناطق الريفية بمعتمديات الكفة الشرقية والكفة الغربية والتويرف والنبر والدهماني والقصور، وفق ما أفادنا رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية بالمندوبية الجهوية للتربية بالكافة سفيان الجيزانية.
11: النقل الريفي المدرسي يشمل عدة معتمديات هي أبرزها الكافة الشرقية والكافة الغربية والتويرف ونبر الدهماني والكسور. أثناء هذه شهدت إضافة عدة مدارس أخرى أبرزها المدرسة الابتدائية السمانة من معتمدية الكافة الغربية، كيف المدرسة الابتدائية سيدي عمر بن زغيد والمدرسة الابتدائية شارع بورقيبة الكافة التلامذة اللي يسكنوا في حي الدير باش يتنقلوا من المدرسة لمساكنهم، كيف وقع أحداث خط جديد هو دوار العواودة إلى المدرسة الابتدائية شركة الصابون، ونقلنا أكثر من 1100 تلميذ، سيقع رفع أكثر من 200 تلميذ إضافي على السنة الفارطة، يعني أثناء باش يولوا معنا يتنقلوا أكثر من 1300 تلميذ في النقل الريفي المدرسة.
0: انعقد اليوم بقصر باردو اجتماع مكتب البرلمان عدد 19 للدورة النيابية العادية الرابعة بإشراف رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، وتقرر في هذا الإطار برمجة اجتماع لندوة الرؤساء يوم 8 من أكتوبر الجاري يخصص للتداول حول الاستعدادات للدورة البرلمانية. كما نظر مكتب البرلمان في الأسئلة الكتابية الموجهة من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة، وقرر إحالة 89 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين. انطلقت اليوم عملية التسجيل في منصة القرض على الشرف باعتباره آلية تمويل جديدة تتيح الدعم المالي لشريحة واسعة من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى الشركات الأهلية عبر توفير سيولة دون إثقال كاهل المقترضين بفوائد أو ضمانات معقدة. في الشأن الدولي، استشهد فلسطيني اليوم متأثرا بجراحه وأصيب آخرون جراء قصف وأطلاق نار من قوات الاحتلال على مناطق متأثرة المتفرقة في قطاع غزة. قال الرئيس الإيراني اليوم إن إيران لن تتهرب أبدا من الحوار مع الولايات المتحدة، وذلك في وقت تدرس فيه طهران الرد الأمريكي على أحدث مقترحاتها لإحياء اتفاق وقف إطلاق النار. إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي لختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. المرصد التونسي للمياه يدعو لاعتماد تقنيات حديثة للحد من تبخر مياه السدود. بولاية جندوبة متابعة سبل تذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذ مشاريع التزود بمياه الشرب. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
12: نبض المساء.

0: روعة الكاف.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مستمعينا الكرام، تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مرة أخرى، نحييكم الكل وين ما كنتم. تحية طيبة للجميع، نرحبوا بكل أصدقائي اللي التحقوا بنا الآن على موجات إذاعة الكيف، ونحيي أكيد كل زملائي اللي هم تقنيا معنا محمد أمين بوبكري وزميلنا نزار لهريغي، تحية لألفة بوعشة معنا في التنسيق، معنا مكر معويدي في المكالمات الهاتفية، وصديقتكم بعد إذنكم كريمة لوكسو ترافقكم ميكروفونيا من توا، وبدينا من 5 ونواصل ان شاء الله حتى للسبعة متاع العشية. احلى الايقاعات واجملها لكم جميعا نهديها وين ما كنتم في الاستماع الينا. اكيد نحيي كيف اصدقائي اللي باش نرجع لهم بعد شوية على باج اذاعة الكيف، رفيقة الورغي، محمد الناصر، جبيلي، عامر بقلوتي، نوفل معارف، وغيرهم وغيرهم برشا من اصدقائنا المستمعين. بقاو معايا، شنو رايكم نسمعوا ايقاعاتنا ونهديه لكم لكل اصدقائي؟ انتوما ما تبدلوش الموجه، بقاو معايا برشا فن وغنيات واحلى المتابعات على موجات اذاعه الكيف.

نرجع معكم. أهلا وسهلا مرة أخرى، مرحبا أصدقائي صديقاتي مستمعينا وأوفينا وكل من يلتحق بإذاعة الكيف الستة ونص على موجاتنا أحلى الإيقاعات. كرجعنيكم شوية لديانا حديد وأماني وساكن وكل أجواء هذيك المزيانة، إن شاء الله تكون فيها طقس الدافية سخون الطقس، رجعنا صيفنا إن شاء الله ربي يرحمنا على كل حال، وبه المطر وحتى أكتوبر معناها شهر راح نسبخته به إن شاء الله، هو يقولوا في أكتوبر وحتى في نوفمبر معناها فما شوية تكون سخانة وشمس قوية، أما زيدا فما الروح متاع الخريف هكا شوية متاع هك المطر وبداية الاستعداد حتى الفصل الشتاء. على كل احنا نقول إن شاء الله إن شاء الله مهما كانت نوعية الطقس تكون نفوسكم باهية، نفوسكم صافية، نفوسكم متسامحة، نفوسكم محبة للآخرين ولأنفسكم قبل الآخرين، هكيك كي تحبوا رويحكم بالقدي تولي أموركم جيدة جدا جدا، تحبوا الخير لأنفسكم ولغيركم زيدة. أصدقائي أنا القوس هذية حليته فقط باش نذكركم إن شاء الله نهار السبت عندي لقاء كريمة شولي باش إن شاء الله نتبعوه مع بعضنا من 5 إلى 8، باش تكون على فيه نصائح السعادة المعتادة اللي تقدمها صديقتنا ذكرى المرزوقي اللي نحييها بالمناسبة كانت معنا بالخميس قبل في الشبكة الفارتة، توا معنا في كريمة شو، التحقت بفريق كريمة شو نهار السبت من 5 إلى 8، لكن ديما موجتها الإيجابية وكلمتها كأننا نستوحى منها ساعة ساعة معناها من الجمل اللي قدمهم في الأمسيات متاعنا على موجات إذاعة كيف، هكا الروح الإيجابية والروح التحفيزية والتحميسية، وكما قلنا شهر جديد إن شاء الله مبارك عليكم الكل أصدقائي صديقاتي بأحلى الإيقاعات اللي اخترناها خصيصا لكم أينما كنتم. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل على موجات إذاعة الكيف.

ونرجع معكم. أهلا وسهلا مرة أخرى. أخبار الثقافة بشكون من ولاية جندوبة، وين انطلقت يوم أمس الدورة الثالثة لتظاهرة سينما جيت في إطار مشروع ثقافي هام بشراكة مع بين مبادرة سينما تدور والاتحاد الأوروبي والسلطات والإدارات الجهوية في ولاية جندوبة. انتظمت كما قلنا بداية من يوم أمس وتتوصل إلى حدود 11 أكتوبر القادم فعاليات هذه الدورة الثالثة. تظاهرة بشجوب في رحلة عبر الشاشة السينمائية قلب مدن وقرى وغابات ولاية جندوبة بعيدا عن القاعات التقليدية، عبر مجموعة من العروض في الهواء الطلق وأنشطة ثقافية وتكوينية متنوعة. أكد دور السينما كجسر للتواصل بين الجهات ومساحة للإبداع والنقاش والانخراط المجتمعي. جميع الأنشطة الزقائية مجانية مفتوحة للعموم. برنامج تظاهرة كما قلنا انطلق يوم أمس 30 سبتمبر بورشة حول المسرح وسلام يؤمنها لفئة المعاقين والقاصرين على الحركة العضوية بمركز الدفاع والاندماج الاجتماعي بجندوبة حاتم القروي. أيضا كان للجمهور بالمحيط الخارجي في الحرم الجامعي بجندوبة الشمالية موعد مع الافتتاح الرسمي لبرنامج شاشة الحافلة السينمائية من خلال عرض تنشيطي يجمع بين الرقص والغناء لفرقة فولكلورية من بولندا. يوم غرة أكتوبر بفضاء شاشة الحافلة السينمائية في جندوبة الشمالية فريق الشيحنة بشيئاً مجموعة من الحصص التكوينية في تقنية الفن السابع لفائدة قرابة 2500 تلميذ. ثم يعرض فيلم إسباني، فيلم أيضاً آخر تونسي، وتنتظم رحلة سينما جيت الخاصة بالتصوير في الفضاء العام المفتوح لفائدة القاصرين عن الحركة العضوية. غدوة الحافلة بتكون في المدرسة الابتدائية 2 مارس 1934 بغار ديمي. تقدم تظاهرة تنشيطية تجمع السينما والمسرح والرقص والرسم وورشة تجارب الواقع الافتراضي بالتعاون مع المعهد الفرنسي بتونس. بيكون الموعد أيضا بمقر فرع جندوبة للجمعية التونسية لمساعدة الصم مع ورشة المسرح تأمنها فاطمة صفر. وبفضاء شاشة الحافلة السينمائية يعرض شريط سينما إسباني أيضا بدار ثقافة فرنينة، يعرض فيلم تونسي باراسول. ثم عرض شريط تونسي أيضا لقشة مسمي. ينتظم مهرجان فيلم الأوروبي من خلال عرض أفلام قصيرة وطويلة ورشات ولقاءات وعروض للفنون الحية. برشا معناها ورشات كيف حول الإدماج من تأمين مجموعة من المختصين ومسابقات في التصوير تحت الماء بالشاحنة السينمائية. زيادة باش تكون فما عروض أخرى إن شاء الله معناها لأفلام عديدة متنوعة. الموعد كما قلت أصدقائي انطلق يوم أمس ومازال باش يتواصل طيلة الفترة القادمة بالتحديد نهار 11 أكتوبر. إذا هذه فكرة ربما تكون شاملة شوية، في انتظار تكون عنا بإذن الله مصافحة خاصة باش ناخذوا سير الأيام كيفاش كانت والبرنامج القادم إن شاء الله إلى حدود يوم 11 أكتوبر مع المنسقين لهذه التظاهرة. احنا مازلنا معكم مع أجمل إيقاعات المساء على موجات إذاعة الكيف.

عندنا أصدقائي صديقاتي، نحب نحيي الناس الكل اللي كتبوا لنا التحيات نتاعهم على الباج. رفيقة ورغي تقول مساء النور انت والفريق الكل الكريمة، وتطلب نغم راي ان شاء الله الجمعة الجاي. الحقيقة الوقت ما عادش يسمح الان لتمرير الاغاني. شكرا لك رفيقة على التفاعل، وجينا مساء النور والسرور كريمة. تحية طيبة ليك وكيف الفريق معاك عايشك. وجينا رودينا غنجيتي نبيل ورفلي، شكرا ليك عايشك. امسية طيبة ليك زيدة. مساء الورد ورفلي. سمين توصلنا من عند بتيهي المولهي تقول ليك ولليكيب الكل في منوعتنا بدل مسين هدي أغاني الحصة الكل. أحلى عروسة في الدنيا صبرين الهيد في بمناسبة عيد ميلادها، ونقولها كل عام وانتي حي بألف خير، وإن شاء الله عقبال 10,000 سنة تطلب نغم عيد الميلاد. أنا نقول كل أغاني الحصة نهديوها لصبرين، وإن شاء الله كل عام وهي حي بألف ألف خير. سامية سعيدي شكرا ليك. محمد سعد من منزل بوزيين أجمل تحية ليك. روضة ويلي تحية طيبة ليك عايشك، شكرا على التحية من زير زير. محمد ناصر جبيلي يعطيك الصحة. وحيدة خميسي كيف كيف. رياض وسليتي عايشك شكرا ليك انتي. زيدة عامر بقلوتي. نوف المعارف يعيشك يعطيك الصحة يا سيدي بارك الله فيك. أمين محمد يعيشك يعطيك الصحة. وأروى أروى مساء الخيرات يا أروى. هكا نوصل معكم ختام الموعد. شكرا للناس الكل على حسن المتابعة والاهتمام. تصبحون على محبة.

0: نبض المساء. المساء على موجات إذاعة الكاف.
1: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
2: أمي شبي بنت؟
1: عندي ما نقول لك.
2: هي يحكي هالناس ما فيك.
1: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
3: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
4: لا للمخدرات، نعم للحياة.
5: السابعة مساء على موجات إذاعة الكف.
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
5: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. مرحبا بكم. دعا رئيس المرصد التونسي للمياه حسين الرحيلي إلى اعتماد حلول وتقنيات حديثة للحد من تبخر مياه السدود، معتبرا أن تونس التي تعاني من ندرة مائية لا يمكنها مواصلة التعويل على السدود لتعبئة مواردها المائية دون العمل على الحد من كميات المياه التي تفقدها يوميا بفعل التبخر. وقال الرحيلي خلال ندوة صحفية نظمها المرصد التونسي للمياه اليوم إن معطيات وزارة الفلاحة تشير إلى أن تبخر مياه السدود يتراوح بين 650 و 750 ألف متر مكعب يوميا عندما تبلغ درجات الحرارة 28 درجة مئوية. تابعت جلسة عمل انعقدت اليوم بمقر ولاية جندوبة سير إنجاز مشاريع التزود بالماء الصالح للشرب التي تنفذها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وسبل تذليل الصعوبات التي تعترض بعضها. احتضن المركز الجهوي للبحوث والدراسات في الزراعة الكبرى بباجة اليوم يوما إعلاميا جهويا حول أهمية البقوليات في تحسين خصوبة التربة واستدامة الإنتاج، وذلك في إطار الاستعداد لموسم الزراعة الكبرى والحرص على تشجيع التداول الزراعي. انطلق اليوم بولاية جندوبة موسم جني زيتون الطاولة الذي يتوصل إلى نهاية الشهر القادم، على أن ينطلق موسم جني زيتون الزيت وتحويله غرة نوفمبر القادم، وفق ما أكده كاهية مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة خالد الخميسي، الذي أشار أيضا إلى تكوين لجنة فنية لمتابعة الموسم وحل مختلف الإشكاليات وخاصة التصرف في مادة مرجين. خصصت لجنة التشريع العام جلستها لليوم للنظر في مقترحات القوانين المعروضة على أنظارها وبرنامج عملها للفترة القادمة. وفي مستهل الجلسة تطرق أعضاء اللجنة إلى جملة المراسيم التي تم إعلام لجنة سبتمبر لجنة التشريع بها في 30 سبتمبر، والتي صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ثم استعرض إثر ذلك رئيس اللجنة جملة مقترحات القوانين المعروضة على أنظار اللجنة لتحديد أولوياتها التشريعية للفترة القادمة. استشهد فلسطيني اليوم متأثرا بجروحه وأصيب آخرون جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة. قال رئيس الإيراني مسعود بازيشكيان اليوم أن إيران لن تتهرب أبداً من الحوار مع الولايات المتحدة، وذلك في وقت تدرس فيه طهران الرد الأمريكي على أحدث مقترحاتها لإحياء اتفاق وقف إطلاق النار. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
7: هكا بدينا. مع إيمان حناشي.

عسلامتكم نسا كل، مرحبا بكم معنا موعد متجدد من هكا. بدينا نتلقى معكم توا كيما عودناكم هذه ثالث حصه معكم في كل مره. اللي يسمع فينا اول مره، في كل مره باش نحاول تكون حاضره معنا تجربه مختلفه، تجربه من تجاربكم انتوما، من تجارب الشباب اللي تبدا من صفر، ساعات حتى اقل من صفر، تبدا بفكره والفكره هذيا تتحول للحلمه، والحلمه بشويه بشويه رغم الصعاب ورغم العراقيل أكيد تتواصل وتوصل للنجاح. النجاح اللي كيما حتى حكينا قبل هو نسبي، خاطر كل قصة ونسبة النجاح اللي وصلت لها، فما اللي وصلت هكا، لكن ديما الطموح الحقيقة ما يوفيش. حتى من القصص اللي سمعناهم الطموح ديما ما يوفيش، ربما حلمة أمس اللي ولت اليوم حقيقة بعد ما وصلنا لها يولي فما أحلام أخرين زيدا نحبوا نحققهم، وهذا هو الحلو في التجارب هذيا، ديما فما حاجة نحلموا بها حتى لو كان وصلوا للنجاح اللي كان حلم الأمس، لي يولي فما أحلام جديدة وفما طموحات جديدة وفما أمال جديدة. وهذا هو اللي نحبوا نسمعوه احنا مع حكاياتكم. انتو ما تسمعوا فينا كان عندكم حكاية هكا من قصص النجاح تحبوا تشاركونا بها، تعطيوا فكرة للناس يسمعوا فينا. والتجارب هذي أكيد زيدة من أهميتها أنها تعطي فكرة للناس اللي يسمعوا فينا، ربما ما زالوا في المرحلة الأولى، ربما ما زالوا في مرحلة الصعوبات، في مرحلة العراقيل، في مرحلة ليه فك عليك، سايب عليك، ماكش باش تنجح، ماكش باش توصل، ليك يسمع قصة نجاح متاع شخص اللي تعدى بنفس العراقيل هذوما ولا ساعات حتى أكثر برشا، يتشجع ويشد في الحلمة متاعه. بعد شوية حكايتنا باش تهزنا الجندوبة مع الشابة عبير غزواني.

تحياتنا لكم من السيكل، مرحبا بكم. اكيد مازلنا معاكم في هكا بدينا كيما تعودتوا عليه وكيما قدمنا من بداية المشوار. في كل مرة تكون معنا قصص تجارب اكيد اللي فيها حكمة، فيها اكيد نصايح زيدة، فيها خبرة شخص اللي شاب بطبيعة عاش تجارب مختلفة باش وصل للحلمة متاعه، ولا باش وصل حقق حاجات اللي كان يتمناهم في الماضي. اليوم كما قدمت بكري شوية قلت لكم شوية تكون حاضرة معنا الشابة عبير غزواني باش تحكي لنا حكايتها لليوم. عبير اللي جينا من جندوبة المدونة. عبير خاطر عبير اليوم اخترت مجال معاها ما كانش حاضر معنا قبل، واللي هو الأعلام البديل زيدا، وبطبيعة التظاهرات الأعلام البديل اللي فيه بطبيعة نقل لكل الأجواء ولكل التظاهرات ولمشاغل المواطنين اللي أصبح ضرورة أنه يكون موجود بطبيعة في مختلف بطبيعة وسائل التواصل الاجتماعي.

0: هذايا اللي باش نسمعوها احنا مع عبير واللي باش نعرفوه اكثر. كيفاش كانت هالرحله؟ اكيد كانتش سهله من الاول، خاصه من انه المجال بعيد، زيدا نحكيوا على مجال الدراسه. على كل حكيت برشا ما قايتش نسمع عبير. عبير حاضره معنا، نستقبلوها مع بعضنا. عسلامه، مرحبا بيك عبير، مساء النور.
1: عسلامة، مرحبا بالنسبة لكل، مرحبا بإذاعة الشمال الغربي، إذاعة الكاف، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا والناس اللي تعيش معنا هالتجارب هذه عبر موجات الأثير. وأكيد اللي إذاعة الكاف هي مرافقة وهي صديقة وهي جزء من حياتنا ومن يومنا في الشمال الغربي.
0: عايشك عبير، أنا قبل ما تكون ضيفتي أنا نتبع فيك سنوات وسنوات الحقيقة، من بداية المشوار نشوفك زيدا وقابلك في مختلف التظاهرات، ما شاء الله نشاط وحيوية. خلينا نرجع للبداية عبير معاك، كيفاش كانت البداية في المجال هذي اللي هو، خلينا في التقديم ساعة من لون نتعرفوا على مجال الدراسة اللي هو بعيد على المجال هذي ومجال العمل، ونرجع للغرام البدايات عبير معاك.
1: أنت قلت أعلام بديل وقلت حل بديل. كلمة بديل كي قلتها أنت هكا معناها هكا جيتني في مخي حياة بديلة، زادة كلمة حياة بديلة. أنا عبير غزواني، أستاذة فرنسية، قرايتي هي في مجال اللغة الفرنسية واختصاصي في الأدب والحضارة الفرنسية. ما في هكا معناها الحياة لم تعطيني مهنة التعليم كما اخترت أنا في الشعب نتاعي. أما من قبل أنا مغرومة بكل ما هو ثقافي، كل ما هو مجال نتاع فيها اكتشاف، فيها فنون. وربما هالغرام هذه وهالهواية هذه اللي كانت مدفونة في داخلي وكانت معايشتني عن طريق حب الكتب والمطالعة، هي اللي حلت لي الباب الصغير باش أنا ندخل للمجال تاع الإعلام في انتظار إني أنا نخدم بشهادتي. يا أخي أنا لقيت عالم مزيان، عالم بعيد على الروتين، بعيد على الضغط نتاع خاطر تعليم مهنة شاقة وصحيحة، فيها برشا ضغط وفيها نوع من الروتين في البرامج وحتى في الاختصاص. حسيت اللي الثقافة والفنون والمجال اللي تحلهون هالأعلام هذية يحلك الباب وألف باب للاكتشاف. علاش بالذات أنا بالذات أعجبني هالباب هذية وهالمدخل هذية؟ خطر أنا حياتي ما كانتش كيف الناس الكل، معناها للتذكير للناس اللي ما تعرفنيش، أنا عديت مدة 12 سنة وأنا ننتظر في عملية زرع كبد. يعني عشت سنوات مرض، سنوات في المستشفيات، ما نخرجش بعيد على المجال نتاعي. قريت في الفاك عامين معناها في النفابريل في تونس، اختصاص فرنسية، وبعد تماما على العالم وعلى الدنيا وعلى الناس وعلى كل شيء. حياتي كانت كلها في علاقتي كانت مع المرض نتاعي والناس المرضى والأطباء فقط. يعني حتى تجربتي في الحياة في سكة واحد مرض عمره 17 سنة، تجربتي في الحياة كانت صغيرة وقصيرة جدا جدا جدا. وبكيت بك هك الغموض، العالم الخارجي كان غامض بالنسبة لينا. ودوب ما عملت الحمد لله زرع الكبد اللي أنا نترحم على اللي زرع اللي تبرع لي بكبدته، ونترحم على الطبيب نتاعي الله يرحمهم، ونشجع زاد على زرع الكبد.
0: أكيد.
1: دوب ما أنا معناها تهديت لك الحياة الجديدة، أنا وليت على نلوج على حياة بديلة. حبيت نعوض اللي فاتني، وليت نحب نكتشف الأماكن اللي موجودة في جندوبة. حبيت ندخل للفضاءات الثقافية اللي كنت أنا قبل نحشم بالمرض نتاعي إني نمشي ندخل لها ونكتشفها وكل شيء. وزيادة البطالة راهي في نوعا ما كانت هي نقمة ونعمة في نفس الوقت،
0: كانت حافز باش تلوج يظهر لي وتتحرك.

0: وتمشي وتتعرف.
1: اي فوالا فوالا، الفراغ هذاك فراغ الوقت. انا عندي ايمان وقدوسيه كبيره للوقت. انك تشوف انك 12 سنه تعديت من حياتك في المرض وضاع منها برشا حياتك، تحس روحك انك انت لازم فيسع فيسع تعوض، ما تضيعش حتى لحظه. وليت ندخل للفضائيات، وليت نحضر للمسرح، وليت نحضر للندوات الشعرية، للندوات الفكرية في المكتبة، في المركب الثقافي عمر السعيدي، نتنقل حتى مثلا في بوسالم ولا في فرنانة، وكنت نمشي نغطي التظاهرات تطوعا واكتشافا. فهمت؟ ولقيت الباب هذا مفتوح لي، معناها هو اللي عاوني اكثر. اللي كانت عندي آلة تصوير كانت هدية من عند مسؤول جهوي يرحم والديه، مثالش خليها اسمه، خليها مثالش. كان مسؤول جهوي شافني مغرومة بالتصوير بالتليفون وكل شيء، وانا ما عندي تليفون بسيط وبسيط جدا. قال لي علاش ليه عندك الحق في مصورة، يعني في من اتحاد التضامن الاجتماعي يعاونوني باش انا عملت مصورة. المصورة هذيك خلتني أنا أشوف الدنيا بعيني، وبعين اللي يعشق الدنيا، وعين اللي بالحق يتأمل في اللي ديتاي اللي فاتوني أنا سنوات. من هنا كانت الدخلة، ومن هنا كان الباب تفتحت لي ألف باب باش ندخل ألف مجال وألف بلاصة. أنا مثلا الخدمة هذه خلتني أنا مثلا نتنقل معك القافلات الصحية، القافلات الاجتماعية. أيام الثورة كان ثم برشا معناها لفتة للأرياف وللمدارس الريفية، خاصة أني نشط مع مدام مفيدة غزواني في المكتبات المتنقلة. وليت ندور في الأرياف، لا مش الأرياف، الأرياف معناها في معناها في السرية، في مثلا البقعة اسمها الكحميس، حليمة، معناها أسماء، حتى أسماء عرقوب الصابون وشتاتة، هذوما مناطق حدودية وريفية جميلة جدا وفيها برشا ناس محليهم.
0: أكيد نحيوهم الكل،
1: نحيوهم الكل، لكم الكل أولادنا، أولاد تونس الكل،
0: من حقهم في الثقافة، عندهم
1: من
0: حق
1: حق
0: في الثقافة
1: بالطبيعة.
0: أكيد.
1: نحن كان كنا نمشو لهم، أما
0: يعطيكم الصحة.
1: اكتشفت أن ذوكم اكتشفناهم وهم زاد اكتشفونا، ونحن ربطنا معهم عدة روابط في تظاهرات، وزرناهم وولينا نبرمجوهم في الـ في الـ في الـ في الـ معني في البرامج نتاعنا. وحتى هالباب هذي زاد خليني ندخل فيها للسجن المدني، كنا نمشوا نعملوا مثلا تظاهرات ثقافية للمساجين نساء ولا رجال، في مجال الرسم، في مجال إعادة نقولوا نحن التأهيل وتعليمهم مثلا الرسم على الزجاج. مشيت معنا مدام عفيفة الرباعي اللي هي ما شاء الله تعمل الحلو في جندوبة، زاد مشيت علمت نساء هذوكم. يعني أنا نحكي لك حتى في مثلا زاد في القافلة تاع الكورونا، وقت التلقيح ضد الكورونا كان عندي كل أحد جولة كاملة على المعتمديات تاع جندوبة الكل، نصور في عين دراهم، في تبرقة، في فرنانة، في كليسيات. وبالحق الوقت ذاك كانت بالنسبة للناس، كانت الكورونا وقت ذاك معناها نقولوا نحن معناها
0: حاجة
1: مرحلة
0: خطيرة وتخوف، وأثرت برشا على الناس. أنت بالنسبة ليك
1: صحيح
0: معناتها كنت تخرج وتنقل، معناتها
1: ننقل، أي كنت أنا معناها نقول نحمي روحي وكل شيء. وكانت البداية هذيك هي اللي نكتشف فيها القرى نتاعنا، في جندوبة، عين كثير، شمت، وسوق الجمعة، هذوما البقايا اللي أنا نسمع بهم سمعة.
0: كيما برشا، كيما برشا الناس لهنا، معناتها عبير هي قصتك انا نعرف اللي هي ملهمه برشا، برشا ناس يسمعوا فينا. خلينا ناخذوا الجانب الصحي ساعه شويه، انه برشا اللي يسمعوا فينا كي يسمعوا قصه كيما هكا كي دراو ديما فما امل، اللي مستحق واللي في على قائمه الانتظار يستنى في تبرع الكبد راو، والا اي عضو حيوي اخر معناتها راو ديما فما امل. قدرة ربي معناتها، حتى مهما طالت مدة التعب ومدة العلاج والانتظار بالضبط، راو ديما فما أمل مهما كان المرض، زي ده مش فقط نحكيه على زراعة، مهما كان المرض ديما يكون فما أمل، وبعد الشفاء تبدأ رحلة جديدة وحياة جديدة كما سمعنا مع عبير. عبير، لهنا اللي عرفته معاك معناتها اللي مهمتك بديت تطوعية زي ده بالنسبة للتنقل والكل بين المختلف المعتمديات والتظاهرات الثقافية والكل، لكن اللي فهمته الوظيفة مش كانت ديما فقط النقل كهو، ولا وإلا إنه تهبط فقط في الـ في الـ في الباج كمدونة، ليه أنت كنت عنصر فاعل في عدد كبير من التظاهرات هكا ولا ليه؟
1: أنا نسمى الزيد اللغوي نتاعي، أنا من قبل معناها نطالع معناها بنت المكتبة من صغرتي، معناها أنا كنت يعني ولازلت مطالعة نهمة في في في في في معناها في مجال اللغة العربية ولا الفرنسية، الفرنسية بطبيعة بما بحكم الاختصاص. أما بالعربية من قبل يعني أساتذتي، أنا عندي تميز في اللغة العربية وفي الإنشاء وفي الكتابة، عندي هل القدرة على التحليل وعلى النقاش موجودة في العربية ولا في الفرنسية ولا حتى في مجال الفلسفة، زادة كنت متميزة. الزيد اللغوي هذايا انك مع الثقافه اللي تحتك انت بالمثقفين وتتفرج في مسرحيات وتتفرج في افلام، ما عادش يصير النضج نتاعك، خاطر هي راهي بالنسبه للثقافه راهي ماهيش وجبه جاهزه تتعطى ولا فيتامينات ولا حاجه، راهي حاجه تتكون بشويه بشويه، وحاجه
0: بالممارسه
1: ترسبات تاع سنوات
0: بالضبط.
1: وتولي انت مثلا من كنت تتفرج في مسرحية بلغة بمعنى بصفة سطحية، معناها كان ثم موقف مضحك هاوينو، كان ثم قصة ظاهرة هاوينو وتنجم تفهمها وكل شيء، بعد كي تولي انضج فكريا وانضج ثقافيا تولي عندك القدرة على القراءة ما بين السطور ما بين المشاهد
0: والتحليل والنقد
1: صحيح. وزيادة كيف كيف حتى عنصر الإضاءة وعنصر الألوان في على الركح، زيادة كيف كيف يولي زيادة هو زيادة معناها تولي تهتم به أنت باش تكتب مقال،
0: تهتم بكل التفاصيل هنا. واحنا حكينا شويه في الموضوع هذا حتى في الكواليس، قلت لي اللي قبل معناتها ما كنتش مغرمه برشا مثلا بمجال المسرح، ولا كنت تتفرج كيما يتفرجوا الناس وكهو معناتها، لكن توا لا توا تحلل تناقش تنقد وتكتب، وكتاباتك معناتها زيدا تتبرتاجا وتهبط زيدا في باجيت معروفين وثقافيه معروفه، معناتها اللي هي حاجه ونقله حلوة ونقلة هامة، واللي يسمعوا فينا زيدا راو في كل مرحلة زيدا من العمر وينجم يتولد غرام جديد وتكتشف في روحك معناتها حاجات جديدة، فقط الخدمة زيدا وكما حكيت انت حاجة نقطة هامة برشا على الثقافة ولا بصفة عامة، حتى على حتى على اكتساب المهارات زيدا حتى الحياتية وإلا العامة، انه كل حاجة لازمها معناتها وقت، لازمها وقت ولازمها ممارسة ولازمها بالضبط. معناتها هي مثلا ما تنجمش تقول انا اليوم باش نولي مثقف مثلا، ولا انا اليوم باش نولي معناتها باهي فك اللغه هذيك، ولا انا اليوم باش نولي عازف، والا معناتها كلها تستحق برشا وقت وتاخذ وقتها معناتها كيما اي مجال هكا ولا لا.
1: اي صحيح، مثلا انت تتفرج في عرض مثلا مثلا البارح اللي صار مثلا عرض بولوني من جاء في تظاهرة السينما، جات في جندوبة بالاشتراك مع الاتحاد الاوروبي، انت ماكش مشاهد، انت عادي متعدي وكهو تشوف معناها في رقص ولا في غناء ما يتفهمش ولا حاجه، لا تولي انا نولي ندخل انا على الباج، شنو بولونيا وين موجوده، شنو هل اللباس اللي يلبسوا فيه، شنو الثقافه اللي عندهم، شنو تعبر رقصات، تولي انت تركز في الكوريغرافي، وقتاش نسي وين واقفه رجال وين واقفه، يندرى اللباس مثلا منسجم ولا لا، تولي عندك نهج نظرة تحليلية خاصة بيك، مش لازم أنت تتبنى حاجة، تولي أنت في روحك قادر على أنك تولد فكرة، والفكرة هذيك ينجموا يتبنوها عبيد أخرين.
0: بالضبط بالضبط، وهذا هو اللي صاير، هذا هو اللي صاير. انت خذيت كمثال لما ثم عدد هام من المتابعين ليك على صفحه الفيسبوك جندوبه الثقافيه، برشا يتبعوا في اخر الاخبار معناتها، واليوم صفحه اصبحت ك معناتها نقطه ومرجع، مرجع يرجعوا له معناتها هيلي جندوبه ويتبعوا فيه اخر الاخبار، اخر المستجدات الثقافيه. على هذيا خدمه سنوات وسنوات، كيفاش ترى هذه؟ ترى معناتها هذه النجاح اللي حبيت توصل له اليوم، تفاعل الناس الإيجابي زاد كيف كيف، معناتها كل اللي المسؤولين اللي نظموا مختلف التظاهرات وإلا جمعيات والمجتمع المدني ولا غيره بصفة عامة، تفاعل الناس الكل مع الباج، معك انت زاد في شخصك، كيفاش تقايموا اليوم؟ معناتها ترى روحك وصلت للحاجة اللي تحبها، ولا مازال عندك برشا حاجات تحب توصل لها وبرشا أحلام أخرين؟
1: هذه كلمة الوصول في حد ذاتها هي في روحها باراليزونت، معناها انديري انا عندي مشروع، معناها طريق نعمله ونكمله وثم نقطة نهاية.
0: بالضبط، وهذا حكيته في بداية الحصة عبير، قلت وقت اللي يوصلوا الأصدقاء اللي تعديوا معنا والتجارب اللي سمعناهم، وقت اللي توصل للحلمة اللي ربما أنت حققتها اليوم، هي كانت حلمة أمس وصلت لها، ما وقت اللي توصل لها يولي يتولدوا أحلام جديدة لقدام، هكا ولا لا؟
1: أي شوف، أنا بكري قريت حاجة جملتين هكا وبقوا في مخي بطوط الخمى فيهم، وأنا أبحث عن الحياة نسيت أن أعيش، وأنا أبحث عن الحياة نسيت أن أعيش. روسو، جون جاك روسو عنده كلمة يقول جيتي في بور فيفر اي جو مور سان افوار فيكو، خلقت لأعيش وأنا أموت الآن من غير ما نعيش. ليه انت اراك اللي تعمل فيه هو الحياه، هو العيش اللي تعمل فيه هذه الحياه، راو انت ماكش ماشي في اتجاه الحياه، راو الحياه هي اليوم، هي اللحظه توا وانا نحكي معك، هي نقطه متواصله، هي كونتينيتي. راهي الحياه ماهيش ديستيناسيون تمشي لها من هنا، انت هنا في اللا حياه وتمشي غادي للحياه. لا اللي تعمله كل يوم، كل لحظه، كل دقيقه، كل كتاب تقراه، كل حتى ريت انت معناها فيديو يوتيوب تسمعه، ما عادش على حتى على الاحداث في العالم، هذاك جزء من التكوين نتاعك، جزء من مخك، جزء من حياتك، جزء من تكوين من شخصيتك. راهو الإنسان راهو منحوتة، راهو يمشي ويسقل.
0: بالضبط، وهذا هو معناتها، هذه هي المساج اللي نحبوا نوصلوها للناس والشباب اللي يسمعوا فينا. كما حكيت من الاول عبير، تجربتك ملهمه ما شاء الله، ان شاء الله ديما متالقه ونشوفوك في مشاريع اخرى واخرى ان شاء الله.
1: بالضبط، تبع غرامك،
0: بالضبط
1: تبع غرامك، وما تخليش الاعاقه ولا المرض
0: يحبطك.
1: انا مثالش باش نعمل فقط لفته، مش لفتة، إشارة. ثم معناها وليد قيس الصالحي زاد يعمل في الدياليز، توا عنده بريسك 22 سنة، زاد في نابل، هو يعيش في نابل، ربي يفرج عليه. الإنسان هذايا مستحيل إنك تشوفه، معناها طريقته في الحياة، هو يخدم مصور صحفي، زاد كيف
0: في نفس المجال،
1: لا قرأ التصوير، لا عمل التكوين، وهو توا مصور صحفي مع احدى الاذاعات الخاصه، الاذاعات المعروفه، وفي نفس الوقت يعمل في الدياليز نهار بعد نهار.
0: يظهر لي عرفته عبير، يظهر لي عرفته، ديما حاضر في مختلف التظاهرات زادا كيف ويتنقل، معناتها كتله ما شاء الله من الحماس ومن النشاط، معناتها بالحق يعطيك الصحه انك ذكرته، يعطيك الصحه.
1: اي ان شاء الله ربي يشفيه،
0: ان شاء الله يا رب.
1: الشخص ذي معناها الناس هذوما نتعلموا منهم، نتعلموا منهم، الناس هذوما نشجعوهم، الناس هذوما هم تستحق الحياه. راهو يلزمك انت تبين اللي انت جدير بالحياه اللي هديت لك، هديت لك انت
0: لا
1: انتظارك.
0: للاستسلام زيادة، اي
1: لا
0: مش نستسلموا
1: للاستسلام،
0: بالطبيعة.
1: اي فكها، فك حياتك، فك مكانتك، فك قيمتك، فك كرامتك. الكرامة تاعك راهي هي اللي ما تخليش الإنسان يقول مسكين ولا مريض. ليه ليه
0: بالضبط
1: ليه؟ أنت
0: بالضبط.
1: قادر. راهو عندنا عباقرة في الأدب، في الموسيقى، بيتهوفن ما يسمعش، طه حسين ما يراش، أبو العتاهية زاد كيف كيف، زوما رام عباقرة. عندنا في الانفورماتيك في تسمو زاد كيف كيف، معني عنده وقت شل رباعي ما شاء الله. ناس زوما زاد شعيب نمري زاد ما ننساهوش، زاد وليد ما شاء الله يخدم في مايكروسوفت في امريكا، معناها معاق، معناها عنده وقت شل رباعي وهو جنين.
0: ما شاء الله.
1: الناس راهو لذا انا شو نقول، انا ندائي لاي انسان بطال.
0: اي عبير فقط سامحني، لحظات ونرجع لك، لحظات ونرجع ونكمل اكيد الميساج هذايا. نرفع لحضراتكم اذن صلاه العشاء ومن بعد نرجع.
2: مستمعين الكرام، حان الان موعد اذان صلاه العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينه الكاف وما جاورها.
3: الله اكبر، الله اكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. عبير نرجع لك مرة أخرى، وصلنا للمساج اللي نعطيه فيها للشباب اللي يسمعوا فينا بطبيعة من تجربتك، بطبيعة خذينا تفاصيل هامة والمراحل اللي تعديت بها، كيف كيف الصعوبات والبدايات كيفاش كانت. نرجع معاك وخليك الكلمة مرة أخرى.
1: تحية لكم مرة أخرى.
0: عايشك.
1: نصيحتي للشباب، راهو حياتكم هذه البريود هذه راي من أهم الفترات في حياتكم. نصيحتي للشباب، المواهب نتاعكم راهي تنجم تكون بوابة للعمل، للرزق،
0: بالضبط.
1: لألف باب. حاجة أخرى، راهو الصغر والعمر الشباب والذاكرة وانت صغير مش كما انت وانت تكبر. استغل اي نهار او اي نهار، معناها كل نهار استغلوا في شهادات اوكسيليير، دي سيرتيفيكاسيون اوكسيليير، اللغات،
0: بالضبط بالضبط
1: استغلوا في حفظ القرآن، استغلوا في
0: صحيح.
1: تكوين روحك، في مثلا ما نعرفش
0: أي مهارة، أي
1: الكانفا،
0: مهارة معناتها،
1: اي
0: أي
1: مهارة صحيح،
0: بالضبط.
1: في الكانفا، في الديزاين، في ليزافيش، في التصوير، في اي باب تحس فيه شهادة تفيدك. راهو الفرق ما بين سي في وسي في هو هك الكم نتاع الشهيد نتاعك. وهذا انا مفروض تروحي باش تم انتدابي في وزارة الشؤون الثقافية، الا ما مش بشكل فرنسي وكهو، بالمجموعة نتاع الأنشطة نتاعي هذه وشهيد الشكر والتقدير اللي تحصلت عليها، وخلت عندي اسم في الوزارة هذه، وخلت حتى المسؤولين الكبار في الوزارة يعرفوا الباركور نتاعي واحترامهم هو اللي وصل لي أنا لهنا.
0: بالضبط.
1: أنا نحب نشكر أي إنسان وقف معايا، وأي إنسان وأي إنسان بالحق قال فيها كلمة خير، وأي إنسان شجعني، وأي إنسان وساني، وأي إنسان معناها حتى لو كان الإنسان هذية معناها جزت حتى بجام كلمة جام، ولا حتى ما عارش يعطيك الصحة. الكلمات هذوكم هم كانوا سليحي أنا كل مرة باش نقوي روحي باش أنا نواصل. هذه حاجة. نحب نشكر أي طبيب وأي إنسان عنده بلوزة بيضة، نحب نشكرهم الناس الكل، الناس هذوما بالحق تونس عندنا أطباء ما شاء الله. ونحب نشكر أي إنسان، أي إنسان قراني، أي إنسان، أي مربي تعدى في مسيرته المهنية. حتى نشوفهم توا لساتذتي ما شاء الله، نحسهم معناها نقولوا نحن عائلتي.
0: صحيح.
1: اللي وقفت معي حتى بعد ما تخرج، حتى بعد التخرج. زاد كيف كيف نحب نشكر أمي وبابا اللي بالحق تعبوا معايا،
0: ربي يفضلهم
1: وبالحق
0: لك.
1: أمين. ونحب أنا كلمة كل أم وأب عندهم صغير مريض،
0: أي
1: ربي يقويكم، خاطر بالحق أراهم الناس هذوما أراهم
0: تعبين
1: يستحقوا
0: برشا،
1: بالحق،
0: تعبين برشا
1: يستحقوا.
0: أكيد.
1: أي وخاصة
0: هي
1: أنت
0: الأمومة
1: تقدريها أي
0: والأبوة معناتها في حالاتها العادية مهمة، مرهقة ومرهقة جدا،
1: مرحبا.
0: فما بالك معناتها كي يكون فما حالة خاصة، كي يكون فما مرض، كي يكون فما تعب، وخاصة أنه التعب النفسي أكثر من كل شيء. وقت اللي ترى صغيرك معناتها مريض قدامك ولا تعب ولا يتوجع، معناتها هذايا أكبر حاجة توجع على الوالدين. أكيد. يعطيك الصحة عبير.
1: والناس هذوما بالحق أنا قابلتهم برشا، وأنت امشي البيت فعدون بركة تشوف القصص هذه نتاع الناس اللي بالحق زي ما يحكي عليهم حتى حد.
0: صحيح.
1: راهو بالحق العالم هذاك، راهو علاش انا نلوج على الحياه والالوان، راني خليت ورايا عالم مظلم وعالم معناها متعب
0: برشا
1: على الاخر
0: قصص
1: على
0: تاع
1: الاخر.
0: وجيع. اكيد
1: اي
0: اكيد
1: اي
0: اكيد.
1: اي
0: وكنت حتى معناتها محلم حبونا نكملوا بالايجابيه، ما كنت حتى
1: بالايجابيه بالطبيعه.
0: كنت حتى تحدثت وقتها اللي ما اكيد في الرحله هذه متاع السنوات، فما للاسف معناتها فما شكون اللي فارق الحياه. نتفكر حكايه وقتها مؤثره قريتها معاك، واللي هي من الحاجات اللي تبقى محفوره في البال، لكن
1: لا
0: الحمد
1: ما
0: لله
1: تتنسيش،
0: تتنسيش.
1: ما
0: اكيد
1: تتنسيش
0: تتنسيش. الله
1: ديما،
0: يرحمها.
1: الله يرحمهم هذوكم اللي نقولوا نحن ما صادفهمش، عند ربي خير، نقولوا
0: صحيح
1: ما
0: صحيح
1: بالحق راهم وجيعة، نحن عايشين، أنا عايشة بالوجيعة هذوكم، بالذكريات هذوكم، ساعة ساعة نقول لهم، نقول للدنيا خفي علي شوية، حتى العبيد نقول لهم يا ولادي راهي الرحمة باهية،
0: صحيح
1: خاطر اي نرفوا ببعضنا شويه شويه انسانيه، علاش هالتنمر، وعلاش هالشر وهالحقد، راهو المرض راهو حاجه مؤلمه مؤلمه بارشه.
0: صحيح
1: خلينا في الثقافه، راهو الثقافه والفنون هذوما والكتاب والمطالعه راهم احسن دواء للنفس للنفس. ونوصي الاولياء الكل يراقبوا وليداتهم، فك التليفونات وكل شيء،
0: بالضبط
1: راهو هذيك قاعده تهلك فيهم، وقاعده تدمر فيهم نفسانيا، وقاعده حتى في شخصياتهم تعمل لهم في توحد. خلوا ولادكم يعيشوا اعمارهم،
0: بالضبط
1: خلوا ولادكم يكتشفوا الكتاب، خلوا ولادكم يمشوا للمسرح، خلوا ولادكم يمشوا يعملوا موزيكا، خلوا ولادكم يمشوا يعملوا سبور. راهي الحياه تستحق انك تعيشها وتواجهها من غير شاشه.
0: محليك عبير، محليك بالحق.
1: يعيش
0: وانا من قبل من نتواصل معاك متأكدة اللي قصتك قصة ملهمة برشا، واللي عرفتش نختار اكيد وقت اللي اخترتك معايا، خاطر تجربتك متأكدة اللي هي باش يستفيدوا منها برشا
1: يعني
0: الناس
1: لا،
0: يسمعوا فينا.
1: ثم برشا حكايات، ثم برشا حكايات،
0: متأكدة
1: لا ثم برشا حكايات، برشا ناس، برشا ناس راهو
0: صحيح
1: راهو
0: صحيح
1: غير الناس، رم معناها رم ثم برشا عبيد تخبي برشا مآسي. الحاجة اللي تعلمتها أنا راهي السعادة راهي نسبية، ثم برشا عبيد كل واحد عنده مأساته الخاصة، كل واحد عنده
0: صحيح
1: حكايته الخاصة. إما خلينا نخرجوا لبعضنا ونرافعوا على بعضنا
0: بالضبط.
1: وتعاو
0: وانا
1: وما
0: هكا باش
1: نشوفوا في بعضنا.
0: وانا باش نعول عليك هكا في الجانب هذايا وقت اللي تكون فما قصه، اكيد وانا متاكده تعرف برشا قصص، هكا
1: إن شاء
0: انت
1: الله
0: عينينا مع زملائنا زاده في مختلف الجهات، انت هكا جهه زاده جندوبه مع زملائنا، كي يكون فما قصص زاده
1: رفقة
0: مع
1: وهشام
0: رفقه وهشام
1: وعبدالكريم
0: مسلم
1: وكل
0: عليهم برشا، وكل زاده مع مختلف وسائل الاعلام
1: أصل عليك
0: الاخرى نسلم عليهم الكل في مختلف الجهات اللي قاعدين يخدموا الكل في خدمه حلوه. هكا وقت يكون فما قصص زيادة علاش ليه يعطيو هكا درس للناس يسمعوا فينا، يقدموا لي فايدة زيادة ونصيحة، نصيحة اللي ربما كان ينصح له بوه وإلا أخوه ما يسمعهاش، أما وقت اللي يبدأ هكا حات الراديو ويسمعها يسمعها من تجربة واقعية، وقتها يسمعها ويعطيها وذنه ويقول آه بالحق ملا حتينا نجم نوصل، حتينا نجم نتجاوز، حتينا نجم ما نحبسش ونجم نعيش ونجم نحقق اللي نحب عليه. بالضبط.
1: الكل هذه الكل كي تلفت انا وش خليت ورايا، نقول يا ربي الحمد لله وصلت هنا،
0: الحمد لله
1: الحمد لله
0: الحمد
1: الحمد
0: لله
1: لله.
0: الحمد لله عبورة، إن شاء الله ديما متألقة. وأكيد نذكر اسم الباج جندوبة الثقافية، هكما
1: جندوبة ثقافية
0: جندوبة الثقافية اللي يسمعوا فينا من أهالي جندوبة حتى من الجهات اللي يحبوا يتابعوا زيدا آخر المستجدات، أو كديما بعيون وبقلم عبير الغزوان. يعطيك الصحة عبير، شكرا ليك،
1: شكرا
0: يعيشك،
1: شكرا على
0: شكرا ليك
1: بورا.
0: وتحية كبيرة برشا ليك، وإن شاء الله مزيد من النجاح ومزيد من التألق. هذه كانت تجربتنا مع عبير غزواني اللي جاتنا من بصوت طبعا من جندوبة، وديما نعاود نفكر من خلال التجربة هذه راو في كل مرة نتعلموا من الصعوبات اللي تعدوا بها ضيافنا، نتعلموا زيدا من الأحلام اللي كانت عندهم، من العراقيل اللي تعدوا بها، من الحلمة وبداية الأحلام اللي يبدو يحققوا فيها أكيد، وكيفاش تجاوزوا الصعوبات هذية أكيد الكلنا نتعلموا من التجارب هذية. إن شاء الله الكل تكونوا بخير وانتم موجودين، وكل من عنده قصة نجاح في أي مجال أكيد الباب مفتوح ليه باش يشاركنا تجربته وباش نوصلوها للناس وباش ياخذوا منها أكيد الشباب اللي يسمعوا فينا الحكمة ويتعلموا منها. علاش ليه؟ تحية كبيرة برشا ليك عبير ولكل ضيافنا زيدا اللي كانوا حاضرين معنا واللي باش يكونوا موجودين معنا ويشاركونا مختلف تجاربهم.

وصلنا مع بعض نهاية مشوارنا معكم لليوم. من هكا بدينا أكيد في كل مرة بداية جديدة وفي كل مرة قصة جديدة معكم. نتلقاو إن شاء الله الأسبوع القادم. صحة الخير نسلكم، باي باي.

0: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
1: الثامنة مساء. موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. دعا رئيس المرصد التونسي للمياه حسين الرحيلي لاعتماد حلولا وتقنية حديثة للحد من تبخر مياه السدود، معتبرا أن تونس التي تعاني من ندرة مائية لا يمكنها مواصلة التعويل على السدود لتعبئة مواردها المائية دون العمل على الحد من كميات المياه التي تفقدها يوميا بفعل التبخر. تابعت جلسة عمل انعقدت اليوم بمقر ولاية جندوبة سير إنجاز مشاريع التزود بالماء الصالح للشرب التي تنفذها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وسبل تذليل الصعوبات التي تعترض بعضها. تم اليوم الخميس بالمنطقة الصناعية بباجة تدشين مصنع باجة 2 التابع لشركة كرومبرغ شوبارت الألمانية المختصة في صناعة كوابل السيارات، والذي أنجز على مساحة 60,000 متر مربع وبكلفة جملية تشمل البناء والتجهيز قدرها 270 مليون دينار. احتضن المركز الجهوي للبحوث والزراعة والدراسات في الزراعات الكبرى بباجة اليوم يوما إعلاميا جهويا حول أهمية البقوليات في تحسين خصوبة التربة واستدامة الإنتاج، وذلك في إطار الاستعداد لموسم الزراعات الكبرى. انتظم اليوم بمركز التكوين المهني الفلاحي بالقنطرة من ولاية سليانة يوم إعلامي تحسيسي تم خلاله تقديم عرض حول الاستعدادات لموسم البذر وتمويل موسم الزراعات الكبرى، بالإضافة إلى التعريف بمختلف أصناف البذور الممتازة. خصصت لجنة التشريع العام جلستها لليوم للنظر في مقترحات القوانين المعروضة على أنظارها وبرنامج عملها للفترة القادمة. وفي مستهل الجلسة تطرق أعضاء اللجنة إلى جملة المراسيم التي تم إعلام لجنة التشريع بها، والتي صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 30 سبتمبر 2026. ثم استعرض إثر ذلك رئيس اللجنة جملة مقترحات القوانين المعروضة على أنظار اللجنة لتحديد أولوياتها التشريعية للفترة القادمة. في الشرق الأوسط استشهد فلسطيني اليوم متأثرا بجراحه وأصيب آخرون جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة. إلى اللقاء.
0: هذا البرنامج إعادة. في الشأن العام. إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.
2: طابت أوقاتكم جميعا مستمعينا الكرام، يتجدد اللقاء معكم في الشأن العام، مواضيع تتعلق بالشأن العام في تونس. اليوم الموضوع تربوي بالأساس، ونتحدث على انطلاق تفعيل قرار منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية بداية من غرة أكتوبر، هذا بقرار من وزير التربية. نتحدث في الموضوع هذا مع مجموعة من الضيوف يحضروا معنا تباعا، كيفاش يمكن تطبيق القرار هذايا مدى توفر الإمكانات داخل المؤسسات التربوية. نتحدث على البنية التحتية، نتحدث أيضا على الإطار الشبه التربوي والإطار التربوي. بطبيعة انعكاسات القرار هذايا على النتائج بطبيعة الحال، ونتحدثوا أكثر في الموضوع هذايا مع مجموعة من الضيوف كما ذكرت اللي يحضروا معنا ومهتمين ومعنيين بالشأن التربوي. نحب نرحب مباشرة، حاضر معنا سهيب المزريجي المحلل، حاضر معنا هاتفيا. سهيب أهلا وسهلا بك.
3: اهلا وسهلا سي فوزي، تحيه ليك، تحيه لك كافه المستمعات والمستمعين او في اذاعه الكيف.
2: شكرا لك. باش يكون حاضر معنا ايضا سي لطفي الفرجاوي المندوب الجهوي للتربيه بالكيف، باش تحدثوا معه على بدايه تطبيق هذا القرار، وايضا باش يكون حاضر معنا سي رضا الزهروني عن جمعيه اولياء التلاميذ، وايضا سي محمود مفتاح عن المنظمه التونسيه للتربيه، باش تحدثوا معه ايضا في الموضوع هذايا. اذا صهيب ننطلق معك مباشره، خليني نبدا بقراءتك للقرار هذايا. بطبيعه هو منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربويه، قراءه اوليه في الموضوع، وبعد مش نتحدث على الامكانيات المتوفره وغيرها، لكن نتحدث على اسباب القرار هذايا وكيفاش يمكن تطبيقه، وبطبيعه كيفاش ينجم يرجع بالنفع على التلاميذ في الاعداديات والمعاهد الثانويه.
3: نعم سي فوزي، اليوم كقراءة عامة لهذا القرار يجب أن يندرج في سياقها التاريخي، خاصة اليوم يعني وأننا نشهد الحملة الكبيرة التي تستهدف المؤسسات التربوية، التي تستهدف التلاميذ، خاصة يعني من قبل مروجي المخدرات، وأيضا من قبل العصابات والشبكات التي تهدف بالأساس إلى ضرب الوعي التلمذي اليوم وتحييده عن موقفه الحقيقي الذي يجب أن يكون هو بالأساس في الدراسة والتميز والنجاح وإلى غير ذلك. فأعتقد أن هذا القرار الجديد الذي أصدره وزير التربية السيد نور الدين النوري هو يمثل بالأساس يعني خطوة تهدف إلى إعادة الانضباط والأمان للوسط المدرسي من جهة، وأيضا من أجل الحفاظ على الوعي التلمذي من جهة ثانية، خاصة يعني وأن هذه الشبكات الإجرامية تستهدف التلاميذ في وعيهم، وبالتالي يصبح التلميذ الهاجس الوحيد اللي هو عنده ليس التعليم وليس النجاح وليس التوفيق وليس التميز، وإنما يصبح التلميذ يبحث في يومه عن هذه المواد المخدرة، وهذا ما تريده هذه الشبكات المتواجدة. ولكن اليوم يعني كأي سياسة تربوية شاملة يجب أن يحمل هذا القرار وجهين، أولا يعني المكاسب والإيجابيات من جهة، وأيضا لابد أن نتطرق للحدود اللوجستية وأن نفسية من جهة أخرى، وهو ما من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على النتائج والمردود يعني التربوي للتلاميذ.
2: نعم سهيب، خليني نتفاعل معك فقط، ومن بعد نخليك تواصل. قبل ما نتحدث على الإمكانيات الموجودة، حتى ردود الأفعال الأولية من طرف الأولياء، تقريبا فما استحسان للقرار هذايا، وبين قوسين نحب نشير سوايب تقريبا حتى في قديما في جيلنا وجيلك كان موجود القرار هذايا، كانت فما البيرمنونس، كانت فما قاعات للمراجعه، وقت اللي ما فماش قرايه تلامذه يتوجهوا مباشره للقاعات هذايا، تكون فما قيم موجود بطبيعه، وفي الساعه هذيك والا ساعتين ينجم التلميذ يراجع والا يخدم الدروس اللي مطلوبه منه وغيره. صحيح
3: بالضبط سي فوزي، يعني قبل كانت فما لي سال دو بيرمونونس، فما كانت لي سال دو روتوني، وقت نهار السبت وقت اللي كنا ما نخدموش خدمتنا نهار السبت، يعني كانوا يعطيونا روتوني وكان يشرف علينا القايمين وغيرها. كلها الظواهر هذيك كانت ايجابيه، من شانها انها اول حاجه تحافظ على التلميذ انه ما يخرجش خارج المؤسسات التربويه من جهه، من جهه اخرى انه يحضر دروسه اللي يراجع يعني الدروس نتاعو اللي موجوده اللي يقراها، وبالتالي يعني يكون في مأمن ويكون يعني انكورون مع الدروس اللي هو باش يرجعها من جهه اخرى. وهذه كلها يعني تندرج بالاساس في ايجابيات القرار، خاصه انه باش اليوم يعزز الامن المدرسي ويؤكد مره اخرى على الوقايه من المخاطر.
2: نعم والسلوكات المحفوفه بالمخاطر وغيرها. نعم
3: نعم هو كذلك، يعني السلوكيات المحفوفة بالمخاطر في محيط المعاهد للأسف اليوم نقولها، مثل العنف والمخدرات، وأيضا يضمن له البقاء داخل الأسوار المؤسسات التربوية، مما يقطع الطريق هذه أمام يعني هذه المؤثرات الخارجية. وأيضا كما تطرقنا بالذكر إلى استغلال الوقت في التوعية الحقيقية، بحيث أنه اليوم الوزارة أرفقت هذا القرار بتخصيص 10 دقائق من حصص
2: بس
3: يعني التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية للتوعية بالمخاطر، لا سيما يعني المخاطر السبرانية من جهة، وأيضا سبل الوقاية منها، وأيضا يعني حتى المخاطر تاع المخدرات وغيره. أيضا سي فوزي هذا باش يكون عنده انعكاس على الأولياء، بحيث أنه باش يتم تخفيف القلق على الأولياء من ناحية أنه قرار يمنح يعني القرار شعورا بالأمان للأولياء، بأن أبنائهم تحت رقابة وإشراف مؤسسات تربوية طيلة اليوم الدراسي، وهذا من شأنه يقلل من نسب يعني التغييب الغير المبرر
2: نعم
3: والهروب بين الحصص وغير ذلك. وهو في حد ذاته تنشيط للحياة المدرسية، هذا على المستوى النظري يعني اليوم، لأنه لابد من أنه نعرج إلى ضرورة فتح قاعات المطالعة والمكتبات والملاعب، ويعني إعادة الأنشطة الثقافية والرياضية اللي اليوم يعني للأسف هجرت في المدارس العمومية
2: نعم
3: وغيرها من هذه الحياة المصغرة، لأنه في نهاية المطاف هي الحياة التلمذية أو
2: هي الحياة
3: الحياة
2: المدرسية
3: الطلابية،
2: مدرسية نعم
3: هي في نهاية المطاف يعني مجتمع مصغر. وبالتالي اليوم يعني إذا كان إحنا باش نحكيه على كل هذه الوسائل والأساليب اللي من شأنها اليوم أنها تحفظ التلميذ وتعزز مكانته المعرفية أيضا، ومن شأنها أنها تخلي الأولياء اليوم يعني يكونوا في حالة غير قلقين على
2: أبناء نعم
3: أولادهم، لابد أنه على الأقل نشوفوا الحدود أو التحديات التي يعني تجعل من هذا القرار يعني هو أمام نقاط حرجة،
2: نعم
3: من ضمنها اليوم يعني هو أزمة البنى التحتية، بحيث أنه اليوم للأسف تفتقر العديد من المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية،
2: إلى
3: خاصة يعني في
2: قاعات إضافية وغير نعم
3: نعم خاصة هنا نتكلم على المناطق الداخلية أو المناطق المعزولة، مثلا نتكلم على المدارس الموجودة في الأرياف وغيرها، يعني تفتقد إلى قاعات مراجعة كافية أو مكتبات مهيئة لاستيعاب يعني مئات التلاميذ، خاصة إذا كان اليوم نحكي على نهار الجمعة عشية، نحكي نهار السبت عشية، هذا كله باش تكون دفعة واحدة يعني، خاصة في أوقات الذروة الجوفاء. أيضا باش نتكلم على النقص الفادح اليوم في المؤسسات التربوية من ناحية الموارد البشرية،
2: سيء
3: وهذا يخلي اليوم يعني احنا
2: اي
3: نعرف
2: خاصة
3: أنه
2: لهنا نحب نوضح القائمين اللي يقوموا بالإشراف على التلامذة بطبيعة خاصة خلال التواجد نتاعهم في قاعات المراجعة وفي اللقاءات إن توفرت صهيب في كما ذكرت في بعض الجهات. إن شاء الله نحاول نتواصل مع سي لطفي الفرجاوي المندوب الجهوي للتربية بالكاف، نعرف التزامات مهنية، لكن حابين ناخذ معاه شوية تفاصيل في اللقاء هذا على انطلاق او بدايه تفعيل القرار هذا، كيفاش تكون العمليه. سهيب خليني نتفاعلوا في المساله هذه نقطتين مهمين تقريبا، اذا كان نتحدث على عوائق تنفيذ القرار هذا اللي هو البنيه التحتيه والاطار التربوي تقريبا، الحث على القائمين لهنا ومدى توفر القاعات في بعض الجهات، لكن ايضا فما جانب مهم قبل القرار وقبل تفعيله، نتحدث على تفاعل التلميذ مع القرار هذايا، مدى قبوله، كيفاش انه نحفز التلميذ اليوم باش يقبل على قاعات المراجعه بالطبيعه ويستغل هالساعه والا ساعتين هذوما بين ساعات الدروس ويراجع الدروس نتاعو ويستغل الفرصه انه حتى يقوم بالواجب نتاعو. فما في بعض الاحيان انه التلميذ فما نفور من انه يكون موجود في هالقاعات هذه، والا اذا كان فما حلول اخرى نتحدث بعد شويه معاك على امكانيه تخصيص هالساعات هذه خاصه المسائيه، اذا كان فما نوادي، اذا كان فما انشطه ثقافيه، اذا كان فما ايضا حتى انه تلامذه يتنقلوا لمكتبات عموميه مجاوره وتكون الحصه هذيك حصه مطالعه. هذه من بعض الرؤى والا بعض التوجهات اللي نحاول نتحدث عليها اليوم باش نرغبوا هالتلميذ باش يكون موجود في الفضاء هذه.
3: هو اكيد يعني سي
2: نعم
3: فوزي اي قرار يعني باش تكون عنده ايجابيات وباش تكون عنده سلبيات، واكثر من ذلك يعني اي قرار باش تكون عنده انعكاسات ايجابيه
2: باهي
3: وانعكاسات
2: باهي
3: سلبيه.
2: سهيب سهيب نستسمحك، خليني للحظات. حاضر معنا سي لطفي الفرجاوي مباشرة عبر الهاتف. سي لطفي اهلا وسهلا بك.
4: مرحبا مرحبا بإذاعة
2: شكرا
4: الشيخ
2: لك، يعطيك
4: وشكرا
2: الصحة على
4: للمستمعين.
2: تلبية الدعوة. باهي اليوم نتحدث على انطلاق قرار منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية، نتحدث على الإيجابيات نتاع القرار هذايا من طرف بطبيعة أنه يحفظ التلامذة، أنه التلميذ يكون داخل المؤسسة التربوية، الولي متهني على ولده. نتحدث على آليات تنفيذ القرار هذا يا سي لطفي، مدى توفر القاعات، نتحدث على الإطار التربوي، إذا كان فما حتى حلول أخرى تبحث عليها، إذا كان فما استغلال هالساعات هذه لأنشطة ثقافية أو فنية أو غيرها، سواء داخل المؤسسات أو حتى التوجه إلى مكتبات مجاورة. كيفاش نجمو نتحدث اليوم على تطبيق هالقرار هذايا ويكون مرن ونشوفوا تفاعل إيجابي مثل هذا؟
4: شكرا.
2: مرحبا.
4: القرار هذا هو قرار لابد أن ينفذ، ولكن سبقته العديد من الإجراءات، وكان نتذكر السنة الفارطة هي وزارة التربية قامت بعديد الورشات حول تحسين المؤسسات التربوية من الداخل ومن الخارج. فكان هذا القرار هو نتاج لما تم دراسته وتاع الأوضاع اللي هي الظواهر المستجدة والسلوكات المحفوفة بالمخاطر اللي يعيشوها أولادنا، فكان هذا القرار هو ضروري وهو يهدف أساسا لحماية أبناء. القرار الذي يستعدينا ليه كمندوبيات، وهذا بإطار قلت مقاربة تشاركية ما بين 5 وزارات، وزارة التربية، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة الشباب والرياضة، ووزارة المرأة والأسرة والشؤون الدينية. فهذا هو لحماية أبنائنا. الاستعدادات اللي تمت عن طريق المندوبيات هو توفير الفضاءات. الفضاءات دي ما احنا عندنا قاعات مراجعة، بدينا بتجهيز القاعات هذه بمعناها بما يستلزم من طاولات. بالنسبة للموارد البشرية إمكانية فما نقص، وهذا لكن هذا لابد من إعادة حوكمة هذه الموارد البشرية. لأنه السبيل الوحيد والهدف هو حماية أبنائنا. معناه ما يمثلش إشكال كبير، صحيح فما نقص جزئي، لكن هذا بإعادة الحوكمة في الموارد البشرية النجم الأمن وتليم ذاتنا. إذا كذلك هناك فما رو ما ليش مش خليه تليم بكان في ساعات الجوفاء معناها وموجودين في قاعة فما مش يدخلوا فما أنه بالمساهمة مع الشباب والرياضة والثقافة، أنه الساعات هذيك ستخضع إلى تنشيط سواء من شباب الرياضة أو من الثقافة أو حتى حملة توعوية من الصحة معناها. وهذا هو سبيل باش نمنع ونحمي صغيراتنا من المخاطر اللي تهددها برا في الشارع، وهي مخاطر عديدة وانتم شفتوها أخيرا في وضعيات معناها تعرضت لها تلين ذات. نحن حريصين وحنا انطلقنا اليوم وفما زيارات ميدانية لتأثيث القاعات بالسادة بالتنسيق مع السادة المديرين مشكورين والسادة القائمين والإداريين اللي هي كل يد واحدة لحماية أبنائنا. ثانيا كذلك لابد الولي أن يكون مرافق لهذا الإجراء وأنه في مراقبة ولده. صحيح نقول احنا عائلتنا التونسية الأم تخدم والبو يخدم، لكن احنا نستثمر في الطاقات في العقول البشرية هذه، يلزم الولي كذلك ينخرط في هذا الإجراء.
2: نعم، وأكيد فما رو حتى تابعنا سي لطفي فما ردود أفعال إيجابية بالنسبة للأولياء بخصوص القرار هذا، وفما استحسان بالطبيعة إن شاء الله مع قادم الأيام يكون فما توضيح الرؤية بالنسبة للتلميذ وبالنسبة للولي. بالطبيعة خاطر مش باش نتحدث اليوم كما ذكرت في قاعة مغلقة ودروس، فما أنشطة، فما تنشيط، فما حملات توعوية تخصيصية، هذايا إنه يشجع التلميذ. واليوم وقت اللي نتحدثوا وسلطة الإشراف وزارة التربية تتحدث على إنه المدرسة جاذبة وليست مدرسة منفرة بطبيعة الحال، هذه الطريقة اللي يلزم اليوم نخلو تلامذتنا يكونوا موجودين ونتحدثوا على حياة مدرسية بالفعل. سي لطفي
4: شكرا سيدي، خاطر هذا صحيح فما تفاعل كبير من الأولياء.
2: نعم.
4: رغم فما شوية ردود

0: وهذا سيتم قدرة ربي إن شاء الله معناها في غضون هذه الأسابيع. كذلك أن مش نعمل تظاهرة في ولاية كيف سنشرف على السيد الوالي وبالشراكة مع المندوبيات، يوم مش يكون مفتوح يوم كبير مش تكون فيه معناها حملة توعوية للظواهر هذه الموجودة، مش يكون يحتضنوا في مركز كبير إن شاء الله نعلن عليه قريبا
1: إن شاء الله موافقين. سي لطفي حابين ناخذ معك شوية التفاصيل، هذه البداية إن شاء الله لنا مواكبة لتطور تفعيل القرار هذايا، وإن شاء الله يكون فما تفاعل خاصة من التلامذة إنه راهو الكل في مصلحتهم، وأكيد الناس الكل من أولياء وأيضا مسؤولين على القطاع هذايا راهو مصلحة التلميذ الفضلة هو الأساس وهو الهدف الأساسي اللي تسعى له الناس الكل والأطراف الكل. مشكور سي لطفي على كل ما تفضلت به، إن شاء الله موافقين، يعطيك الصحة. نرجع معك سعيب، هذه كان سيد المندوب الجهوي للتربية بالكيف، أعطانا فكرة على بداية تطبيق هالقرار هذايا وكنا نتحدث فيه.
2: أكيد سيفوز، يعني هو في نهاية المطاف كما كنت قد تطرقت لذلك سابقا بأنه كل قرار أو كل يعني مرسوم أو أي شيء يعني في هذه العملية بصفة عامة هو يحمل يعني الإيجاب ويحمل السلب بالأساس، ويحمل أيضا انعكاسات إيجابية ويحمل انعكاسات سلبية. يعني أنا كنت أستمع إلى سيد المندوب الجهوي للتربية حينما تطرق إلى النقص الجزئي هنا، يعني في اعتقادي أن الجزء هنا النقص هنا يجب أن يكون نعرج عليه، يعني بأنه هو في حد ذاته فادح اليوم خاصة في المناطق الجبلية والمناطق الريفية وغيرها. وأيضا سيفوز اليوم حينما نريد أن نفكك القرار من زاوية مثلا علم النفس التربوي وإلا حتى الإدارة المدرسية، فلا بد أن نتكلم على الحدود اللوجستية والواقعية أمام هذا التطبيق اللي بيكون هي عقبة، بعيدا يعني عن العجز البنى التحتية، بعيدا على النقص الفادح في الإطار الإداري مثلا وعلى القويمين والحراسة والتأطير وغير ذلك، وبعيدا عن كل هذه المشاكل المادية، لابد أن نتكلم يعني على انعكاسات هذا القرار خاصة السلبية منها اليوم، لأنه يعني سنتكلم على السلبيات النفسية والتربوية على سلوك التلميذ، يعني بحيث أنه اليوم التلميذ وقت اللي باش يشوف روحه هو محصور في الفضاء التربوي نهار كامل، هذا بالطبيعة باش يولد له شعور مثلا الاحتباس والنفور، وأنت تعرف المراهق بطبعه يعني يرفض
1: فما رفض للتغيير. نعم
2: نعم اليوم ولابد أن نتكلم على تحويل المعهد إلى فضاء مغلق للأسف، يعني هذا نتيجة القرار تماما طيلة اليوم، يجعل يعني التلميذ بطبيعته يربط بين المدرسة وفكرة أنه مسجون، مما يولد لديه يعني نفور نفسي من البيئة التعليمية ككل. وإحنا الهدف من الإصلاح التربوي بصفة عامة أنه يكون يعني فما ما يسمى بالمدرسة الصديقة، وهذا يخلي اليوم التلامذة هي مقبلة بالأساس على المدرسة، يخلي التلامذة يعني وقت تمشي المدرسة
1: باش نواصلوا الفكرة نتاعك. ذكر سي لطفي انه فما الفضاءات هذه مش باش تكون مغلقة اساسا، لكن فما تنشيط، فما انشطة، فما حصص توعوية وتثقيفية، فما حملات ايضا من طرف 5 وزارات تقريبا معنية بالموضوع هذايا، يمكن هذا يولي فضاء تفاعلي ما نتحدثوش على انه يكون مغلق. نواصلوا لقائنا في الشأن العام. نذكر انه الموضوع هو بداية تنفيذ قرار منع التلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية، وهذا بطبيعة بقرار من وزارة التربية، فما 5 وزارات تقريبا مشاركة في المسألة هذه، كل وزارة عندها دورها في الموضوع هذا بطبيعة مع المؤسسات التربوية الموجودة في تونس. كان حاضر معنا سي لطفي الفرجاوي المندوب الجهوي للتربية بالكيف، أعطانا بعض التوضيحات بخصوص الموضوع هذا وبداية تنفيذه في ولاية كيف. نرجع معك سهيب بخصوص خاصة تحدث على القرار، كما ذكرنا فما إيجابيات فما سلبيات، العنصر المعني هو لهنا هو التلميذ اللي هو بالأساس أنه حمايته، وأيضا أنه كما ذكرت أنه القرار هذايا، نحمو التلاميذ من كل هالظواهر المستجدة هذه، وأيضا حتى على مستوى الدراسي نتحدث على تحسين النتائج وترغيب التلميذ في الحضور في المؤسسات التربوية. وكما ذكرت أنت فما نقطة تحدثت عليها، نتحدث على الفضاء المغلق، باش يكون أيضا فضاء تفاعلي سهيب، مادام فما

0: مؤسسات هذه موجودة، صحة والشباب، المرأة وغيرها، وزارة الداخلية وغيرها من الوزارات اللي معنية بهالقرار هذايا، وكل عندها تحث على تنشيط اليوم، تحث على نوادي، تحث على إنه نوع من إنه الترفيه، فما أيضا النوادي هذه وين صغير، فما نوع من التصعيد هذا يمكن إنه الإيجابي في المسألة هذه، مع أيضا دور الأسرة في إنه ترغب التلامذة في يكونوا موجودين وينشطوا في النوادي هذه ويحضروا الحصص هذه التوعوية والتثقيفية.
1: بالضبط
0: نعم
1: سيبوز، يعني اليوم العملية التربوية تتداخل فيها كل هذه الأطراف وكل هذه الوزارات من أجل أنه نوصل للهدف الأصلي اللي هو اليوم يعني تحسين العملية التربوية بصفة عامة، وأيضا خلق تلميذ اليوم قادر على أنه يكون أولا مؤهل اجتماعيا، ثانيا متميز أكاديميا، وهذا يعني يخلي اليوم الدولة التونسية يلزم أنها تتوجه إلى حلول لوجستية وأيضا حلول نفسية وأيضا يعني حتى حلول تقنية، وهذا ما رناه متجسد بالأساس يعني في القرار، خاصة حينما تضافرت كل هذه الجهود من قبل الوزارات. وهنا يعني يمكن نتكلم على بعض الحلول اللي هي ممكن على الأقل تكون عملية في إطار يعني البناء لما هو استراتيجي في إطار الإصلاح التربوي. اليوم مثلا نتكلم على القاعات الشاغرة كما كنا نسمع في المندوب يعني حينما تكلم على تخصيص هذه
0: قاعات
1: القاعات من أجل
0: وتجهيزها.
1: أنها
0: نعم
1: تكون يعني متوفرة في بعض الحصص، أيضا تحويلها مؤقتا إلى قاعات مراجعة بديلة من أجل حماية التلاميذ خاصة يعني من ما يستهدفهم من قبل هذه الشبكات الإجرامية من جهة، وأيضا يعني حتى في الشتاء وغيره، أيضا إعادة الروح اليوم المكتبات المدرسية بالأساس عن طريق يعني توفير بالأساس شبكة أنترنت تتكلم على الواي فاي، ومع ذلك يكون يعني هنالك مراقبة مقيدة داخل قاعات المطالعة والمكتبات من أجل تشجيع التلاميذ على الدخول إليها واستعمالها في البحوث المدرسية بدل من البقاء في الساحة أو خروجهم يعني خارج المؤسسة التربوية من أجل أنهم يقوموا مثلا ببعض البحوث التعليمية أو التربوية. أيضا فتح فضاءات الترفيه المغلقة، اليوم نحكي على تفعيل قاعات النوادي مثلا، نتكلم
0: نعم
1: على الموسيقى، نتكلم على المسرح، نتكلم على فتح
0: حتى
1: ملاعب
0: التثقيف
1: رياضية لإتاحة
0: الحسي
1: الشباب.
0: والصحي ونوادي جديدة، هذا يمكن أنه نتحدث على نوع من الترغيب صحيح في الانخراط في البرنامج هذا. نعم
1: بالضبط، يعني اليوم خاصة كما كنا نحكيه على إعادة يعني تفعيل هذه الفضاءات المغلقة، أيضا نحكيه حتى على النقص الإداري اليوم اللي موجود والنقص البشري من أجل أنه خفف الضغط، نجم اليوم مثلا في إطار تداخل الوزارات وفي إطار تداخل المهام نجم نعمله حتى أنه تصير يعني اتفاقيات مثلا مع دور الشباب ودور الثقافة القريبة من المعاهد وحتى الكشافة التونسية وغيرها
0: من
1: من أجل
0: المنظمات. نعم
1: إرسال يعني منشطين يعني ومؤطرين داخل المعاهد لتأسيس الساعات الجوفاء مثلا بورشات تفاعلية كم الروبوتيك اليوم، وإحنا نعرف العالم كله متوجه إلى الرقم ومتوجه ل ما هو تقني، نحكيه على الرسم، نحكيه على التنمية البشرية
0: ايوه
1: وغيرها،
0: نعم
1: أيضا نحكيه حتى على أنه إشراك ما يمكن أن نسميه بالتلميذ القائد اللي هو اليوم باش يخلي دوره فعال داخل النوادي المدرسية والمجالس التلميذية حتى يقوم التلاميذ أنفسهم يعني بتنظيم أنشطة لزملائهم كما مثلا دوريات رياضية مصغرة كما لترنوا مثلا، قبل نحكيه على المسابقات الفكرية، نحكيه على نوادي الكتاب، وهذا من شأنه أنه اليوم ينمي عندهم روح المسؤولية ويقلل الفوضى. أيضا اليوم لابد أن نتكلم حتى على دور العائلة خاصة من خلال يعني خلق مرونة الرفق، بحيث أن نحكي على إيجاد آلية مرنة اليوم على الأقل التلامذة اللي يسكنوا قريب من المعهد في بالمغادرة في حال وجود ساعة جوفاء ممتدة مثلا
0: نعم
1: ساعتين
0: نعم
1: أو أكثر بناء على ترخيص كتابي مسبق مثلا يكون ممضى من قبل الولي في إطار المسؤولية الكاملة.
0: نعم
1: نجم نحكيه على مثلا الحلول التربوية والنفسية من خلال يعني خلق بناء وعي جديد بالأساس اليوم نشوفه أنه يتمثل في نقطتين، أول حاجة يعني تغيير لغة الخطاب الإداري بحيث التلميذ ما يشعرش أنه محتجز داخل الإطار
0: المؤسسة التربوية.
1: التربوي
0: نعم
1: والإداري يعني، وتفسير قرار التلاميذ من زاوية أنه إحنا نحميكم لأنكم أنتم تهمونا، وما هوش يعني من زاوية أنه اللي يخرج نعاقبوه
0: اي
1: وإلا اللي
0: هو
1: يخرج يعني
0: الشكل،
1: نسجنوه
0: هو
1: وغيره.
0: الخطة هي إجرائية بالأساس، و هي حماية السلامة الجسدية وكذلك النفسية للتلاميذ، وهذا هي بطبيعة في إطار تصدي للمخاطر الموجودة اليوم، العنف والإدمان والمخدرات اللي يمكن قد تتسلل إليهم خارج أسوار المدرسة. هذا سهيب تقريبا بالأساس. نحب نشكرك على كل ما تفضلت به، نعرف عندك التزامات سهيب مهنية. شكرا لك، يعطيك الصحة. إن شاء الله
1: شكرا لك.
0: مع قادم الأوقات نرجع بأكثر تفاصيل للموضوع. هذه هو الخطوة الحاسمة هذه اللي اخذتها وزارة التربية، اللي هي تهدف إلى تعزيز أمن الوسط المدرسي ووقاية التلاميذ من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. نتحدث هنا على أوقات الراحة وأيضا الساعات الجوفاء بالنسبة للتلاميذ، وهذا هو الأساس والهدف من الإجراء هذا. هو بطبيعة الخطة مش باش تقتصر على إبقاء التلاميذ داخل المؤسسات التربوية كيف ما كنا نتحدثوا، لكن باش تكون إنه كيفاش نجموا نستغلوها وتأثيث أوقات الفراغ أنشطة مفيدة وتتوزع على الثقافة والتربية. وهذا يضمن أيضا في جانب آخر تنمية قدرات التلميذ وتوعيته، بدلا من ترك أوقات الفراغ دون تأثير. وهذا بطبيعة جاء في إطار تشبيك شامل بين مجموعة من الوزارات، 5 وزارات تقريبا، اللي هي كما ذكرت مقاربة تشاركية بين مختلف المؤسسات الدولة والمدارس، باش تفتح المدارس والإعداديات وأيضا المعاهد، باش تفتح أبواب أمام منشطين من دور الشباب، وكذلك إطارات من وزارة المرأة والأسرة، وكذلك الإطارات الصحية والأمنية، لتأمين حصص تثقيفية وكذلك تخصيصية وتوعوية. وثم أيضا ورشات عمل في مجالات أخرى، اليوم تحدث على المسرح والسينما، كذلك الأنشطة الثقافية. القرار هذا بطبيعة باش يكون على المستوى الوطني، وبطبيعة باش تكون أكيد فما مراقبة دقيقة لتنفيذ العملية هذه والقرار هذا. نحب نرحب سي رضا الزهروني عن جمعية أولياء التلاميذ اللي حاضر معنا هاتفيا. سي رضا، أهلا وسهلا بك.
2: وبك أكثر في فوزي، تحياتي ليك ولكل مستمعيك وشكرا على الاستضافة.
0: يعطيك الصحة. اليوم نتحدث على القرار هذايا، منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية أو مغادرة المؤسسات التربوية طيلة أوقات الراحة وكذلك الساعات الجوفاء بداية من اليوم غرة أكتوبر. سيدي، كجمعية تفاعلكم مع القرار هذايا، إيجابياته سلبياته؟ كان حاضر معنا السيد المندوب الجهوي للتربية بالكاف، وتحدث على أنه بداية تم تفعيل القرار هذايا، تم تخصيص قاعات وتجهيزها بما يلزم لبداية تطبيق القرار هذايا بطبيعة الحال. بالنسبة لكم، رؤيتكم ك جمعية أولياء التلاميذ للقرار هذايا وبداية تفعيله؟
2: وشوف، أولا بالذات مش قرار منع، أنا ده كلمة منع أحبس أنها تزعوت إبقاء الكلام بتاعنا داخل المؤسسة التربوية.
0: نعم.
2: معناتها هذايا معناتها سي لانترديكسيون، هي با لانترديكسيون، معناتها في ضمنيا نقراوها كما إحنا الإدارة سلطة الإشراف تحب ولادنا وبناتنا يقعدوا داخل أسوار المؤسسة
0: مؤسسة
2: التربوية.
0: تربوية. نعم.
2: وهو قرار توجه وجيه جدا، احنا كجمعيه منذ سنوات واحنا ندعو به على خاطر ناخذوه من الناحيه النظريه الساعه،
0: نعم،
2: من ناحيه المبدئيه، انك وقت يتبعد ولدك ولا بنتك على الطريق دونك تحميه من مخاطر،
0: وتضمن له سلامته
2: الطريق
0: الجسديه والنفسيه. نعم.
2: والانجازات والانزلاقات نتاعو، على خاطر في الطريق العام نتعلموا الدخان، نتعلموا التكروري، نتعلموا الكلام الزايد، نتعلموا برشا حاجات، فهمت؟ دونك الابقاء نتاعو هو منجم يكون كان في ابقاء وداخل الاسواق، منجم يكون تكون فيه كان فائده. لكن كما قلت انت وكما قال السيد المندوب وكما قال برشا ناس، انك اللي يحب كما يقولوا تحاول يعملها دندن، معناتها يلزمك تحضر الامكانيات الماديه، على خاطر ربما فما مؤسسات عندهم الفضاءات ومؤسسات ما
0: ما
2: عندهمش
0: عندهمش
2: الفضاءات،
0: فضاء.
2: وفما مؤسسات عندهم مواد بشريه ومؤسسات اخرى ما عندهاش. دونك يلزم تكون عندك رؤيه ودراسه شامله للامكانيات اللي توفرها المؤسسه التربويه باش تجسم التوجه هذا اولا بالذات. ثم يلزم كيف تمشي في ربما منهجيه تنفيذ مع بالتنسيق مع الاولياء، على خاطر أنا ديما نركز على الجانب الأولياء،
0: الأولياء.
2: احنا اليوم الأولياء كأنهم عناصر ولا معناتها مشوشة، ألوركو الولي لازم يكون شريك في القرار،
0: شريك فاعل في القرار. نعم
2: بيان سور، على خاطر إذا أنت عندك ولي وعنده الإمكانية باش يروح بولده ولا بنته خلال الساعة الجوفاء ولا معناتها طوال راحة الفطور، علاش خليه يروح بولده؟ احنا خاطر الغاية متاعنا مش باش نخليه داخل المؤسسة، الغاية متاعنا باش ما يكونش على الطريق، ما نقراوش قراءة غير سليمة للواقع.
0: نعم
2: سي با لوبليغاسيون دو مانتونير التلميذ داخل المؤسسة التربوية، سي لوبليغاسيون باش نبعدوه على الطريق باش نحميوه من مخاطر الطريق. دونك إذا أبوه ولا أمه عندهم إمكانيات باش يروحوا بولدهم ولا بولد جارهم ولا بنت جارهم، يبقى يلزمنا نسهلوا الامور، ما ندخلوش والله يسير الوزير قال ولا الوزير ما واحد، خاطر في التوجه هذايا اكيد انه كي تخفف انت على الحمل على المؤسسه التربويه، كي تنقص 100 تنقص 10 20 ينجموا يروحوا وانت مطمن عليهم، فوزافي بزوا حاجتك بامكانيات نتاع 90 مش امكانيات نتاع 100. فهمت؟
0: نعم.
2: هذا التوجه. ثم حتى الرؤيه ولا يلزم تكون فما دراسات معناتها حقيقيه باش ركزوا على نقول انا المؤسسات الهشه الاكثر استهداف.
0: نعم.
2: يبداوا بهم لا ويا نقول مخاطر تحس بها قريبه، المدرسه جايه في بلاصه سخونه برشا، دوك نبداوا معناتها يلزم التعامل مع الموضوع هذا.
0: أي حسب المناطق وحسب اكثر.
2: ما نخدوش قرار هكاك استاتيك قال وزير هبط الوزير، نو يلزم ثم يكون ديناميكيه، ثم يكون دراسات، ثم يكون برمجه اولويات، على خاطر في نهايه الامر انا نحبوا احنا هالقرار هذا يتوجه يتعامل مع المؤسسه التربويه الكل، ونحبوا مش الغايه برك باش يبقى في وسط المؤسسه التربويه حتى التوظيف الجيد، لكن الزمن اللي يقعد فيه هو ما يعمل حتى شيء داخل المؤسسه التربويه.
0: خليني معك في الجانب الولي هنا سيري ذا دوره في نجاعة هالقرار هذا وتنفيذه، وقت اللي نتحدثوا على الولي الشريك في الموضوع هذا، كيفاش نجم اليوم نتحدث على الولي انه يساهم ويوعي ابنه ولا بنته انه هل القرار هذا راهو ماهوش كما ذكرت انت منع، راهو الابقاء، راهو القرار هذا في صالحك، وانه يحافظ عليك نفسيا وجسديا وتبعد على المظاهر والظواهر المستجده. هذا شنو هو دور الولي في الجانب هذا يا سيري ذا؟
2: سي فوزي والله نقول لك وقت كل المال بحر مالح، اون با ديمونتري المال بحر مالح. اليوم وقت انت الوليد ولا البنيه تقول له انت قاعده داخله في في في في قاعة في قاعة قاعة في قاعة مراجعة ولا في قاعة أخرى وأنت بعيد على القياس، بعيد على الاختلاط تاع القياس، الولي يلزم يلوش باش يفهم يا ترى القرار هذا وجيه ولا غير وجيه، باسكو الوجاهة مؤكدة نتاع القرار.
0: نعم. لكن لهنا نتحدث على ردة فعل التلميذ سيري ذا هنا.
2: نعم
0: لازم يكون فما رغبة وفما من تلقاء نفسه أنه يقبل هلا القرار هذا، وقت اللي نشوفه التلميذ فما ساعة جوفاء يلزم يخرج، هذايا كيفاش نجموا انه يرغبوه في انه يكون موجود في الوسط المدرسي ويتفاعل مع الحصص التربوية والثقافية اللي موجودة، خاصة وانه نتحدثوا على عديد الوزارات المعنية بالموضوع هذايا، وش يكون فما منشطين داخل المعاهد سواء كان من المرأة او الشباب او حتى من بعض الجانب الامني، نتحدثوا على حصص توعوية تثقيفية تحسيسية، كيفاش اليوم الرغب والتلميذ باش يكون انه يكون موجود صلب هالورشات هذه يا سيري ذا؟
2: هو شوف اول بديت لازم نحكيو معاه، شو نحكيو
0: هذايا سؤالي، هذايا سؤالي سيري ذا، قلت الولي نعرف انه الولي واعي بالموضوع، لكن التلميذ لهنا
2: لازم يحكي مع ولده ولا بنته. وثانيا الولد كي يمشي يقرا فهو وقت عندي ساعه جوفاء ولا عندي اولا بذات ساعه فما خدمه كبيره لازم تخدم في مستوى المؤسسه التربويه ان يتقلل
0: من الساعات هذه
2: الى اقل
0: نعم.
2: ممكن الساعات الجوفاء
0: اي اي
2: على خاطر باش ترفع في الجدوى نتاع التوجه هذا يلزم خدمه الجداول الاوقات تنقص معناتها بقدر الامكان الساعات الجوفاء هذا دون
0: نعم.
2: دو دو انت ولدك ولا بنتك وقت تقول له انا راك يلزمك تبقى كيما تقول له برمشي اقرا المات واقرا الفيزيك
0: نعم.
2: ولا اقرا السيونس راك انت جاي المدرسه مش باش تقعد الكياس على خاطر الناس اذا ما جاش الاستاذ يقري
0: نعم.
2: في الحصه نتاعو ولا انت عندك ساعه في كل واحد يفضل انا كاداره هذا نقول انا حتى باللغه
0: نعم.
2: ربما شويه صارمه لكن مع الصارمه هذه كي تحكي له انت على اللي زارجمون عندك الارجمونتير تاعك عندك باش تبرر وتحكي معه ثم راهو التلميذ مهما كان معناتها بقدر ما عنده حريه وعنده ربما حق باش يعطي رايه لكن التلميذ لازم يفهم أن أبوه وأمه وأستاذه ومعلمه يحبوا له مصلحته هو
0: أكيد نعم
2: فهمت ما نمشيوش في جدل والله العظيم هو يحبه ويقعد برا ما تحبش يقعد بوسكو المصلحة أن كيما تمشي تقرأ الفيزيك أنت ما تبقاش برا على الكياس
0: نعم
2: يا تروح تقعد في المؤسسة التربوية ولا تروح مع أمك ولا أبوك للدار تو سامبلومون بقائك في الكياس تتعلم فيه حاجات اللي هي لا تليق بك حتى في اللغه نتاعك حتى في الاخلاق نتاعك الانسان تفسد وقت يخالط خلط اللي هي مش مسؤوله ثم سمادي مع هذا الكل والاهم من هذا الكل هو انه هالاجراءات هذوما اللي راهو فيهم راهي تبقى ديما اجراءات علاجيه ما تحلش المشكله راهو ريت اللي ناخذوا فيه نعملوا فيه هدايا ما يحلش المشكله وربما شي ينقص من وقع المشكله اما المشكله ديما تبقى قائمه الا اذا انت تخدم كسلطه اشراف
0: نعم.
2: على اصلاح فعلي للمنظومه التربويه اللي نعملوا فيه هذا اللي تو خداه ولا يلزمنا نمشوا فيه راهو جزء من الاصلاح ماهوش اصلاح
0: اي اجراء من بين اجراءات يلزمها تكون تتبع القرار هذا سريدة نعم
2: نعم
0: يلزم فما اجراءات تتبع
2: بيان سور لا مش اجراءات يلزمك تكون عندك مشروع اصلاح حقيقي صلاح.
0: نعم
2: يلزمك على خاطر انت التلميذ اذا هو ما يمشيش منشرح البال المدرسة اذا هو ما يمشيش باش يركز على قرايته اذا هو ما يكونش عنده امل في المستقبل اذا ما تكونش النتائج متاعه تتحسن اذا انت ما تنقصش في عدد المنقطعين على الدراسة ما عملت حتى شيء راهو في نهايه الامر خاطر العقلية والفئة اش تبقى هي ربما اش تتصرف ربما اش تولي تشوش لك حتى الداخل معناتها يلزمك تخدم على واجهات على مفاتيح مختلفة بس انت ترتقي بأداء المنظومة التربوية اكيد ان وليت عمل هذا هو جانب مهم انك تستهدف نقول انا الأضرار الخارجية الموجودة اللي نجم يتعرض لها
0: أي في محيط المؤسسة التربوية
2: اما كان احنا وحاجة اخرى يلزم تكون عندنا مرحلية تنفيذ لازم تكون عندنا تقييم للإجراءات هذه متابعة يومية كيف كيف معناتها إذا ما ناخذوش الشيء هذا وناخذوه بمنهجية التنفيذ ومنهجية النجاعة والجدوى يبقى نقعد عملنا ربما إعلان هز الرأي العام تجاوب مع الرأي العام بعد شهر وشهرين ولا ثلاثة شهور ننسوه ونحكيه معه كان بعد مدة وهذا شفناه توا سي فوزي وقت تشوف أنت الإجراءات اللي هبطهم المنشور يهبطوا سيد الوزير على حكاية الدروس الخصوصية على حكاية الهواتف معناتها المدخلات الهواتف أون أبا في رياكسيون معناتها تقييم لمدى استجابة المؤسسة التربية لمثل هذه
0: القرارات
2: والأولياء
0: وكلام ذاك تبقى معي سيريدا خليني نرحب سي محمود بفتاح عن المنظمة التونسية للتربية اللي حاضر معنا هاتفيا أيضا سي محمود أهلا وسهلا بك وشكرا على تلبية الدعوة
3: مرحبا وشكرا على الاستضافة
0: إذا سي محمود اليوم نتحدث على القرار منع قرار الإبقاء التلاميذ داخل المؤسسات التربوية خليني نبعد على كلمة المنع الإبقاء داخل المؤسسات التربوية أي الإبقاء على التلاميذ داخل المؤسسات التربوية هذايا دائما في مصلحة التلميذ نحافظ عليه جسديا ونفسيا من المخاطر والمظاهر المستجدة واللي نشوف فيها في محيط المؤسسات التربوية كمنظمة بالنسبة لكم القرار هذايا كيفاش اليوم نجموا نتحدثوا عليه وإلا نجموا نثمنوه وإلا قراءتكم للقرار هذايا بالأساسي محمود؟
3: شكرا على الاستضافة.
0: مرحبا.
3: في البداية أنا حبيت الكلمة اللي قلتها، الإبقاء وليس المنع.
0: نعم.
3: هو قرار جريء وجيد. المنظمة التونسية للتربية والأسرة ثمنته، و يعني هو فيه محافظة على أبنائنا وفيه حتى راحة للأسرة، يعرفوا ولدهم محفوظ. لكن هذا يتطلب للتنفيذ عدة إجراءات. أولا لابد أن البنية التحتية تتجاوب مع هذا. عدد المؤطرين كذلك يكون كافيا للقيام بهذا العمل. وفي هذا المضمار المنظمة التونسية للتربية والأسرة تقدمت بمقترح للسيد الوزير، ما نجمش نفصح عليه حاليا لأنه إلى حد الآن لم يقع التجاوب مع المقترح بتاعنا، مساهمة منا في تأطير أبنائنا داخل المؤسسة التربوية وتنشيطهم وغيره. عملنا هذا نظرا لأنه القرار فعلا هو قرار كما قلت يساهم في حماية أبنائنا ويساهم في حماية المؤسسة نفسها من الدخلاء. لأنه حتى وقت اللي يخرجوا أبنائنا ينجم وقت اللي يرجعوا فما شكون يرجع معاه، وحتى إذا ما رجعش يرجع بأفكاره الهدامة وغيرها وكذا. إذا كما قلت نحن أبدينا يعني استعدادنا بعد ما ثمننا هالقرار هذا، بينا استعدادنا في مراسلة للسيد الوزير للمساهمة في إنجاح هذا القرار الهام.
0: سي محمود، نتحدث اليوم على الإبقاء التلاميذ داخل المؤسسات التربوية، بالنسبة لكم كمنظمة التوجه بصفة عامة ورأيكم في الموضوع، هل نتحدث هنا على قاعات مراجعة وأعداد الدروس وغيرها، أم أنه نتوجه أكثر إلى الجانب الثقافي، الجانب النوادي التوعوي التحسيسي؟ كيفاش رؤيتكم ونظرتكم للتوجه خاصة؟ نعم،
3: هو كله مرتبط ببعضه. أولا لابد من قاعات مراجعة،
0: نعم،
3: يعني مش يقعدوا في الساحة
0: أكيد. نعم،
3: وكذلك لابد من الرجوع إلى التنشيط اللي كان موجود في المؤسسة التربوية، وكانت من بين الأطراف المجتمع المدني اللي تنشط داخل المؤسسة التربوية هي المنظمة التونسية للتربية والأسرة.
0: نعم.
3: ليست وحيدة لكن هي تنشط، هنالك يعني نوادي في التمثيل، نوادي في المسرح، نوادي في الأدب، نوادي رياضية كذلك الرياضة. هذا كله يتطلب بنية تحتية تتجاوب مع هذه القرارات وما تفعيل هذه القرارات. إذن كما قلت هو متكامل. لابد من قاعات مراجعة ولابد من إحداث النوادي هذه وينشطوها أخصائيين بالتعاون مع المجتمع المدني وكذلك الوزارات.
0: أي فما خمسة وزارات
3: يعني
0: تقريبا معنية بالقرار هذا يا سي
3: نوادي تهم الصحة،
0: نعم،
3: تهم وزارة الشباب والطفولة والرياضة، تهم وزارة المرأة، يعني كل الأطراف الدينية، كل الأطراف هذه تساهم في بعث النوادي وتنشيطها
0: وتأثير التلميذ
3: وتأثيرها فعلا.
0: نرجع معك سريدال زهروني، اليوم نتحدثوا على القرار هذايا، لكن لو نرجع شوية بالزمن كانت موجودة التواجد التلاميذ أو الإبقاء على التلاميذ داخل المؤسسات التربوية وتم الاستغناء عليها تدريجيا. تقريبا أنا من الجيل اللي كنت موجود فما كانت قاعات مراجعة، وأيضا فما حتى الروتينين نهار السبت والعشية ولا الجمعة العشية وقت اللي تلميذ ما يقومش بالدروس متاعه، تقريبا هذايا كان موجود. إذا كان اليوم نجموا نغيروا نظرتنا للمسألة هذه مع التغيرات مع العقلية الجديدة مع التلامذة، شنو نجموا نجدوا في الجانب هذا؟
2: صباح الخير سي محمود،
3: اهلا وسهلا، مرحبا بك، اهلا وسهلا،
2: سعيد بسماعك من جديد. شوف سي فوزي، اليوم الواقع اللي قريت فيه انا واللي قرينا فيه احنا واللي قرا فيه سي محمود مختلف تماما على الواقع هذا، على خاطر قبل التاريخ الساعة كانوا حتى الطرقات في حد ذاتها وتواجد المؤسسات التربويه كانت ربما خارج المناطق العمرانيه بعيده، دونك المخاطر كانت معناتها
0: بنسبه اقل
2: جدا جدا وما فماش مخاطر، معناتها نجم نقولوا احنا في وقتنا ما فماش اللي توا اللي يريد كالمخاطر اللي تعرضوا لها التلامذه نتاعنا وبناتنا واولادنا. وبالتالي هو انه اليوم كما قال سي محمود راهو اليوم اذا انت تحب تمشي في حل، ثم وزارات، ثم اشغال، ثم انشطه، ثم متدخلين، يلزمك تمشي بعقليه مختلفه تماما مع عقليه القرار الفوقي، يلزمك تخدم خدمه معناتها عموديه، معناتها يلزمك تشرك وتعطي تحمل مسؤوليات، على خاطر اليوم راهو باش الانسان يعطيك يلزمك تحمل مسؤوليه، تقول له يعطيك الصحه وقت اللي عمل حاجه باهيه، تقول له ما حققش وقت اللي عمل حاجه خايبه، وما تراش انه كانه تو ناخذوا الاولياء، احنا حتى عقليه التعامل مع الاولياء اللي احنا موجودين الاولياء راهم مضمنين في الدستور، راهو الفصل 52 من الدستور يقول لك الولي هو شريك الدوله في كل ما يتعلق بالتربيه والتعليم والرعايه والصحه والكرامه. سي تام بارتنير، شوف المواثيق الدوليه الكل يقول لك راهو التربيه شان الولي قبل شان الدوله، معناتها يلزمك ما تعمل حاجه الا ما يكون الولي موافق عليه، على خاطر في نجاح باش تنجح انت في مشروعك التربوي يلزم الولي يكون شريك لك.
0: أي لأنه الأسرة هي المدرسة الأولى تقريبا سيدة.
2: خلينا من الأسرة. أي. اليوم وقت أنت تحب الولي يكون معاك وانت الولي تكتفي بدوره يوصل ولده ولا بنته، ولا ثم عنف تحمل المسؤوليه، ثم اشياء وانت تتكلم تواجهه وتتعامل معه كانه معناتها طرف خارج على الفعل التربوي، يقول لك وقت الولي شو اللي هو قاعدين عايشينه احنا وقاعدين نشوفه في معناتها التعامل الولي مع المنظومه التربويه، ونشوفه احنا يمشي المؤسسه الخاصه يمشي في مناهج اخرى، دونك يلزم نقول انا الالغوريتم ولا اللوجيسيال اللي نخدموا به يتبدل كومبليتمون، يلزمك تبدل العقليه، يلزمنا نبدلوا المعطيات نتاع التعامل مع الفعل التربوي، يلزمنا نحطوا مصلحه التلميذ قبل اي مصلحه اخرى، والتلميذ يبقى مسؤوليتنا. اليوم وقت نشوفوا الاشياء اللي صارت الكل، الواقعه الاخيره هذه نتاع البنيه ربي يشفيها، خلينا من الشباب اللي عملها الشيء هذا واللي غدوا تعاقب، خلينا من البنيه اللي هي تقاسي واليوم مش تقعد عندها انعكاسات سلبيه معناتها على مدى حياتها، يبقى احنا فشلنا الناس الكل في نهايه الامر. على خاطر اذا التلميذ وصل لعمل الشيء هذا، على خاطر اذا الشاب حتى لو كان شاب هو عمل الى يتيه كان في مسار التعليم نتاعو، كان طفل ثم دخل المدرسه واكيد
0: وانحرف وانحرف
2: ومشى في طريق الانحراف. احنا كاولياء كمدرسه كمجتمع وكاعلام، على خاطر حتى انتم راهو اعلام عندكم دور كبير، راهو الموضوع خاطر سامحني قلت فما كلمه انت تعديت عليها قبيله، هي التحسيس، راهو الوقت هذا راهو فما عمليه تحسيسيه يلزمنا نخدموا عليها سواء داخل المؤسسه التربويه في مستوى البرامج الاذاعيه الكل سواء معناتها عموميه ولا خاصه، باش اونستور دي تراديسيون نتاع حوارات نتاع برامج اللي هي توعي، مش حوارات كي رياجير، مش انت تتصرف ولا تتكلم وقت تدير مصيبه، لا يلزمك انت تخدم بصفه
0: تحسيسيه وتوعويه
2: العقول من الاشياء هذه.
0: واضح، يعطيك الصحه سي رضا، شكرا لك على كل ما تفضلت به، نرجع معك سي محمود فيما تبقى من الوقت اليوم نتحدث على الحياه المدرسيه عموما، هذه كيفاش نتحدث اليوم على مدرسه جاذبه، مدرسه ترغب التلميذ انه يكون موجود بين اسوارها، ومن بين الحديث اليوم نتحدثوا فيه القرار هذا اللي يمكن تتبعوا قرارات اخرى سي محمود.
3: لسنا في نفس الوضعيه. سابقا القاعات المراجعه موجوده، علاش موجوده؟ مثلا ضروري ان تكون موجوده، لان كانت فرناندو بيتاج وكانوا تلامذة بياتا ما يخرجوش، وبالتالي الفضاء والبنية التحتية كانت يعني في مستوى هذا. ثم الأخطار اللي كانت موجودة، كانت موجودة أخطار لكن تختلف، الأخطار اليوم أخطر وأكثر وأدهى وتهدد كيان المجتمع ككل.
0: نعم.
3: قبل مثلا كانت يوم الجمعة فما رياضة مدرسية، يوم السبت فما سينما، سواء اتحاد الطلبة ولا الشباب المدرسية، ثم أفلام يمشونها ونقاش وحوار، نادي سينما وغيرها. يعني اليوم الوضعية أصبحت أصعب لكن مش مستحيلة.
0: نجم صالح. نعم.
3: أولا أنا كم مرة نقول أن رغم ميزانية وزارة التربية لابد أن تفوق 20%، لأنه اليوم ميزانية وزارة التربية 90% منها أجور.
0: أجور.
3: إذا أردنا أن نحسن البنية التحتية ونوجد الفضاءات الملائمة للنشاط الثقافي والنشاط الرياضي وللمراجعة، لابد أن هنالك أموال ترصد، وهنالك كذلك انتدابات المؤثرين، إضافة إلى المقترح اللي قدمناه، هو فيه تطوع في شيء انتداب. ربما الجهود لما تتضافر هذه، لما كذلك نمشي في توجه أنه المدرسة ألا بحذها بنك، يتبنى البنك المدرسة هذه.
0: المسؤولية المجتمعية للمؤسسات. نعم.
3: إذن يعني الموضوع شاشع، لابد من تطرق إليه من كافة جوانبه.
0: نعم.
3: وإذا كما قلت تتضافر كل الجهود لن ننجح
0: إن شاء الله،
3: لأنه شبابنا سليم والعائلة نتاعنا الأسرة التونسية تراهن على التعليم.
0: نعم.
3: تراهن
0: نعم.
3: على التربية.
0: نعم.
3: وبالتالي أنا أعتقد أن بتضافر الجهود نجم ننجح
0: إن شاء الله،
3: يوفقنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا لك سي محمود، يعطيك الصحة على كل ما تفضلت به. شكرا سي رضا الزهروني، شكرا سي لطفي الفرجاوي المندوب الجهوي للتربية بالكاف، شكرا لسهيب المزريقي على القراءة والتحليل، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: العادات والتقاليد بين الأصالة والتحديث، شكون قاعد يتبدل؟ أحنا ولا العادات؟ هل هي أصلنا وهويتنا اللي يلزم نتشبثوا بيها، ولا قيد مكبلنا ومصاريف تثقل كهلنا؟ شاركونا النقاش واسمعوا آراء المختصين وعبروا على وجهة نظركم على الرقم 78-227-700. وجهة نظر نهار الجمعة من ماضي 3 للخمسة متاع العشية. الإمضاء سندس مسعاوي.
1: ابتداء من 14 سبتمبر 2026،
2: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكيف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
1: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
2: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
1: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
2: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
1: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
2: بكل الألوان.
1: بكل الألوان.
3: تمام التاسعة ليلا.
4: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
3: تحية مسائية مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. تم اليوم الخميس بالمنطقة الصناعية بباجة تدشين مصنع باجة 2 التابع للشركة الألمانية المختصة في صناعة كوابل السيارات، والذي أنجز على مساحة 60,000 متر مربع وبكلفة جملية تشمل البناء والتجهيز قدرها 270 مليون دينار. ومن المنتظر أن يوفر المصنع الجديد نحو 7,500 موطن شغل إضافية بحلول سنة 2029، لترتفع بذلك الطاقة التشغيلية لمصنعي الشركة باجة 1 وباجة 2 بالمنطقة الصناعية إلى نحو 14,700 موطن شغل. دعا رئيس المرصد التونسي للمياه لاعتماد حلول وتقنيات حديثة للحد من تبخر مياه السدود، معتبرا أن تونس التي تعاني من ندرة مائية لا يمكنها مواصلة التعويل على السدود لتعبئة موردها المائية دون العمل على الحد من كميات المياه التي تفتقدها يوميا بفعل التبخر. وفيما يتعلق بالسدود، دعا إلى صيانتها وتجهيزاتها مزيدا من الاهتمام، معتبرا أن التخطيط عند إنجاز بعض السدود لم يأخذ بالقدر الكافي في الاعتبار الأحواض الساكبة ومختلف التجهيزات الضرورية للحد من جرف الطمي نحو السدود. تابعت جلسة عمل انعقدت اليوم بمقر ولاية جندوبة سير إنجاز مشاريع التزود بالماء الصالح للشرب التي تنفذها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وسبل تذليل الصعوبات التي تعترض بعضها. انطلق اليوم بولاية جندوبة موسم جني زيتون الطاولة الذي يتواصل إلى نهاية الشهر القادم، على أن ينطلق موسم جني زيتون الزيت وتحويلها في غرة نوفمبر القادم. انتظم اليوم بمركز التكوين المهني الفلاحي بالقنطرة من ولاية سليانة يوم إعلامي تحسيسي، تم خلاله تقديم عرض حول الاستعدادات لموسم البذر وتمويل موسم الزراعات الكبرى، بالإضافة إلى التعريف بمختلف أصناف البذور الممتازة. خصصت لجنة التشريع العام جلستها اليوم للنظر في مقترحات القوانين المعروضة على أنظارها وبرنامج عملها خلال الفترة القادمة. وتطرق أعضاء اللجنة إلى جملة المراسيم التي تم إعلام لجنة التشريع بها والتي صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ثم استعرض إثر ذلك رئيس اللجنة جملة مقترحات القوانين المعروضة على أنظار اللجنة لتحديد أولوياتها التشريعية للفترة القادمة. في ينباء الدولي، استشهد فلسطيني اليوم متأثرا بجراحه وأصيب آخرون جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال على مناطق متفرقة بقطاع غزة. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.

0: تمام الساعة 10 ليلا.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: تحية مسائية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأنباء. وفي عناوينها: المرصد التونسي للمياه يدعو إلى اعتماد تقنيات حديثة للحد من تبخر مياه السدود. بولاية جندوبة متابعة سبل تذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذ مشاريع التزود بمياه الشرب. تدشين مصنع باجة 2 بكلفة إنجاز تفوق 270 مليون دينار، وطاقة تشغيلية ب 7500 موطن شغل بحلول 2029. دعا رئيس المرصد التونسي للمياه حسين الرحيلي لاعتماد حلول وتقنيات حديثة للحد من تبخر مياه السدود، معتبرا أن تونس التي تعاني من ندرة مائية لا يمكنها مواصلة التعويل على السدود لتعبئة مواردها المائية دون العمل على الحد من كميات المياه التي تفتقدها يوميا بفعل التبخر. وقال الرحيلي خلال ندوة صحفية نظمها المرصد التونسي للمياه اليوم، قال إن معطيات وزارة الفلاحة تشير إلى أن تبخر مياه السدود يتراوح بين 650 و750 ألف متر مكعب يومياً، عندما تبلغ درجات الحرارة 28 درجة مئوية، وهو ما يعادل وفق تقديرها نصف كميات مياه الشرب التي يستهلكها التونسيون يومياً. وأشار إلى وجود مشاريع لإنجاز تجارب نموذجية للحد من هذه الظاهرة على غرار التجربة الصينية في مقاومة التبخر باستعمال الألواح الفولتو ضوئية، مؤكدا حاجة تونس إلى مزيد من التمكن من هذه التقنيات وتطوير استخدامها بما يتلائم مع خصوصيتها. وفيما يتعلق بالسدود، دعا الرحيلي إلى صيانتها وتجهيزاتها مزيدا من الاهتمام. تابعت جلسة عمل انعقدت صباح اليوم بمقر ولاية جندوبة سير إنجاز مشاريع التزود بالماء الصالح للشرب التي تنفذها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وسبل تذليل الصعوبات التي تعترض بعضها. رئيس المجلس الجهوي للتنمية بجندوبة فيصل الربحية:
2: خشنا ما يخص ولاية جندوبة مسألة تزود الماء صالح الشرب فرع السونان، الإشكالية المطروحة هي برنامج تاع البي ار دي تاع مختلف المعتمدين مدمجة برامج جهوي. عندنا مشاريع معدية من 2025 من 2024 لحد الآن، معناتها ما صارش الإنجاز نتاعها، وهذا راجع اللي كنا مو قول واحد يشرف ينشط في ولاية كاملة، هذا اللي خلي تأخير في تنفيذ المشاريع. زاد عندنا مشاريع جاية كما يخص معتمدية برقة، اللي عندنا مشروع تاع مياه العميق في شرط يدخل حاجة تنفيذ إن شاء الله في سنة 2027. زاد عندنا إشكالية تعددات، عندنا مواطنين معناتها عندها أكثر من سنة وسنة ونصف معناتها يستنوا في العدادات. مدير عام هو وعدنا في فترة 20 يوم باش خصنا 300 و400 عداد للولاية جندوب، يتم كل شهر تزويد 300 و400 عداد باش نتابعوا احنا النقاط هذه كلها.
0: احتضن المركز الجهوي للبحوث والدراسات في الزراعة الكبرى بباجة اليوم يوما إعلاميا جهويا حول أهمية البقوليات في تحسين خصوبة التربة واستدامة الإنتاج، وذلك في إطار الاستعداد لموسم الزراعة الكبرى والحرص على تشجيع التداول الزراعي. مديرة الزراعات بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحية رابعة بن صالح:
3: الحقيقة احنا نظمنا 3 أيام جهوية، الحقيقة الأيام هذه للتعريف بالفلاحين بأهمية تداول زراعي. كي نزرعوا قمح على قمح وحبوب على حبوب يعني الأرض تكل، وهام برشا أنه النوع الزراعات. اليوم حابين نخصوا اليوم للبقوليات بما فيها البقوليات الغذائية وكذلك البقوليات العلفية تغذي التربة خاصة من مادة النيتروجين.
0: انتظم اليوم بمركز التكوين المهني الفلاحي بالقنطرة من ولاية سليانة يوم إعلامي تحسيسي تم خلاله تقديم معارض حول الاستعدادات لموسم البذر وتمويل موسم الزراعة الكبرى، بالإضافة إلى التعريف بمختلف أصناف البذور الممتازة. رئيس مصلحة الزراعة الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة محمد الطاهر عزوز:
4: هذا اليوم إلى إبراز نتائج تحليل التربة القاضية المندوبية مدة فارقة بالتعاون مع مقر الزراعة الكبرى ومخبر المندوبية. كذلك اختيار الأسلاح خلال المداخلين قاموا بهم زملاء معهد الوطني للزراعة الكبرى. اليوم الإعلام جاي معناتها هدف أنه لا تقييد الحد من الفلاح، أعطيها الفلاح حسن اختيار الصنف اللي يتماشى مع الجهة، الفلاح يعرف شنو الصنف اللي يتماشى مع جهته. حضر معنا المدير الجهوي البنك الوطني الفلاحي وأعطاه لمحة معناها للفلاحين على التمويل وعلى كذلك على جدول التدريب السابقة.
0: انطلق اليوم بولاية جندوبة موسم جني زيتون الطاولة الذي يتواصل إلى نهاية الشهر القادم، على أن ينطلق موسم جني زيتون الزيت وتحويله في غرة نوفمبر القادم، وفق ما يضيف كهية مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة خالد الخميسي.
5: بداية جني زيتون الطاولة ليوفى نهار 30 نوفمبر، وبتبع زد حد موسم جني زيتون الزيت اللي هو يبدأ نهار 1 نوفمبر ويوفى آخر فيفري 2027. في جندوبة عندنا قرابة 12 معصرة، وعندنا قرابة 30 ألف هكتار من الزيتون، منها قرابة 500 هكتار زيتون طاولة. ثم لجنة فنية لمتابعة موسم الزيتون بصفة عامة وحل الإشكاليات، وبتبيع من دور اللجنة هذه هي باش تعمل زيارات للمعاصر بتشوف الإخلالات وباش يتفادوها أصحاب المعاصر، باش تراقب مرجين معناتها كيفاش يتعاملوا معها أصحاب المعاصر. عندنا فلاحة وشركات أحياء وديوان الأراضي الدولية، كل عام تم مساحات يوقع فيها فرش المرجين اللي هي تنقص عك الأحواض الموجودة في المعاصر، وإن شاء الله معناتها موسم طيب.
0: استؤنف اليوم النقل الريفي المدرسي بالتعاون مع الجمعية المدنية لفائدة أكثر من 1300 تلميذ وتلميذة بعدد من المناطق الريفية بمعتمديات الكفة الشرقية والكفة الغربية والطويرف ونبر والدهمان والقصور، وفق ما ذكره رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية بمندوبية التربية بالكافة سفيان الجيزاني.
6: النقل الريفي المدرسي يشمل عدة معتمديات هي أبرزها الكفة الشرقية والكفة الغربية والطويرف ونبر الدهمان والقصور. أثناء هذه شهدت إضافة عدة مدارس أخرى أبرزها المدرسة الابتدائية السمانة من معتمدية الكافة الغربية، كيف المدرسة الابتدائية سيد عمر بن زغيد، والمدرسة الابتدائية شارع بورقيبة الكافة التلامذة اللي يسكنوا في حي الدير باش يتنقلوا من المدرسة لمساكنهم، كيف وقع أحداث خط جديد هو دوار العواودة إلى المدرسة الابتدائية شركة الصابون، ونقلنا أكثر من 1100 تلميذ، سيقع رفع أكثر من 200 تلميذ إضافي على السنة الفارطة، يعني أثناء باش يولوا معنا يتنقلوا أكثر من 1300 تلميذ في النقل الريفي المدرسي.
0: تم اليوم بالمنطقة الصناعية بباجة تدشين مصنع باجة 2 التابع للشركة الألمانية المختصة في صناعة كوابل السيارات، والذي أنجز على مساحة 60 ألف متر مكعب وبكلفة جملية تشمل البناء والتجهيز قدرها 270 مليون دينار. ومن المنتظر أن يوفر المصنع الجديد نحو 7500 موطن شغل إضافية بحلول 2029، لترتفع بذلك الطاقة التشغيلية لمصنعي الشركة باجة 1 وباجة 2 بالمنطقة الصناعية إلى نحو 14700 موطن شغل هذه السنة أو في السنة نفسها، فيما يتوقع أن يبلغ رقم معاملاتها الجملية نحو 1500 مليون دينار. في الشؤون الوطنية، انعقد اليوم بقصر باردو اجتماع مكتب البرلمان عدد 19 للدورة النيابية العادية الرابعة 2026-2027 بإشراف رئيس مجلس نواب الشعب، وتقرر في هذا الإطار برمجة اجتماع لندوة الرؤساء يوم الخميس 8 أكتوبر الجارية يخصص للتداول حول الاستعدادات للدورة البرلمانية. كما نظر مكتب البرلمان في الأسئلة الكتابية الموجهة من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة. ذكرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أنه بإمكان الراغبات في التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية القيام بعملية التسجيل الإلكترونية بداية من اليوم وإلى غاية يوم 5 أكتوبر. نشرت وزارة التربية اليوم رزنامة الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية 2026-2027، والذي تضمن مواعيد إجراء امتحانات البكالوريا وامتحاني ختم التعليم الأساسي العام والتقنية ومناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية. ويتضمن امتحان البكالوريا اختبارات التربية البدنية من 19 إلى 30 أفريل 2027، والاختبارات التطبيقية والشفاهية من 23 إلى 26 مايو 2027. وتجرى الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا من 2 إلى 9 جوان، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 22 جوان. وتجرى اختبارات دورة المراقبة أيام 28 و29 و30 جوان، ويوم غرة جويليا، فيما يتم الإعلان عن النتائج يوم الأحد 11 من جويليا. وبالنسبة إلى امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام، تجرى الاختبارات الكتابية أيام 17 و18 و19 من جوان، ويعلن عن النتائج يوم 5 من جويليا، وتجرى اختبارات امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقنية في التواريخ نفسها أي أيام 17 و18 و19 من جوان، ويتم الإعلان عن النتائج يوم 5 من جويليا 2027. أما مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية فتجرى الاختبارات أيام 21، 22، 23 من جوان، ويعلن عن النتائج يوم 9 من جويليا 2027. في الشؤون الدولية، استشهد فلسطيني اليوم متأثرا بجروحه وأصيب آخرون جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة. في نهاية النشرة من أهم عناوينها: المرصد التونسي للمياه يدعو لاعتماد تقنية حديثة للحد من تبخر مياه السدود. بولاية جندوبة، متابعة سبل تذييل الصعوبات التي تعترض تنفيذ مشاريع التزود بمياه الشرب. تدشين مصنع باجة 2 بكلفة إنجاز تفوق 270 مليون دينار، وطاقة تشغيلية ب 7500 موطن شغل بحلول 2029. نهاية هذا المعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
7: رحلة عبر الأوتار. مع ليلى سميدة.
8: حضرات السادة والسيدات، طابت أمسيتكم جميعا. رحلة عبر الأوتار في حلقة متجددة، حلقة مسائية مش ناخذكم في رحلة مع أنغام الزمن الجميل كالعادة. فما أسماء ربما تسموهم لأول مرة، كيما صوت كمال حسني اللي مش نبدأ به جولتنا المسائية لهذه الأمسية وجولتنا الغنائية. قلت كمال حسني، فما اللي يسمع به، فما اللي يعرفه، فما اللي يعرفوش. شكونه كمال حسني؟ كمال حسني هو مغني وممثل مصري. تعرفوا أنه في فترة الأربعينات والخمسينات كان المغني يلزم يكون عنده دور في التمثيل. كمال حسني تولد سنة 1929 وتوفى سنة 2005. كما قلت هو مغني وممثل مصري، لكن قرر الاعتزال بعد ما عمل فيلم وحيد ربيع الحب، هذايا كان سنة 1955. اختارته المنتجة السينمائية ماري كويني للدور الرئيسي في ربيع الحب، واختير كمال حسني كاسم مسرحي له في عام 1955. تألق كمال حسني في فيلم مع شادية وشكري سلحان وحسين رياض، غنى غالي عليا ومع شادية لو سلمتك قلبي، ثم قرر هكا فجأة قرر التقاعد من الفن، هاجر إلى لندن للعمل مع رجال الأعمال، وعاد إلى مصر في أواخر التسعينات وسجل أغاني دينية. أنا باش نبدأ بكم رحلتنا الغنائية لهذه الأمسية مع زوز أنغام لكمال حسني على صوت الكمان، ونسمو رسيني على حالها.

إذن سمعنا كمال حسني على صوت الكمان وسمعنا رسيني على حال، هذوما من أنغام في الفترة فترة الخمسينات فترة الستينات. هيد نتقدموا شوية، نسمعكم هيام يونس. هيام يونس بشتغني لليلة يا ساهر الليل. هيام يونس اللي تولدت يوم 28 جانفي 1948، برشا يعتقدوا أنها سورية لكن هي مغنية ممثلة لبنانية. من أشهر أغانيها تعلق قلبي ورمت الفؤاد مليحة عذراء ودق

أبواب الناس وسافر يا حبيبي ورجع. شكلت مع عبدة موسى ثنائي ناجح، هي الأخت الصغرى للفنانة الاستعراضية نزهة يونس، وهي أيضا عضو في نقابة الفنانين المحترفين في لبنان. أعمالها كما أحكيت عندها برشة أنغام، دق أبواب الناس، كلمات شفيق المغربي، ألحان وغناء هيام يونس، جدي ليوم الجدال مع عبدة موسى اللي مشى مع مسيرة طويلة من الأعمال لهيام يونس، غني لي شرقي، كلمات جورج يمين، ألحان روجي بندلي، وأغنية يا بنت العرجون مع المغني الجزائري عبدالله المناعي. أغنية تعلق قلبي بالأزمنة الجميلة، وأغنية أسمر قمر هذه غنيتها لأول مرة سنة 1976 من أعمالها السينمائية هيام يونس، فيلم قلبي على ولدي مع زكي رستم ونزيهة يونس، وفيلم إلى أين هذه أدته سنة 1957. يا ساهر الليل هيام يونس.

ابو احمد والعهد ما بيننا يد بيد حبك على الراس يا ابو احمد والعهد ما بيننا يد بيد والود باقي طويل الامد مهما العوازل علينا حسد عين الحسود

كان هذا علي الحجار في ريبريز إعادة لنغم جميل جدا جفنه علم الغزل للموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب. جستمو محمد عبد الوهاب حاضر معنا هذه الليلة في نغم الحبيب للهجر ميال. لكن قبل هيت نسمو أصل الغرام نظرة. هو دور طربي عربي أصيل ومعروف من تراث الموسيقى الشرقية الكلاسيكية. دور أصل الغرام نظرة للموسيقار المصري الكبير محمد عثمان هو المقام مقام الراسة من المقامات الشرقية الأساسية اللي تتميز بالقوة والبهجة. الكلمات تعود إلى التراث الشعبي، هو فلكلور من التراث الشعبي. غنى الدور هذايا أصل الغرام نظرة العديد من أعلام الطرب العربي عبر التاريخ كما صباح فخري، نور الهدى، وغنى زيدا مصطفى ماهر اللي باش نسمعوه توت سويت في أصل الغرام نظرة.

0: تمام الساعة 11 ليلاً.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أهلاً بكم إلى موجز الأنباء. تم اليوم بالمنطقة الصناعية بباجة تدشين مصنع باجة 2 التابع للشركة الألمانية المختصة في صناعة كوابل السيارات، ومن المنتظر أن يوفر المصنع الجديد نحو 7500 موطن شغل إضافية بحلول 2029، لترتفع بذلك الطاقة التشغيلية لمصنعي الشركة باجة 1 وباجة 2 بالمنطقة الصناعية بباجة إلى نحو 14700 موطن شغل. دعا رئيس المرصد التونسي للمياه لاعتماد حلول وتقنيات حديثة للحد من تبخر مياه السدود، معتبرا أن تونس التي تعاني من ندرة مائية لا يمكنها مواصلة التعويل على السدود لتعبئة مواردها المائية دون العمل على الحد من الكميات التي تفتقدها يوميا بفعل التبخر. تابعت جلسة عمل انعقدت اليوم بمقر ولاية جندوب سير إنجاز مشاريع التزود بالمياه الصالحة للشرب التي تنفذها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وسبل تذليل الصعوبات التي تعترضها. انتظم اليوم بمركز التكوين المهني الفلاحي بالقنطرة من ولاية سليان يوم إعلامي تحسيسي، تم خلاله تقديم عرض حول الاستعدادات لموسم البذر وتمويل موسم الزراعات الكبرى، بالإضافة إلى التعريف بمختلف أصناف البذور الممتازة. انعقد اليوم ببادو اجتماع مكتب البرلمان عدد 19 للدورة النيابية العادية الرابعة 2026-2027 بإشراف رئيس مجلس نواب الشعب، وتقرر برمجة اجتماع لندوة الرؤساء يوم 8 أكتوبر يخصص للتداول حول الاستعدادات للدورة البرلمانية. كما نظر مكتب البرلمان في الأسئلة الكتابية الموجهة من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة. ذكرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أنه بإمكان الراغبات في التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية القيام بعملية التسجيل الإلكترونية بداية من اليوم وإلى غاية 5 أكتوبر. استشهد فلسطيني اليوم متأثراً بجروحه وأصيب آخرون جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الصهيونية على مناطق متفرقة من قطاع غزة. نهاية هذا الموعد الإخباري، تصبحون على خير.
2: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبوم بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
3: صوت الأرض من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية.
4: أصوات لا تأتي لتمر على تاريخ الفنون مروراً عابراً، بل تنبثق من طينة الأرض لتغدو جزءاً من تضاريس الثقافة وتسكن وجدان الشعوب. وحين يلوح في أفق الذاكرة اسم طلال مداح، فنحن لا نستحضر مجرد مطرب، بل نقف في حضرة قامة إنسانية وفنية كبرى أعادت هندسة العاطفة الخليجية. في مكة عام 1940 للميلاد بدأت الحكاية. واجه طلال اليتم مبكراً، واحتضنه زوج خالته علي عبد الحميد مداح الذي منحه اسمه وكنيته في الأوراق الرسمية ليفتح له أبواب التعليم.
5: جوز خالتي يعني زي ما تقول أخذنا عشان ربيني عنده، باعتبار أنه بعد ما توفت والدتي ما بقي لي إلا أخواتها يعني، فأخذتني خالتي اللي هي أخت والدتي عشان تربى عندها، وفي نفس الوقت علي اللي هو جوزها في نفس الوقت بحكم إنه صار شبه والدي يعني بالتبني، وخصوصاً إنه هو ما كان عنده أولاد في الفترة دي، فقدمني في المدرسة باسم طلال مداح يعني انتماء له، واستمرت حياتي على هذا الأساس.
4: كانت المدرسة هي الشاهد الأول على ولادة الأسطورة، ففيها تفتحت مداركه على تلاوة القرآن الكريم التي أسست لديه حساً عالياً. ورغم أن مسيرته في التعليم النظامي توقفت مبكراً، إلا أن طلال استعاض عن ذلك بكونه مثقفاً عصامياً وقارئاً نهماً ينهل من الأدب والموسيقى، ما يجعله متفرداً في منطقه وثقافته. تأصلت مسيرة طلال مداح الفنية رسمياً عبر أثير إذاعة جدة في أواخر الخمسينيات، حيث تشير أرشيفات الإذاعة السعودية إلى أن صوته كان من أوائل الأصوات التي حملت لواء الأغنية السعودية الحديثة. نستعرض رحلة ملحمية بدأت من مكة وامتدت لتصبح إرثاً وطنياً عابراً للزمن، قصة زرياب الجزيرة الذي اختار أن يعيش بيننا لا كفنان يمر بل كروح تغني باقية ولن أرحل. أعجب الموسيقار محمد عبد الوهاب بصوت طلال مداح منذ بداياته في الستينيات، وأطلق عليه اللقب الشهير زرياب أو زرياب الغناء العربي، تشبيهاً له بالموسيقى التاريخي المجدد في العهد الأندلسي. وكان عبد الوهاب يرى أن طلال يمتلك حنجرة مطاطية قادرة على الانتقال بين المقامات الموسيقية بسلاسة مذهلة ومزج الأصالة العربية بالروح العصرية. توج هذا الإعجاب بالتعاون الفني الأبرز والوحيد الذي خرج للنور في فترة الستينيات بأغنية ماذا أقول، والتي كتب كلماتها الأمير عبد الله الفيصل.
6: الأستاذ طلال المداح لا شك أنه مغني له قيمته وله أستاذ جد.

وكانت أغنية وردك يا زارع الورد التي سجلت عام 1959 للميلاد بمثابة نقطة الانطلاق الرسمية التي كرس بها حضوره في الوجدان الشعبي.

0: حين اقتحم طلال المشهد كسر سكون التخت التقليدي مدخلاً آلات كالجيتار والبيانو ومبتكراً المدرسة الطلالية التي تجمع الأصالة بالمعاصرة. وبلمسة عبقرية أضاف الوتر السادس للعود ليفتح آفاقاً جديدة للمقامات، مما منح الموسيقى السعودية هوية بصرية وسمعية حديثة. لقد كان طلال مهندساً للصوت بغنائه، يدرك متى يرتفع البناء النغمي ومتى يهمس، محولاً الأغنية من قالب جامد إلى مساحة للحرية الموسيقية. كان طلال مداح صاحب مدرسة حديثة، فهو من أوائل الفنانين الذين أدخلوا التوزيع الموسيقي الحديث للأغنية السعودية، مستعيناً بآلات الأوركسترا الكاملة في تسجيلاته بالقاهرة خلال السبعينيات، وهي خطوة نقلت الأغنية السعودية من قالب التخت التقليدي المحدود إلى آفاق موسيقية أكثر رحابة وحداثة. هذا التغيير لم يكن اجتهاداً عابراً، بل كان إعادة صياغة كاملة للمشهد الموسيقي، وهو ما يؤكده الناقد والمؤرخ الموسيقي يحيى زريغان، واصفاً حجم هذا التحول الذي أسس لهوية الأغنية السعودية الحديثة.
1: ظهور طلال مداح في المشهد الغنائي السعودي عمل ثورة أو قلب الأوضاع رأساً على عقب. شكل الأغنية الحديث للسعودية هو طلال مداح، لأنه بدأ في خمسينيات القرن الماضي وغير الهوية والشكل اللي اليوم تعيش الأغنية السعودية من هذا العطاء الثري. السبعينات هذه مرحلة النضج، مرحلة الرومانتك، الرومانسية، التألق.
0: في القاهرة حين واجه طلال عقود الاحتكار التي فرضتها شركات الإنتاج آنذاك، قال لا بصلابة تعكس استقلالية الفنان السعودي، متمسكاً بحريته الفنية كحق أصيل لا يقبل المساومة، حيث أنه لم يكتفي بكونه مطرباً بل كان ملحناً للأصوات العربية الكبرى، مؤمناً بأن الفن رسالة تعاون لا تنافس، وأن الفضاء العربي يتسع للجميع. لم يقتصر مشروعه الفني على الغناء، بل امتد ليكون أستاذاً في التلحين لعمالقة الطرب العربي، وهو ما يوثقه التاريخ الفني بتقديمه ألحاناً فنية خالدة لرموز غنائية عربية، منها الفنانة وردة الجزائرية وكذلك الفنانة فايزة أحمد في أغنية فينك وفيني، مما يؤكد أن رؤيته الموسيقية كانت شاملة وتجاوزت الحدود الجغرافية.

0: وعن هذه الحنجرة التي اعتبرها الكثيرون أوتاراً ذهبية يصف ذلك الفنان طارق عبد الحكيم.
1: ما شاء الله تبارك الله، أنا أقدر أقول أنه هو ممثل. أي أغنية والليلة كان يغني، أي أغنية عدنية كويتية مصرية ما أدري اسم منين كان يأخذها من الأفواه ويقولها طبق الأصل ويلعب فيها بصوته الذي أوهبه الله سبحانه وتعالى. عنده صوت كل الجماهير تحبه لأنه صوته في شيء، فهذه الله سبحانه وتعالى معطيها لعباده، موزع عليهم الحنجرة والأوتار.
0: وطني الحبيب، عز الوطن وغيرها ليست مجرد أغاني، بل هي دساتير عاطفية للوطن. طلال كان الحاضر الأكبر في الجنادرية، كما أشعل حماس المدرجات بانتصارات الأخضر، حيث تحولت أغنياته إلى أناشيد وطنية يرددها الصغير والكبير في كل محفل. وعن هذا الثراء الفني الشامل الذي لم يستطع أحد سحب البساط منه يقول الفنان والمؤرخ الفني سعيد القاضي.
2: طلال في عالم الطرب والفن زمن، وغير طلال وقت، والوقت جزء من الزمن. الوقت يمضي والزمن باقي. وطني الحبيب، ظهرت عشرات الأغاني بل مئات الأغاني الوطنية، ولم تستطيع أن تسحب البساط من تحت وطني الحبيب. أجمل أغنية وطنية تغنت الوطن.

لم تقف طموحات طلال عند حدود الغناء، بل خاض التمثيل في فيلم شارع الضباب ومسلسل الأصيل، كما عبر الحدود ليقف شامخاً في السبعينيات على مسرح الأولمبيا العريق بباريس، مؤدياً روائعه التي أذهلت الجمهور الفرنسي، وأصبح عضواً في جمعية المؤلفين والملحنين في فرنسا، مؤكداً أن الفن لغة عالمية تتجاوز الحواجز وتوحد القلوب.

0: كان حزن طلال في الأغاني ملاذاً لكل منكسر، وقيمة إنسانية تجلت في بساطته وتواضعه، فقد غنى بصدق جعل من الكلمة تجربة حية ومن اللحن انعكاساً للروح. وعن هذه الإنسانية التي جعلت منه مدرسة في الصدق العاطفي يتحدث الناقد الثقافي الدكتور عبد الله الغذامي.
1: دخلوا في زقاق ووجدوا ناس كثيرين جالسين في الشارع وعندهم حفل زواج من البسطاء، ما عندهم إلا حفل بالشارع. لما شافوا الناس دول السيارة قالوا أبو عبد الله أبو عبد الله أبو عبد الله غني لنا. نزل وغنى لهم لحد الفجر من دون مقابل من دون شيء، ولا حتى عشاء ولا أي شيء. كل هذا العاطفة الإنسانية اللي عن طلال يجعل أي واحد يحبه. أنا أحببته للقيم الإنسانية العالية التي عنده، في محبته للناس، في تعلقه بالناس، يصرف أمواله واللي عنده على المحتاجين وعلى الذي يطلبوا منه مساعدة.
2: تصدق ولا أحلف لك عجزت بلساني أوصف لك. تصدق ولا

0: أمل.
1: علاقتي بصوت طلال مداح، يعني عندما أسمع طلال مداح أستمع إلى نوع من الطرب الرزين، من الالتزام، من قوة الشخصية، من لهجته، يعني له يعني فيه الطرب الكامل، وأحب أسمعه. يعني عندما أسمع طلال مداح يغني شيء أسمعه وأنا صانت.
0: وقد أثمر هذا التعاون عن روائع فنية أبرزها أغنية لي طلب وأغنية ضايع في المحبة. وقد ظهرت هذه الأعمال ضمن مرحلة مبكرة من مسيرة طلال مداح، وتحديداً خلال مشاركته في فيلم شارع الضباب عام 1965 للميلاد.

0: حتى تعب وصل وصلت وما وصلت.
1: كانت العلاقة بين طلال مداح وبليغ حمدي توأمة فكرية وفنية، جمعت بين حنجرة ذهبية من الجزيرة العربية وعبقرية لحنية من مصر. فقد كان بليغ يرى في صوت طلال حالة فريدة لا تتكرر في الأغنية العربية، ورغم أن اللقاءات الفنية بينهما كانت تتسم بالعمق، إلا أن أعمالهما الفنية المشتركة لم تكن كثيرة مقارنة بحجم نجوميتهما. ومن أبرز هذه الأعمال أغنية يا قمرنا التي كتب كلماتها الشاعر المنتظر، والتي تميز لحنها بلمسة بليغ الشرقية الدافئة التي تماشت تماماً مع مساحات صوت طلال العريضة.

اتخذ طلال المداح في الستينيات قراراً جريئاً بالسفر للغناء في لبنان وأمام جمهورها المحب للطرب، فكان عليه أن يغني بطريقة لا تقل عن إتقان وديع الصافي وفيروز وزكي نصيف. وكانت تجربة ناجحة أظهر خلالها طلال ثقة عالية بقدراته الغنائية. أخذ هذا الصوت العذب يجوب البلدان العربية للغناء أمام عشاق الطرب في تونس، المغرب، مصر، سوريا وغيرها. وأصبحت أكثر الإذاعات العربية فيما بعد تمتلك تسجيلات لحفلات طلال مداح التي أقيمت في مسارحها، وبدأت تلك الإذاعات تبث الأغنية السعودية للمرة الأولى. في أغسطس من عام 2000 للميلاد كان مسرح المفتاحة في أبها شاهداً على الوداع الأخير.

0: وعن ظاهر الطلال بعين الفلسفة والعمق يضع لنا الأمير الراحل الشاعر بدر بن عبد المحسن يرحمه الله شهادة للتاريخ.
1: طلال الله يرحمه يعني ظاهرة، ما هو شخص عادي بغض النظر سواء كنت أنت معه ما أنت معه، أو يعني في مطربين كثير موجودين وجيدين وهو، بس من المستحيل أن تقول هذا ظاهرة. يعني أم كلثوم كصوت وظاهرة بغض النظر أن تحبها ولا ما تحبها، بس شيء ما هو ما هو ما هو يعني ما هو اعتيادي. الطلال ما كان شخص اعتيادي. إحنا لما نقول ما كان شخص اعتيادي في موهبته، في لأنه إحنا كلنا يعني يجوز أن نكون غير اعتياديين في أشياء ونكون أقل كثير من اعتياديين في أشياء كثيرة يعني أخرى. الطلال كان يعني مثل ما قلت أولا إنسان يعني أن الله معطيه موهبة والله معطيه صوت وقدرة متفردة. الشيء الثاني أنه كان بسيط تماما.
0: لم يعتمد طلال مداح في إيصال أحاسيسه المرهفة على حنجرته الذهبية فقط، بل امتلك أنامل ساحرة استطاع تطويعها لإتقان العزف على آلة العود. فقد كانت علاقة طلال بهذه الآلة استثنائية وروحية، جعلت منه أحد أبرع العازفين في عصره. ولم يعتمد في عزفه على الاستعراض أو السرعة الزائدة لإثبات مهاراته، وإنما كانت ريشته ناعمة كالحرير، عميقة كالبحر، تقطر عذوبة وسلطنة. وتكمن عبقرية طلال في اختياره لمدرسة السهل الممتنع في عزفه، فكان يجيد اختيار النغمة التي تصل إلى قلب المستمع دون تكلف.

ترك صوت الأرض ثروة من الأعمال الموسيقية لا تقدر بثمن، وترك بصمة في الأغنية السعودية يصعب مسحها. عاش طلال مداح بين الناس ومن أجل الناس قبل أن تقوده الأقدار إلى الرحيل أمام الناس.

اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام قدما سلسلة الموسيقيون العرب صوت الأرض الفنان طلال مداح من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية مع شذى الحربي وروان عاشور إخراج حسين موري.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم معنا إلى هذا العدد الجديد وهذا الموعد المتجدد من برنامج الدين القيم في هذا اليوم الذي نرجو أن يكون سعيد على الجميع بإذن الله تعالى، في يوم الجمعة الذي فيه ساعة هي مظنة استجابة الدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تصادف كل من رفع أكفه بالدعاء راجيا المولى عز وجل في المغفرة والتوبة والشفاء والنجاح والتوفيق، وكل ذلك لا يتأتى إلا بالعزيمة وبالإرادة، ولا يتأتى إلا متى رفعنا شعار العلم والمعرفة والعمل، وسألنا المولى عز وجل بنية صادقة وبقلب خاشع حتى نحقق كل ما نصب إليه وكل ما نرجوه. ويبقى دائما النجاح هو الهدف الأسمى في الحقيقة في حياة كل فرد، النجاح في الحياة، النجاح في الدراسة، النجاح في المعاملات، النجاح في العمل، النجاح كذلك في علاقة الإنسان بربه وفي علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وهذا ما نؤكد عليه دائما في برنامجنا، هذه العلاقة الأفقية بين الناس، بين البشر، بين الجار وجاره، بين الزميل وزميله، وبين التاجر والزبون، وكل ذلك يدخل ضمن إطار العلاقات الاجتماعية. وفي الحقيقة هي علاقات متشعبة ومعقدة، وحلها بسيط جدا، أن يتقي الإنسان الله سبحانه وتعالى في كل هذه المعاملات. كالعادة في مشوارنا يرافقنا الأستاذ رضا الوسلاتي. أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ رضا.
1: أهلا أستاذ كمال. عفوا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السادة المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطاب يومكم. نسأل الله العلي القدير في هذا اليوم المبارك أن يرحم إخواننا في غزة وفي كل مكان يعتدى فيه على المسلمين والمستضعفين عموما، كما نسأله أن يقهر وأن يهزم الصهاينة وكل من ولاهم، ونسأله أن يرحمنا وأن يسعدنا في الدارين وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه.
0: أمين رب العالمين. إذن أستاذ رضا، نذكر السادة المستمعين أنه في جزء البرنامج الأول، في جزئه الأول وفي ركنه الأول، إذن موضوع الحصة، ثم الركن الموالي قواعد التلاوة، وفي جزء البرنامج الثاني انطلاقا من الساعة 10 إن شاء الله نستقبل مكالمة السادة المستمعين الهاتفية اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78 227 700. في بداية المشوار وحي كامل فريق العامل معنا هذا الصباح، تحية للجميع. ننطلق بإذن الله تعالى مع الدعاء والابتهال، ولنا عودة إن شاء الله.

0: أدبر، ولك الحمد في الليل إذا أسفر، ولك الحمد حمدا يبلغ أوله شكرك وعاقبته رضوانك، ولك الحمد في السماوات محمودا وفي عبادك معبودا.
1: اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك، ولك الحمد على صفحك بعد إعذارك، ولك الحمد على ما تأخذ وعلى ما تعطي.

0: بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء
1: وبدا محياك الذي قسماته حق وغرته هدى وحياء
0: وعليه من نور النبوة رونق ومن الخليل وهديه سيماء
1: أثنى المسيح عليه خلف سمائه وتهللت واهتزت العذراء
0: يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء
1: الحق عالي الركن فيه مظفر في الملك لا يعلو عليه لواء.

0: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نعود معكم مستمعينا الكرام، أعود معك أستاذ رضا إلى موضوع حصتنا هذا الصباح. ونحن قد قدمنا منذ البداية إذن أنه النجاح هو أسمى مبتغى ربما أنه يسعى له كل إنسان، حد ما ينجم يقول أنه ما يحبش ينجح، معناها سواء في حياته معناها بصفة عامة، في العمل متاعه، في دراسته، في علاقاته، في اختياراته، ما فهمش حتى واحد تقريبا يحبش ينجح في علاقته مع ربي سبحانه، أنه يكون معناها أو يحس بنوع من الرضا انه في معناه بينه وبين روحه يقول اني معناه راضي على علاقتي بربي سبحانه، واني ادي فيما علي، واني ملتزم، واني معناها نمشي في الطريق الصحيح، واني معناها مانيش نظلم في الناس، وبعيد على كثير من الشرور. وهذه درجه معناها من الرضا حتى واحد فينا تقريبا ما يبلغها، معناها ديما فما كل الاحساس بالتقصير، الاحساس بالذنب، الاحساس انه الانسان معناها قد يقع في الاخطاء، انه بطبيعته الانسان ماهوش معصوم، وبالتالي يبقى السعي الى النجاح هو هدف في حد ذاته. استاذ رضا،
1: نعم، شكرا على اختيار هذا الموضوع أستاذ كمال، وهو لمترامي الأطفال الأطراف. نعم. ومتعدد الأبعاد، ويعني يمكن معالجته من جوانب متعددة. نعم. وباعتماد مقاربات وزوايا نظر يعني. نعم. متنوعة ومختلفة، لكن دعني أنطلق. نعم. من ذكرك لي يعني أن الإنسان يعتبر روحه. نعم. ناجح. نعم. خاصة فيما علاقته مع المولى عز وجل. نعم. ومما يفضي إلى شعور بالرضا، إلا أنه في الحقيقة وفي الواقع الإنسان يعتبر نفسه دائما مقصرا.
0: نعم.
1: وأعتقد حسب يعني لو نلخص كلام يعني العلماء والعارفين، أن هنالك شيئين.
0: نعم.
1: يعني الإنسان مهما ازداد منهما.
0: نعم.
1: يشعر وأنه كان مقصرا.
0: نعم.
1: هي العلم والطاعة.
0: نعم.
1: العلم الإنسان كلما ازداد علما. نعم. كلما اكتشف. نعم. أشياء جديدة.
0: نعم.
1: صحيح هو يفرح يعني بأن يعني زادت درجة العلم نتاعو.
0: نعم.
1: لكن يأسف لأن يقول لماذا لم أتمكن من هذا الجانب من العلم.
0: نعم.
1: يعني منذ أيام ومنذ أشهر ومنذ.
0: نعم.
1: كذا.
0: نعم.
1: فيشعر. نعم. يعني يلوم نفسه.
0: نعم.
1: ويعتبر نفسه مقتصر يعني بقدر ما يزيد علما، بقدر ما يكتشف وأنه كان بإمكانه أن يكون أعلم مما كان عليه، وهكذا.
0: نعم.
1: دون نهاية. كذلك الإنسان الذي يطيع الله سبحانه وتعالى مهما اجتهد في الطاعة، فعندما يزيد في مستوى الطاعة يعني يقول.
0: نعم.
1: ليتني زدت هذه الدرجة من الطاعة يعني منذ أسابيع أو أشهر أو منذ فترة من الزمن.
0: نعم.
1: وفي الواقع الإنسان طموحه جموح.
0: أكيد.
1: يعني لا يعرف.
0: أكيد.
1: حدا.
0: نعم.
1: وهذا هو الإنسان.
0: نعم.
1: وهذا.
0: نعم.
1: معنى الحياة، أن لا يقنع الإنسان بما هو عليه، يسعى دائما.
0: نعم.
1: إلى
0: ما هو
1: التجديد.
0: نعم.
1: وإلى ما هو أفضل.
0: نعم.
1: وإلى الإضافة. نعم. إلى غير ذلك.
0: نعم.
1: طبعا النجاح، وأنت ذكرت أن هناك نجاح عام في الحياة.
0: نعم.
1: حتى أنه بعض الناس الذين يعني غادروا مقاعد الدراسة.
0: نعم.
1: حتى منذ الابتدائي، لكنهم بمفهوم ما للنجاح.
0: نعم.
1: نجحوا نجاحا كبيرا.
0: نعم.
1: اجتماعيا واقتصاديا وماديا، ويعني أصبحوا يعني أصحاب مشاريع كبرى ومقاولات وما إلى ذلك. وهناك النجاح نستطيع أن نقول المنظمة والنظامية كما يقال التربية النظامية، وهو أن ينجح الإنسان بالمفهوم المتداول عند عامة الناس، وهو أن ينجح في الدراسة، وهذا نجاح، ونجاح ما شاء الله يعني يحمد عليه. وأكيد أنه لو ينجح الإنسان في دراسته ويضيف إلى ذلك نجاحه في الحياة عموما فهذا جميل وهذا رائع. لكن للأسف يعني كثير من الناس نجحوا في بالمفهوم الرسمي للنجاح، لكنهم لا أقول فشلوا في بالمعنى العام للنجاح، لكن يعني بصعوبة يضعون أقدامهم في الحياة وفي تجارب الحياة، ويعني نجاحهم بهذا المعنى يمكن أن يكون محدودا ومحدودا جدا. ومن هنا ولذلك بعض الناس، أنا أعرف من كان يعني يشتم الدراسة التي أخذت منه يعني سنوات متعددة من عمره، وليته يعني منذ صغر يعني ذهب في اتجاه آخر. لكن أعتقد أن المشكلة مش هنا، المسألة مش هنا، المسألة في أن الإنسان وهو لا يزال طفلا وهو لا يزال مراهقا يجد من يساعده على أن يتعلم.

0: معناها محيط، على الأقل محيط ضيق يتحرك فيه، وفمك المحيط الواسع كذلك اللي يتحرك فيه يمهد سبل النجاح. معناها النجاح ليس فردا أو فرديا، معناها
1: أنت تحدثت عن الأسباب
0: نعم
1: التي
0: نعم
1: يعني تحقق النجاح،
0: نعم
1: فهي ليست فردية، يعني لا تقتصر
0: نعم
1: على الفرد، على الطفل، على الشخص، وإنما هناك
0: نعم
1: يعني مجهودات أخرى من هنا وهناك،
0: نعم
1: العائلة، المربين، المدرسة، المحيط، البيئة، الإعلام، إلى غير ذلك.
0: نعم
1: لكن أيضا أستاذ كمال، بالإضافة إلى ذلك، طبيعة النجاح هو عندما ينجح لم ينجح وحده، يعني بل هناك من ينجح معه، وهو الأسرة
0: نعم
1: والمحيط،
0: نعم
1: يعني هم أيضا يستفيدون من
0: أكيد
1: ذلك
0: أكيد
1: النجاح.
0: نعم
1: وبما أننا ذكرنا أن هناك يعني عناصر أخرى وجهات أخرى تساهم في هذا النجاح الذي يحققه الفرد، يعني يذكرني عنوان لكتاب طريف
0: نعم
1: جدا أستاذ
0: نعم
1: كمال، لو تذكر ربما ذكرناه في حصة من الحصص الماضية، هو كتاب عنوانه أيضا طريف، هذا الكتاب اسمه مجتمع من غير مدرسة،
0: نعم
1: كتبه أحد المفكرين، هو مفكر تربوي
0: نعم
1: وباحث تربوي من أمريكا اللاتينية، من بعض الدول من أمريكا
0: نعم
1: الجنوبية، يعني إن سوسيتي سانز إيكول،
0: نعم
1: وترجم إلى اللغة الفرنسية. فهذا عندما طرح هذا المقترح، لا أقول نظرية، هو مقترح، يعني مجتمع ليس فيه مدرسة بالمفهوم الرسمي
0: نعم
1: النظامي،
0: نعم
1: بطبع الحال السؤال الذي سيوجه إليه، وقد افترضه هذا السؤال
0: نعم
1: وحاول أن يجيب عليه، إذا لم تكن هناك مدرسة، من سيعلم الأجيال؟ قال المجتمع بكل مكوناته.
0: نعم فعلا نعم
1: طبعا هي نظرية خيالية نوعا ما، فيها
0: مثالية
1: نوع
0: مثالية
1: مثالية وفيها
0: نعم
1: نوع من الخيال، لكن ممكنة، ليست مستحيلة.
0: نعم
1: يعني ما يهمنا نحن من هذا الكتاب ومن هذا الاقتراح ومن هذا المنظور، هو أنه يعني النجاح يساهم أو تساهم فيه أطراف متعددة ومتنوعة، كما أن الفرد عندما يحقق هذا النجاح فهو لم ينجح بمفرده، بل كل من معه
0: نعم
1: ينجح معه.
0: نجحوا نعم
1: يعني
0: نعم
1: تصور أنه كي باش ينجح، باش يتحصل على شهادة، وهذه الشهادة ستخول له، أو إذا كان تحدثنا بالمفهوم العام للنجاح،
0: نعم
1: سيجد طريقه داخل، لنقول نتكلم بصفة مباشرة، داخل المنظومة الاقتصادية.
0: نعم
1: يعني هذا سيستفيد ويفيد غيره، وأقل شيء سيكفي المجتمع والمحيط والعائلة وغيره، سيكفيهم شره.
0: نعم
1: لأنه يعني إذا كان يعني لم يوفق، فربما سيلجأ إلى طرق أخرى فيها
0: نعم
1: اعتداء
0: نعم
1: على الغير وعلى أملاك الغير، وعلى
0: أكيد نعم
1: فيها سطو، فيها
0: نعم
1: فيها
0: نعم
1: تحير، فيها كذا. فإذا يعني فهو نجاح إذا له، ونجاح أيضا للمحيط
0: نعم
1: والبيئة وللمجتمع ككل.
0: نعم وقد حث الإسلام إذن وديننا الحنيف إذن على السعي والعمل والكد والجد والمثابرة حتى تكون النتائج طيبة وتكون النتائج جميلة. وهذا ليس في الدراسة فقط، معناها في كل ميادين الحياة مثل ما ذكرنا. والمولى عز وجل إذن معناها يخبرنا بهذا الأمر، أنه ثمرة هذا العمل والسعي والاجتهاد هو أن يفرح الإنسان.
1: نعم
0: ويقول عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما
1: يجمعون.
0: يجمعون. وبالتالي فليفرحوا، وهذه معناها في المطلق، وجاءت نتيجة بالفاء معناها فليفرحوا، ودعوة للفرح، ودعوة معناها للاحتفال بهذا الانتصار في كل مرة. معناها أنه الإنسان يخطو خطوة جميلة وطيبة يحقق منها من خلالها أهداف، إلا

0: وهي ثمرة مجهودات وتعب، وبذلك فليفرح الإنسان. ما بالتالي الفرحة وكأنها هي النتيجة الأخيرة، معناها أنه يتنفس السعداء من مسيرة في التعليم، من مسيرة في العمل، من مسيرة في الحياة، مسيرة في التجارة وغيره، تكون النتيجة هي الفرح والرضا بمعنى آخر ربما يا أستاذ رضا.
1: هو أستاذ كمال في الاتجاه ذاته
0: نعم
1: يكفينا أن الله أن الله سبحانه وتعالى، يعني أحاول أن لا
0: نعم
1: أستعمل مصطلحات أو ألفاظا
0: نعم
1: يعني تليق بالبشر ولا تليق بالذات العلية، فأقول أن إرادة الله سبحانه وتعالى وحكمته ومشيئته لما أراد أن يخلق هذا الإنسان ماذا قال للملائكة؟ قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة. وما هو دور هذا الخليفة؟ وهو ما يعبر عنه الفقهاء بالاستخلاف في الأرض، بمعنى أن يكون خليفة لله في الأرض، فماذا يفعل في هذه الأرض؟ سيعمل، سيجتهد، سيستثمر هذه الأرض، سيفلح هذه الأرض، وسيحاول أن يعني أن يطور أو يكتشف ويستخرج الموارد والإمكانيات الموجودة والثروات الموجودة في هذه الأرض ويطورها ويعني يوظفها لصالحه ولصالح المجموعة حتى يحقق ما يحتاج إليه ويعيش كما ذكرت أنت أستاذ كمال سعيدا ويحقق هذه الفرحة التي تحدثت عنها من خلال القرآن الكريم في سورة يوسف يونس عليه السلام.
0: نعم أكيد، معناها يبقى ذلك، لا يتأتى ذلك إلا من خلال العمل والسعي والأخذ بالأسباب. مرة أخرى نعود إلى هذا المفهوم أستاذ رضا، الأخذ بالأسباب، لا شيء يأتي هكذا، معناها
1: مجانا
0: أو صدفة أو ما إلى ذلك، لكن ما نراه اليوم، ما تحقق اليوم من منجزات معناها بشرية عبر التاريخ، وما تطالعنا به التكنولوجيات الحديثة والمخابر ومخابر البحث في شتى المجالات، إلا نتائج عمل ومثابرة وأخذ بالأسباب.
1: أكيد، والمولى عز وجل في سورة التوبة وفي موضعين متقاربين في سورة التوبة، وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. والآية الثانية فها إضافة، وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والمؤمنون يعني
0: فسيرى الله عملكم، بمعنى ليس أن ينظر، وإنما سيثمن ذلك العمل،
1: سيثمن ذلك العمل ويجازي ويكافئ عليه وفقا لطبيعة العمل وكمية أيضا الجهد التي يبذلها الإنسان. فالإنسان يعني يجتهد ويعمل، ومن ألطاف الله سبحانه وتعالى أستاذ كمال ومن جمال هذا الدين أن الأعمال، ليس هناك أعمالا خاصة بالدنيا وأخرى خاصة بالآخر، بل إن العلاقة يعني تلازمية، والعمل نفسه فيه بعدان، بعد دنيوي يعني نجني نحن الثمرة
0: ونفرح بذلك،
1: وننعم بتلك الثمرة، وفي الوقت ذاته يعني هناك ثمرة في الآخر. ودائما أذكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له بذلك أجر؟ قال نعم، أرأيت إن وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ قالوا نعم، قال كذلك إن وضعها في الحلال فله بذلك أجر. يعني أن المتعة نفسها يمكن أن يعني يحققها الإنسان بطريقتين، طريقة ترضي الله سبحانه وتعالى، وفيها حفظ وصيانة للعائلة وللمجتمع وللبيئة وللمحيط، والعياذ بالله بطريقة أخرى وفيها مضرة بكل المعاني للمضرة، حتى المضار الصحية والاجتماعية وما إلى ذلك.
0: وكل عمل مرفوع إلى الله سبحانه وتعالى به يجازى للإنسان، معناه أنه الإنسان في الحديث القدسي إنما الأعمال بالنيات الذي يروي عمر بن الخطاب،
1: نعم حديث شريف،
0: نعم معناها في آخره المولى عز وجل يقول إنما هي أعمالكم أحصيها لكم،
1: نعم،
0: فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه،
1: إلا نفسه،
0: معنى أنه العمل هو سبب وسبيل إما نجاح أو إخفاق لا قدر الله.
1: ولاحظ
0: نعم.
1: البديع، والبديع هو فرع من فروع البلاغة،
0: نعم،
1: أن الله سبحانه وتعالى قال في هذا الحديث فمن وجد خيرا فليحمد الله تعالى على ذلك، ولم يقل ومن وجد شرا، لأن مقابل الخير هو الشر، لكن قال ومن وجد غير ذلك، وكأنه وأستغفر الله من هذا الكلام إن كان تخريجي فيه خطأ، وكأن فيه تلطف من الله سبحانه وتعالى، وهذا تلطيف معروف في البلاغة، يعني استعمال لفظ فيه معنى التلطيف ليس فيه معنى المباشرة والوعيد، ومن وجد غير ذلك يعني يا أيها الإنسان الأبواب دائما مفتوحة أمامك، فإن رغم يعني أنك ستعمل عملا ينافي الخير، فإن الله سبحانه وتعالى يعني لو أنك تبت حتى في آخر لحظة من حياتك قبل أن يغرغر، يعني قبل أن تصل الروح إلى الحلقوم، لو أنك تبت في آخر قبل ذلك في آخر لحظات من حياتك، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته مصداقا لقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ولاحظ أسرفوا، معنى الإسراف هو مجاوزة الحد، هو المبالغة، المبالغة في الوقوع في المعاصي وفي الذنوب في الأخطاء، ولكن إذا أنت يعني تبت ورجعت إلى الله سبحانه وتعالى واصطلحت مع الله، فإن الله تعالى يقبل توبتك ويغفر ذنوبك جميعا ولو كانت مثل زبد البحر كما جاء في الحديث الشريف.
0: أنت أستاذ رضا تقول أنه تلطف بنا المولى عز وجل وفي معناها في ذكر معناها الكلمة كلمة عكس الخير، معناها ولم يقل شرا وإنما قال غير ذلك كيف لا، وهو اللطيف، اللطيف بعباده. فالمولى عز وجل قد ذكرت لنا إحدى الآيات المبشرات، بمعنى أنه الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا ليعذبنا أو لم يخلقنا لكي يتوعدنا، وإنما خلقنا حتى نكون عباد الله طيعين، نأتي وهو يعلم ذلك، نأتي الأخطاء ونرتكب الذنوب والمعاصي وغيرها ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأبواب الرحمة وأبواب الخير مفتوحة للجميع أستاذ، إذا بمعنى أنه تسع رحمته كل شيء.
1: نعم، هو المفسرون أستاذ كمال هناك طريقة كثيرا ما يعتمدونها، منهم الرازي ومنهم القرطبي ومنهم شيخ المفسرين محمد طاهر بن عاشور رحمه الله، يعني يقولون أحيانا كي يقربوا الصورة من البشر، يقولون يعني كي يفسروا ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، يقرب الصورة عن طريق البشر. نعم،
0: فاصل قصير أستاذ رضا، نعود لهذه الفكرة.
2: إشهار في إم جي جمعة سبت حد سوم نمعت حد تنبزيت النباتي 400 جرام سيد البحري 9690 في عوضة 12 دينار و990. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم. إشهار
3: صوت الشمال الغربي في القلعة الخصبة على الذبذبة 96.2.
0: نواصلوا إذا نعم
1: الفكرة. يعني يحاولوا يقربوا الصورة من البشر.
0: نعم.
1: يعني يتحدثون عن البشر.
0: نعم.
1: فيقولون يعني الإنسان في مثل هذه الوضعية عندما يتصرف بهذه الطريقة فيكون له تأثير إيجابي على من يخاطبهم.
0: نعم.
1: فمثلا المعلم المولى عز وجل قال فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك.
0: نعم.
1: ولم يقل شرا.
0: نعم.
1: فلا يلومن إلا نفسه. كأنها الدعوة.
0: نعم.
1: غير مباشرة وفيها تلطف.
0: نعم.
1: كي تسارعوا. نعم. بأن
0: واجتنب ذلك.
1: نعم.
0: الطريق.
1: نعم. اجتنب ذلك الطريق.
0: نعم.
1: المعلم لو يقول للتلاميذ في أول السنة يقول لهم من يجتهد ويثابر ويعمل وكذا فسينجح وسيتحصل على درجات وعلامات جيدة ورفيعة، في حين بالمقابل يقول لهم ومن يكون كسولا أو يتكاسل ولا يعمل ولا يعمل بجد وكذا فهذا يعني أتوعده وسيكون مآله الخسران وما إلى ذلك. يعني كأنه يزرع فيهم نوع من الحقد تجاه ما ما يطلبه منهم، في حين لو يقول لهم يعني الذين يعملون بجد وكد بطبيعة الحال سينالون النجاح، لكن الذين يعني يقصرون في ذلك فلا ربما بنوع من التلطيف فلا ربما تولي النتيجة غير جيدة. فأعتقد أن هذا سيشجع التلاميذ. وأنا لما كنت تلميذا أستاذ كمال وكانت كان هناك مصطلح أو جملة يستعملها المعلمون وكانت توترني جدا
0: مدوية.
1: نعم. مدوية كالصاعقة. كانوا يقولون وهم يتحدثون عن نتائج الامتحان وعن العمل اللي حج حج ولا أريد أن أذكر النصف الآخر كلمة كنت أكرهها. يعني يا ليتهم عوضا عن ذلك استعملوا يعني عبارات أخرى وجمل أخرى فيها تلطيف وفيها تشجيع غير مباشر للتلاميذ ليقبلوا على العمل بجد وعلى الدراسة. نعم.
0: أنت ذكرت هذا المثال، أذكر مثال آخر سيد رضا، وكلنا نتأثر بما يقول معناها المعلمين متاعنا وسذتنا. تفكر معناها في عامة البكالوريا أستاذ الرياضة سعلي المقري ربي يطول في عمره معناها
1: ويشد
0: في صحته. أنا وأول حصة معاه ما هزناش معناها للملعب، اختار أنه يهزنا القاعة وألقى في قلوبنا درس معناها، وكانك الدرس مؤثر لأبعد حد، وتقريبا معناها بقينا نتفكروه إلى حد هذه الساعة. كل ما نتقابله هكا معناها أصدقاء قرينا مع بعضنا وزملاء قرينا مع بعضنا في العام هذاك، وقتها قلنا ما تشوفوش التو، نحب تحطوا رواحكم معناها في الوضعية متاع آخر جوان، وين معناها تلقى روحك فرحان وتلقى روحك معناها رفعت راس والديك معناها بالنجاح متاعك وكذا، وتخيل معناها لا قدر الله انه فما شكون اللي ما نجحش كيفاش باش يعدي ليل طولولة متاع النتيجة وكذا معناها. وكانت رسالة مؤثرة لأبعد حد إلى درجة معناها انه أبكى الجميع وقتها، وكانت حافز كبير معناها الكلمات اللي قالهم لنا معناها ذاكم باش بقينا نفكرهم على مدى العام معناها في كل مرة مع كل عدد ربما ماهوش في المتناول إلا ويتفكر الواحد هك الرسالة هذيك اللي ألقاها فينا معناها وفي قلوبنا. أستاذ الرياضة تحية ليه كبيرة برشا سي علي المقري معناها، وهي مناسبة معناها.
1: نعم. ربي يحفظه إن شاء الله ويحفظ كل مربينا وكل هو أستاذ كمال. الموضوع يعني مترامي الأطراف.
0: وأنا أنا
1: ما زال لدي الكثير لقولي، خاصة إذا تعلق الأمور تعلقت بالتربية والتربية والمسائل هذه. لكن للأسف إن شاء الله في حصص أخرى
0: نقاربه من زوايا مختلفة معناها في الحقيقة. شكرا لك سيد رضا. إذن نختم هذا الركن الأول موضوع حصتنا، في بعد هذا الابتهال الركن الموالي بإذن الله قواعد التلاوة. ابقوا معنا مستمعينا الكرام.

0: إلى ركن قواعد التلاوة. الآن معك أستاذ رضا، نتعرف على قواعد التلاوة من خلال آيات القرآن الكريم. تفضل أستاذ رضا.
1: آيات بينات من سورة الانشقاق، وبالتحديد بداية من الآية السادسة، حيث يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه.
0: نعم،
1: يعني هناكينا تقريبا ليس لدينا ملاحظات يعني غير عادية،
0: نعم،
1: كي لا أقول غير مهمة، نعم، الملاحظات كلها مهمة. نعم.
0: الجمل التقريرية أستاذ رضا ما يشد الانتباه في هذه الـ الـ الـ الـ الـ الآية، معناها أنها تقريرية حقيقة ثابتة لا مناص ولا مفر منها. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه.
1: نعم، يقر بها حتى غير المؤمن.
0: نعم.
1: حتى وإن
0: نعم.
1: لم يقر بأن نعم. الكدح هو
0: نعم.
1: باتجاه المولى عز وجل، على أي حال هناك كدح.
0: هناك كدح. نعم.
1: هناك كدح. هناك مسيرة.
0: نعم، ونهاية المسيرة أنك فملاقيه، معناها نعم. كادح إلى ربك فملاقيه.
1: نعم. إذن ربما نأكد على الراء من
0: نعم.
1: لفظة يا ربك أنها مفخمة.
0: نعم.
1: ثم ضرورة إظهار الشدة أو إبراز الشدة من الباء إلى ربك. ثم أنا دائما لدي عقدة مع المدود، مؤكد على المد إلى وليس إلى ربك.
0: وهي مهمة
1: إلى
0: جدا.
1: ربك وهو حرف. نعم.
0: نعم.
1: كدحا لدينا قلقلة في الدل، فملاقيه، لاحظ أن اللام فيها مد بينه، والقاف أيضا فيها مد، ف يعني هذا المد نعطيه حقه أيضا، فملاقيه.
0: نعم.
1: ثم هذا الكدح يفضي أستاذ كمال إلى حالتين. الحالة الأولى،
0: نعم،
1: فأما من أوتي كتابه بيمينه، وهي آية
0: نعم.
1: كاملة.
0: نعم.
1: إذن إما أن الإنسان بحسب طبيعة ذلك الكدح أن يؤتى كتابه بيمينه كما جاء في هذه الآية. فأما يعني لدينا شدة ومد، حذر، لا نقول فأما من أوتي، لا، فأما. ثم من أوتي، نقف عليها تولي من أوتي، لكن عندما نواصل الياء تكون مفتوحة. أوتي كتابه، وليست أوتي، لأن هناك هنالك فعلان.
0: نعم.
1: أحدهما ثلاثي أتى، والآخر يعني مزيد.
0: نعم.
1: آتى على وزن أفعل.
0: نعم.
1: الأول على وزن فعل والثاني على وزن.
0: نعم.
1: لا يعني لأنه
0: أكيد. نعم.
1: يعني هناك من يرتكب خطأ في ذلك. نعم. أستاذ كمال.
0: نعم. تغير المبنى يغير المعنى.
1: نعم. نعم. فأما من أوتي كتابه بيمينه، الهاء هي هاء ضمير أو هاء كناية تسمى أيضا، جاءت بين متحركين ففيها مد، كتابه بيمينه.
0: نعم.
1: ثم كذلك هناك وقف بعد بيمينه، يعني الآية انتهت، وينجم الإنسان ويقفش يواصل، يعني
0: نعم.
1: المعنى مازال متواصل.
0: نعم.
1: يقول الله تعالى: الإنسان الذي يؤتى كتابه بيمينه، ما هو
0: فسيحاسب
1: النتيجة؟
0: نعم.
1: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الراهنة مفخمة.
0: نعم.
1: لأنها مفتوح. يحاسب حسابا يسيرا. وعندما نقف على الفتحتين،
0: نعم،
1: الفتحتان تنقلبان إلى مد يسمى مد عوض، عوضا عن الفتحتين.
0: عن الفتحتين.
1: وهذا المد مقداره ألف أو حركة أو حركتان.
0: كيفاش؟
1: يعني لا نقول يسيرا ولا نقول يسيرا.
0: نعم.
1: مد عادي، مد طبيعي. يسيرا.
0: نعم.
1: مثل المد متاع السين، يسيرا فقط.
0: نعم.
1: حتى وإن أتممنا القراءة.
0: نعم.
1: وإلا واحد يصلي وبيشركع بعدها. خاصة وأنه المعنى هنا نسبيا هو لم ينتهي، لأنه
0: نعم.
1: ما زال الوصف ينقلب إلى أهلي
0: مصر.
1: لكن لو فرضنا أنه سيقف ها هنا وممكن،
0: نعم،
1: فعليه أن يحترز من أن ينقص في المد أو يزيد في نعم. في المد على المقدار نتاعه.
0: والنتيجة الثانية أستاذ رضا نعم.
1: وينقلب إلى أهله مسرورا
0: نعم.
1: كذلك المدود
0: نعم.
1: ثم ينقلب حذري من الإشباع من إشباع الباء فنقول وينقلب إلى
0: لا.
1: نعم هذا خطأ يقع خطأ. فيه كثير من الناس
0: ينقلب.
1: وينقلب إلى أهله مسرورا
0: نعم.
1: حذاري من تفخيم السين أو الميم مسرورا
0: نعم.
1: لا
0: نعم.
1: مسرورا
0: نعم.
1: راهي المفخمة.
0: وعلى المبشرات هذه
1: نعم.
0: إذا نختم هذا الركن شكرا لك. بعد هذا الابتهال في جزء البرنامج الثاني انطلاق من الساعة 10 بإذن الله موعدنا مع السادة المستمعين مع أسئلتهم واستفساراتهم اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78 227 700.